13 يوما تغمده الله برحمته. فعشنا معكم في هذه الدقائق ولو أطلنا قليلا مع سيرة من سير أئمة الهدى وهو الإمام البخاري، وإننا نستفيد منها ونقتدي بمثلها، ولا شك أن طلبة العلم عليهم أن يقتدوا بمثل هذا الإمام. فأسأل الله أن يجازيه عن المسلمين خير الجزاء، فإن ما تجد أو كما قال أهل العلم فإن ما لا يوجد كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إلا ماذا؟ إلا صحيح البخاري. فهذه سيرة مختصرة، وإلا فيها أمور ومواقف كثيرة للإمام البخاري لم أذكرها ولم أتطرق إليها، وهو كله حتى لا أطيل، ومع ذلك قد أطلنا في هذا المختصر. فأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن

فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

عن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل له في غار حراء، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى أنزل عليه الآيات التي تأمره كذلك بالتبليغ يا أيها المدثر، وأنزل الله عز وجل عليه كذلك وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كل هذه الآيات لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قام مشمرا عن ساعد الجد صادعا بالحق، فدعا إلى هجر الأوثان وسفها عقول المشركين الذين كانوا يؤمنوا بها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وبين حقيقة الإسلام. قريش لما رأت هذه الدعوة المباركة ورأت آثارها حاربتها وأخذت تمارس شتى الأساليب وشتى الوسائل في الصد عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام.

والسلام وفي محاربة دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو الناس إلى التوحيد، وقريش اتخذت معه كل الوسائل الترغيبية والترهيبية لتصد عن هذا الطريق، لأن قريشا كما قد ذكرنا ماضيا أو آنفا في دروس ماضية كانت تسمي نفسها الحمص، فكانوا أهل الحرم. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قد سفه أحلامهم وعاب آلهتهم، كان هذا من أعظم الأسباب التي جعلتهم يحاربونه ويقطعون الطريق الذي كان يسير عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام هدد مصالحهم التي كانوا يجنونها من الحرم وفي أرضهم، فبدأت بأساليب قذرة وبوسائل تريد أن تصد النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته. فأول ما لجأوا إلى عمه أبي طالب: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. لأن أبا طالب كان سيدا في قومه وكان له مكانته وله وجاهته، فكانت قريش تحترمه وتقدمه، بل لا يستطيعون أن يتجرأوا عليه. ولعل هذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل الله عز وجل أبا طالب كافرا حتى لا تتجرأ قريش عليه، لأنه لو آمن وأسلم لما كانت له تلك المكانة عند قريش، ولا كانت له تلك الكلمة وتلك الوجاهة، ولا كانوا يهابونه ولا يحترمونه ولا تجرأوا عليه، بل ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء. لكن امتحن الله عز وجل قلب أبي طالب بحب محمد عليه الصلاة والسلام، كان يحبه، لكن هذا الحب كان حبا طبيعيا لا حبا شرعيا، لأنه لو كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأحب دينه، لو كان يحبه محبة شرعية لأحب دينه، لكنه لما كان يؤمن به أو كان ماذا يحبه حبا طبيعيا لم يؤمن بدينه. ولهذا سيأتي معنا في موته عندما مات وهو في آخر حياته والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على إسلامه وكان يعرض عليه هذا الدين: يا أبا طالب، يا عم، قل لا إله إلا الله. لو كان يحب دين محمد عليه الصلاة والسلام لقال هذه الكلمة في ذلكم الوقت، لا سيما والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلمة أشفع لك بها عند ربي، وسيأتي معنا هذا. إذن هو أحب محمدا محبة طبيعية، فكان من حكمة الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فجاءوا إليه واشتكوا له مما يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو طالب ودعا النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالخبر. فجاء الحديث المشهور أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته، يعني لن أترك هذا الأمر، ولو تحصل تلكم المعجزات من قريش لما صنعت هذا ولما تركت الدين. هذا الحديث أو بهذا اللفظ لا يصح، فإن قد رواه ابن إسحاق في سيرته وفيه انقطاع، لكن جاء الحديث من طريق آخر حسنه كثير من العلماء المحققين كالحافظ ابن حجر والإمام البصيري والألباني رحم الله الجميع، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى أو عندما جاءه بكى عليه الصلاة والسلام فولى. فجاء في بعض الروايات أيضا، هي عند ابن إسحاق، هي من حديث عقيل ابن أبي طالب، عقيل ابن أبي طالب، أن أبا طالب أرسل عقيلا

النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حضر قال له عمه: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق النبي عليه الصلاة والسلام ببصره إلى السماء، فقال لعمه ولمن حوله: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذبنا ابن أخي فارجعوا، ما كذبنا ابن أخي فارجعوا. لأن قريشا سمت الدعوة إلى التوحيد وسمت الدعوة إلى تسفيه الشرك الذي هم عليه، سمته أذية، فقالوا إنه يؤذينا في نادينا وفي مساجدنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هذا الذي يدعونه أني أؤذيهم، هذا هو الدين الذي أتيت به والتوحيد الذي أمرني ربي أن أبلغه. فإن كانوا هؤلاء يدعون ذلك، فأنا أقول لكم: هل تستطيعون أن تصلوا إلى هذه الشمس فتأخذون منها شعلة؟ فأنتم إذا كنتم لا تستطيعون أن تستشعلوا منها شعلة، فأنا كذلك لا أستطيع ولا أقدر على أن أترك هذا الدين وأترك هذه الدعوة. فتركه أبو طالب وظل يحميه، ظل يحميه إلى أن مات. وقد قلت لكم هذه من حكمة الله تبارك وتعالى، أن جعل عمه أبا طالب جعله كافرا، لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان أعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين أدركهم الإسلام هم أربعة: عمان كافران، وعمان مؤمنان، أبو طالب وأبو لهب عمان كافران. لا كما تقول الرافضة أن أبا طالب أسلم وقال هذه الكلمة، أبدا لم يصح في ذلك شيء، بل هو كافر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في النار وأنه في ضحضاح من نار. لكن بخلاف أبي لهب، أبو طالب خفف عليه العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعة خاصة ليست إلا لأبي طالب وهو من الكفار. وأما أبو لهب فهو في الدرك الأسفل من النار، وأنزل الله عز وجل فيه سورة في كتابه تتلى إلى يوم القيامة. وأما العمان المؤمنان فحمزة والعباس رضي الله عنهم وأرضاهم. بل أن بعض أهل العلم يرى أن قول الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه أنها نزلت في أبي طالب. ينهون عنه أي يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام، ينهى الناس عن إيذائه، وينأون عنه أي أنه ينأى ويبتعد ولا يدخل في الإسلام. أبو طالب ما دخل في الإسلام، لكن كان ينهى الناس عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الأساليب التي ابتدأتها قريش في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تظن أن عمه سيؤثر عليه، فلجأت إليه وقالت له: يا أبا طالب اصنع كذا، فإن ابن أخيك فعل كذا وكذا. وهناك بعض الأحاديث التي لا تصح، وقد أعرضت عنها، أنهم جاءوا إليه يهددونه وقالوا له: قد استنهيناك عن ابن أخيك فما فعلت له شيء، فإما أن تفعل كذا وكذا، وإلا سنصنع به كذا وكذا. وهددوا وهددوا. هذه نعم رواها ابن إسحاق ورواها كثير من كتب في السير، لكن لا يصح فيها شيء، بل بعضها بإسناد معضل منقطع لا يصح. وفي بعض الروايات أنهم جاءوا إليه أرادوا أن يأخذوا محمدا ليقتلوه ويستبدلوا برجل آخر، قالوا له: خذ العمارة أو عمارة بن الوليد بن المغيرة، خذه وهو من أجمل الشباب ومن أقواهم، واعطينا محمدا حتى نتخلص منه ونتخلص من أذيته. فظنوا أن أبا طالب سيعطيهم محمدا، لأنه قال: بماذا أعجب بمحمد؟ بالشجاعة، بالقوة، بالذكاء. كذلك عمارة بن الوليد عنده القوة، عنده الشجاعة، فخذ عمارة واعطينا محمدا. فرفض أبو طالب، إلا أن هذه الرواية كذلك لا تصح. ثم بعد ذلك لجأت قريش إلى الاتهامات الباطلة للصد عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فاتهموه بالجنون، واتهموه بالسحر، واتهموه بالكذب، واتهموه بأنه يأتي، أو ماذا اتهموه بالإيذاء.
الإحسان بأساطير الأولين. ولهذا أخبر الله عز وجل فقال الله في القرآن: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا أيضا كما قال الله: ويقولون إنه لمجنون. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وهكذا استمروا في هذه الاتهامات الباطلة، وهذه الاتهامات بشتى أصنافها وأنواعها. اتهموه بالكذب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، بل زعموا أن القرآن ليس من عند الله عز وجل. قالوا إنما يعلم محمدا بشر، فأنزل الله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني رموه برجل أعجمي، قالوا هذا هو الذي يعلم محمد، هذا الذي يعلم محمدا عليه الصلاة والسلام. فرد الله عليهم هذه الفرية وهذا الاتهام الباطل، وقال: إن الذين اتهمتموه بأنه يعلم محمدا عليه الصلاة والسلام لسانه أعجمي، والقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام إنما هو لسان أو بلسان عربي مبين. حتى أنهم سخروا من النبي عليه الصلاة والسلام واستهزأوا به، وكانوا يضحكون ويغمزون ويلمزون ويتعالون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين، بل أنهم قد رموا المؤمنين بالضلالة. فكما قال الله عز وجل: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي المؤمنين ضالون عن الطريقة الصحيحة التي يزعم كفار قريش أنهم عليها. ولهذا يقول الله عز وجل وهو يخبر عن حال الكفار الذين غمزوا ولمزوا وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام بشتى الأساليب: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أي إذا رآك كفار قريش كأبي جهل وأشباهه إن يتخذونك إلا هزوا، يستهزئون بك يا رسول الله وينتقصونك، أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني هل هذا هو الذي يسب الآلهة ويسفه الأحلام؟ قال الله: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي وهم كافرون بالله، ومع هذا يستهزئون برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. قال الله في آية أخرى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ولهذا جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، جاءته ساخرة مستهزئة تقول له: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. لما فتر الوحي وانقطع جاءت هذه الكافرة الساخرة المستهزئة تقول له جبريل، وسمته شيطان والعياذ بالله، قالت له: شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين، تسخر وتستهزئ. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وكذلك في البخاري جاء إليه أبو جهل مستهزئا فقال، وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رآه وهو يدعو الناس إلى التوحيد، قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت الآية: وإذ قالوا اللهم، قالوا أي المشركون، يقصد المشركين ويعني المشركين لا سيما أبو جهل هو
كان يقول ذلك. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآيات. واستمرت قريش على هذه الأساليب والوسائل، تصد عن دين الله، تصد عن التوحيد، تستهزئ أو يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يسخرون منه. لهذا جاء عند أحمد في مسنده بإسناد حسن، ورواه كذلك ابن إسحاق، أن أشراف قريش تجمعوا مرة في الحجر يتذاكرون أمر النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به. فبينما هم كذلك طلع عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ليطوف بالبيت، فمر بهم فغمزوه فتركهم فطاف بالبيت، فمر الثانية فغمزوه فتركهم، ثم الثالثة وغمزوه، غمزوه بالكلام، يسبون يلقون الكلام السيء عليه. فلما كانت الثالثة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح. ففزعوا، فزعوا فزعا شديدا، حتى جاء في الرواية أنهم قالوا: يا أبا القاسم، ما علمنا عنك إلا كذا وكذا، فلست أنت بالإنسان، فلست أنت بالمرء الجهول، ولست. إذا بهم يمدحونه عندما قال جئتكم بالذبح، ألقى الله في قلوبهم الخوف والفزع، وهم كانوا من منطلق الاستعلاء ومن منطلق السخرية يغمزونه عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالبيت. بل من هذا المنطلق، منطلق الاستعلاء والتكبر والفخر، جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له: لا نرضى أن نجالس صهيبا وبلالا وخدابا، وذكروا من كان من الصحابة فقيرا وليس له قبيلة تحميه. قالوا: هؤلاء نحن لا نجالسهم، إذا أردت أن تجلس إلينا يا محمد وتعرض علينا ما عندك، إياك أن تأتي بصهيب وبلال وخباب أو أن يجالسونا، فطردهم عنا يا محمد، اطردهم. النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك طمعا في إسلامهم، ظن أنهم جادين في قولهم وأنهم يريدون أن يعرض عليهم الإسلام حتى يسلموا، فأنزل الله عز وجل عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذا الاستهزاء والسخرية ليست هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كل الرسل كانوا على هذا. لهذا قال الله لنبيه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فكانت قريش من أقوى الأساليب التي اتخذتها أسلوب الاستهزاء والسخرية والغمز واللمز والتعالي على المؤمنين. ولم يكتفوا بهذا، بل من أساليبهم التي كانوا يستخدمونها أيضا التشويش. كانوا يشوشون على القرآن ويفتعلون الضجة العالية والصياح المنكر إذا سمعوا القرآن أو سمعوا إنسانا يقرأ القرآن. لماذا؟ حتى لا يسمعوا هذا الكلام، لأنهم يعلمون أن هذا الكلام له أثر، له أثر عظيم في عقل نقي وفي قلب طيب إذا سمعه. ولهذا قال الله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إياكم أن تسمعوا لهذا القرآن، ارفعوا أصواتكم وافتعلوا الضجة العالية والصياح المنكر حتى لا تسمعون ولا يسمع أحد، لأنهم يعلمون أن من سمعه وهو يريد الحق يوفقه الله تبارك وتعالى لهذا الحق. لهذا أبو بكر الصديق سيأتي معنا رضي الله عنه أنه لما أراد أن يهاجر جاء رجل فأدخله أو أجاره من قريش، فكان يصلي في ثناء بيته رضي الله عنه، فكانت تتجمع النساء وكذلك الصبيان يسمعون لقراءة أبي بكر الصديق ويتعجبون من هذا الكلام،

عندهم وكذب وأساطير الأولين، فلماذا تمنعون الناس من السماع؟ فليسمعوا إذا كان هو الكذب والسحر الذي لا قيمة له، لكن لما كانوا يعرفون أنه حق وأن له تأثير كانوا يمنعون الناس ويشوشون. أيضا من الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم طلبوا المعجزات والمزايا والآيات التي هي ليست عند البشر، ولهذا أخبر الله عز وجل عن هذا فقال سبحانه وهو يخبر عن قريش ما كانت تقول أنهم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. كل هذا ماذا؟ طلب معجزات وطلب أشياء ليست للبشر العاديين. وكذلك قال الله عز وجل عنهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، يعني إذا كانت تقرأ عليهم الآيات البينات وإذا تتلى عليهم آياتنا أو إذا تتلى عليهم آياتنا نعم بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فرد الله عز وجل عليهم فقال قل أي يا رسول الله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما يكون لي أن أبدل هذا القرآن وليس لي ذلك. واستمروا على طلب المعجزات وطلب المزايا. قال الله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني هذه الأمور ليست لي ولست أنا صاحبها، هذه إنما هي لله تبارك وتعالى يصنع ما يشاء، هو الذي يفجر من الأرض الينابيع وهو الذي يأتي بهذه النخيل والعنب وهو كذلك الذي يسقط السماء، أما أنا بشر أرسلني الله عز وجل إليكم لأبلغكم رسالته. فكانوا يطلبون هذه الآيات والمعجزات. الله عز وجل على كل شيء قدير ويستطيع أن ينزل كل هذا الذي طلبوه، لكن كان طلبهم للتعنت وطلبهم للعناد، لا لم يكن طلبهم لمعرفة الحق. ما كان طلبهم حقيقة أنهم يريدون ما يدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا رأوا ذلك لكانوا ماذا؟ لدخلوا في دين الله. بل القرآن هو أعظم تلكم الآيات، وكانت قريش تعرف ذلك. مع ذلك ما آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن كانت هي من الأساليب التي تصد عن الدعوة وعن هذا التوحيد، لأنهم يقولون إذا امتنع محمد من أن يأتي لنا بهذه الآيات الناس سيقولون إذا محمد ليس بنبي، وإلا لماذا لا يطلب من ربه أن يأتي له بهذه الآيات. ولهذا جاء في مسند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وطلبوا كذلك منه أن ينحي عنهم الجبال حتى يزدرعوا أي يزرعوا مكانها. فقيل له يقول الله عز وجل لنبيه إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، يعني الله خير النبي عليه الصلاة والسلام. قال له إذا أردت أن تصبر عليهم فاصبر، وإن أردت أن ننزل عليك تلكم الآيات التي طلبوها أن نجعل لهم الصفا ذهبا فعلنا يا محمد، لكن إن كفروا هلكوا كما أهلكت الأمم التي من قبلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل استأني بهم، يعني أصبر عليهم. فأنزل الله تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب

الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ظلموا بها. يعني الناس أو الأمم السابقة قد طلبوا الآيات وأنزلنا عليهم تلكم الآيات، ومن ذلكم قوم ثمود طلبوا من صالح عليه السلام أن يخرج لهم ناقة عشراء من تلكم الصخرة العظيمة، فأخرج الله هذه الناقة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، رأوها بأعينهم وهي تخرج من هذه الحجر، وكذلك فيها ماذا؟ عشراء في بطنها مولود. مع ذلك ظلموا وكفروا وقتلوا الناقة وعتوا عن أمر ربهم كما أخبر الله عز وجل. فالله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: إن كانت قريش تريد هذه المزايا وهذه الآيات سننزلها عليك يا رسول الله، لكن إن كفروا سأهلكهم كما هلكت الأمم كما أهلكت الأمم السابقة التي ماذا؟ قد أهلكتها. ثم بعد ذلك لهذا جاء في الصحيحين أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق، أو طلبوا انشقاق القمر، من حديث ابن مسعود ومن حديث غيره، فانشق القمر في الخلقتين كما جاء في الصحيحين، طلبوا هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يشق القمر له فانشق، انشق القمر إلى فلقتين، اقتربت الساعة وانشق القمر فكانت فلقتين كما جاء في الحديث. لكن هل أسلمت قريش وهل صدقت؟ بل كذبت واتهمت النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الذي فعله إنما هو سحر، إنما هو سحر، وقالوا سحر مستمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا كل آية، ماذا يقولون إذا رأوا هذه الآيات؟ يكذبون مباشرة، لا يؤمنون بها، بل يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام سحرهم، وهذه من الغرائب: اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فانفلق القمر ومع ذلك ما آمنوا. بعد ذلك لجأوا إلى أسلوب المساومات، حاولت قريش أن يتنازل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور كما أخبر الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني تتنازل فيتنازلون. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا له: اعبد آلهتنا يوما نعبد إلهك يوما، وفي رواية: اعبد شهرا نعبد شهرا وإن كان فيه ضعف. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، السورة. فساوموا وحاولوا وجاءوا إلى عمه كما ذكرت لكم وقالوا له: اعطنا محمدا ونعطيك عمارة ابن الوليد بدلا من محمد حتى نقتله. لكن هذا لا يصح، لكن هي من المساومات. فعندما رأوا أن هذا الأسلوب لا ينفع قالوا: لماذا لا نذهب إلى أبي طالب ونطلب منه أن نجلس مع محمد ونريد أن نسمع منه ماذا يريد هذا الرجل حتى ننتهي، ماذا يريد فنعطيه، ونحن كذلك عندنا بعض الأمور فيعطينا. فاشتكوا إلى أبي طالب، اشتكوا إلى أبي طالب، فجاءوا، لا سيما كما جاء في بعض الروايات أن هذا حصل بعد أن قويت شوكة الإسلام نوعا ما، وأسلم حمزة وأسلم عمر. فذهبوا إلى أبي طالب فأخبروه بالخبر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا محمد، إن قومك جاءوني وطلبوا أن يسمعوا منك وتسمع منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل وجاء، فقبلت كذلك أو أقبلت أشراف قريش واجتمعوا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أريد منكم كلمة واحدة. يقول لعمه: قل لهم يعطوني كلمة واحدة، وبهذه الكلمة سيملكون العرب وتدين لهم بها العجم، وفي رواية: تدفع لهم العجم الجزية وتدخل أو تدين لهم العرب. ففزعوا لكلمته فتعجبوا، قالوا: كلمة واحدة؟ قال: نعم، كلمة واحدة لا غير. فقال أبو جهل: نعم وأبيك عشر كلمات. يعني ما نعطيك كلمة واحدة، نعطيك عشر كلمات، لكن ما هي؟ هات، ما هي هذه الكلمة التي تريد؟

قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم فصفقوا بأيديهم ظلوا يصفقون استهزاء وسخرية من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا: يا محمد، تريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب. يعني تريد منا أن نترك ما نعبد أو ما يعبد آباؤنا، وأن نترك هذه الأصنام، وأن نقول هذه الكلمة؟ لا أبدا، إن أمرك عجب يا محمد. إذن ما أعطوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة وما قالوها؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون حقيقة هذه الكلمة، ويعرفون أنهم لو قالوها لتركوا كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولهذا أخبر الله عز وجل عن هذا الموقف الذي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع كفار قريش، فقال الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال للكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني لما خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: ما هذا الرجل بمعطيكم شيء، ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دينكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. فخرجوا وتفرقوا، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات من سورة صاد، والحديث في مسند أحمد بإسناد صحيح، وكذلك رواه الترمذي. فإذا قريش امتنعت عن هذه الكلمة، لأنهم عرب أقحاح يعرفون معنى هذه الكلمة، ويعرفون أنهم لو قالوها لتركوا كل شيء يعبد من دون الله، لأن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وللأسف الشديد أن المسلمين في هذا الزمن كثير، بل أكثر من يقول هذه الكلمة ولا يعرف حقيقتها. يقول لا إله إلا الله ويقول أنا مسلم، لكن عندما تسأله عن هذه الكلمة وعن شروطها وعن مقتضياتها لا يعرف منها شيئا. بل منهم من يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله وتجده يذبح لغير الله، وتجده إذا نذر نذر لغير الله، وإذا حلف حلف بغير الله، بل والله منهم من يسجد ويركع للقبور لأن الولي الفلاني والولي الفلاني. فقريش امتنعت عن هذه الكلمة في هذا المجلس الذي ذكرناه لأنهم يعرفون حقيقتها، وللأسف اليوم المسلمون لا يعرفون حقيقتها. وإن كانت لا تزال طائفة على الحق ظاهرة والخير موجود لا ينقطع، وليس المجتمعات كلها مجتمعات جاهلية كما يقول أهل التكفير وأهل الخروج، ولكن نقول أن المجتمعات فيها الشرك وفيها الكثير من عبادة غير الله والحلف بغير الله والنذر لغير الله. إذن كيف الإصلاح؟ كيف تصلح هذه الأمور؟ الذي ينشد الإصلاح عليه أن يأمر الناس باتباع الكتاب وباتباع السنة، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي حقيقة أو صلاح المجتمعات الأخرى كلها في هذه الدنيا، نقول له لن تصلح بغير الطريق وبغير الوسائل التي صلح بها الأولون. نعم، ومن قال أنه سيصلح المجتمع أو سيصلح جميع المجتمعات بطرق وبوسائل وبعوامل لم يكن عند السلف أو لم يكن عند الأولين فقد غلط، وقال كلام غير صحيح، وقال غير الحق، فليس إلى غير هذا من سبيل. السبيل إلى إصلاح الناس وإلى إقامتهم على الطريق السروي هو السبيل الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودرج عليه صحابته الكرام، ثم أتباعهم بإحسان

إلى يومنا هذا، بل إلى يوم الدين. العناية بالقرآن، العناية بالسنة، العناية والدعوة، أي دعوة الناس إلى التفقه في دين الله، وإلى نشر العلم الصحيح على علم وعلى بصيرة وعلى إيضاح لأصلين عظيمين، وهما الإخلاص لله ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الرسول أول ما جاء ماذا صنع كما ذكرنا في السيرة؟ أول ما عمل وصنع الدعوة إلى التوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين وبيان ما هم عليه من باطل. ثم هذا الأصل العظيم الذي ينبني عليه الإسلام، هنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به، ولهذا استقام أمرهم. وسيأتي معنا في السيرة كيف فتحت البلاد والعباد لما نشروا التوحيد وأمروا به، واستقام الناس على التوحيد علما وعملا ودعوة وصبرا. ولهذا قد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لهم؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإن كانوا قد استكبروا كما ذكرنا في هذا الأثر، واستنكروا ومشوا ومضوا على ما يعبدونه وكذبوا وفعلوا هذه الأساليب، لكن يجب علينا أن نفقه الناس بالتوحيد، لأن سبب التساهل الكثير الذي يحصل من بعض الناس أو من طلبة العلم هو ما يحصل الآن. سبب تساهلهم بنشر التوحيد، انتشر الشرك في كثير من بلدان المسلمين، عبدت القبور بزعمهم أنهم يحبون الأولياء، وانصرفت العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فهذا يدعو صاحب قبر، وهذا يستغيث بكذا، وهذا ينذر كذا، وهذا يطلب المدد، وهذا كانت تفعله قريش وغيرها في الجاهلية مع العزة واللات ومنات الثالثة ومع الأصنام. فحولت الآن العبادة إلى القبور. معلم الناس التوحيد، فإن التوحيد هو الذي ستقوم به، ستقوم به هذه الأمة، أي ستجد العزة، ستجد التمكين، ستجد النصر. إذن الواجب على طلبة العلم، ولا شك أن الأمة طلبة العلم هم أملها بعد الله عز وجل في قيادة الناس وفي قيادة الأمة، أن يقود الناس بحكمة وبإخلاص وبصدق، وأن يعنوا بهذا الأساس، أن يعرفوا العامل الوحيد العظيم الذي عليه الارتكاز، هو العناية بتوحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى، والعناية كذلك بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب اتباعه والسير في منهجه. وكذلك أصحابه الكرام، الصحابة رضي الله عنهم، سير على طريقتهم وعلى فهمهم. إذن هذه وقفة يسيرة مع هذا الحديث العظيم، عندما قام كفار قريش وأبوا أن يقولوا هذه الكلمة، بل أصروا على كفرهم وانطلقوا يعبدون آلهتهم ولم يقولوا هذه الكلمة، كلمة التوحيد. بعد ذلك قريش استمرت في محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد لجأوا إلى أسلوب آخر، وهذا الأسلوب هو أنهم كانوا يسبون القرآن، ويسبون كذلك من نزله، ويسبون من جاء به. لهذا جاء في الصحيحين أنه عندما نزلت الآية أو نزل قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، جاء من حديث ابن عباس قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سب القرآن، يعني إذا سمعوا صوته سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تجهر بصلاتك، أي لا ترفع صوتك بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها، أي عن أصحابك لا تخافت بالصوت حتى أن أصحابك لا يسمعوك وهم يصلون خلفك، وابتغي بين ذلك سبيلا. فكانت كفار قريش تسبه وتسب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي جاء بالقرآن، بل وتطعن كذلك في من نزله وهكذا. لهذا الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر المسلمين فقال لهم أو نهاهم أن يسبوا أصنام

الكفار فقال لهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لماذا؟ لأن الكفار كانوا لما يسمعون المسلمين يسبون أصنامهم كذلك أخذ المشركون يسبون الله عز وجل عدوا بغير علم، فنهاهم الله عز وجل، نهى المؤمنين وقال لهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ حتى لا يحصل السب من المشركين فيتأذى المسلمون، يتأذى المسلمون من سب آله، من سب الله تبارك وتعالى، أي من سب قريش لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قريش أرادت أن تلجأ إلى قوة خارجية فاتصلت باليهود. جاء في بعض الروايات أنهم أرسلوا وفدا إلى اليهود إلى المدينة، قالوا اذهبوا إلى المدينة والتقوا بمن؟ باليهود، فإنهم أصحاب كتاب، اسألوهم، اسألوهم كيف نخاطب هذا الرجل وكيف نعجزه لا سيما وأنتم أصحاب علم. فلجأوا إلى اليهود، فقالت اليهود سلوه عن كذا، وسلوه عن أهل الكهف، وسلوه عن ذي القرنين، وسلوه، أعطوهم أسئلة حتى يعجزون النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث جاء عند ابن إسحاق في السيرة وذكره كذلك ابن هشام، لكنه بهذا السياق لا يصح، ضعيف. والصحيح ما جاء عند أحمد وعند الترمذي بأسانيد صحيحة، وحسنه كذلك الألباني عليه رحمة الله، أنهم فقط قالوا لهم اسألوه عن الروح. اليهود قالت للمشركين، أن اليهود قالت للمشركين اسألوه عن الروح، فذهبوا وسألوا النبي عليه السلام، أو ذهبوا بهذا السؤال، فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا لجأوا إلى الاتصال باليهود، وكانت هي أيضا من أساليبهم في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما نفع هذا الأسلوب كذلك، فلجأوا إلى أسلوب الترغيب، أرادوا أن يرغبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في حديث طويل ذكره الطبري في تفسيره، وكذلك ذكره ابن كثير في تفسيره عند تفسير آيات سورة الإسراء التي ذكرناها آنفا، أنهم عرضوا عليه، قالوا له يا محمد سنعطيك المال إن أردت مالا، سنعطيك الملك إن أردت ملكا، إن أردت الشرف سودناك علينا، إن أردت الطب طلبنا لك الطب وبذلنا لك الأموال حتى تبرأ، إن أردت النساء زوجناك من نسائنا أو من أجمل نسائنا، وهكذا. قالوا هذا أسلوب عجيب، وكأن قريش تجرب هذا الأسلوب وهو أسلوب الترغيب. أرسلت عتبة بن ربيعة. الحديث هذا رواه كذلك الحاكم في مستدركه، وحسنه بعض أهل العلم، حتى أن البيهقي عليه رحمة الله في كتابه دلائل النبوة ذهب إلى أنه يشتد وأن رواياته كثيرة فيعتضد. ففيه باختصار أن عتبة بن ربيعة قال يا محمد جئتك، جاء إلى أبي طالب فأخبره، ثم جاء إلى النبي عليه السلام، فقال له عتبة بن ربيعة، يقول لمن؟ للنبي عليه السلام، قال له يا ابن أخي. وهذه غريبة، يعني قوله يا ابن أخي هذا فيه تلطف وفيه شيء من الترغيب، مع أنهم كانوا يقولون يا محمد، بل يسمونه مذمما كما سيأتي معنا. وكان الرسول يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون كيف يصرف الله عز وجل عني أذى قريش، فقال يقولون مذمما وأنا محمد، أو يقولون مذمم وأنا محمد. فعتبة جاء بهذا الأسلوب، يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب، يعني أنت عندنا فاضل في نسبك ومعروف ومن قبيلتنا من قريش، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت بهم جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك

0: رأيا، يقصدون جبريل عليه السلام. وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبدلنا فيه أموالنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتظر إلى أن انتهى عتبة من كلامه، فلما فرغ قال عتبة يقول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من كلامه قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، وقرأ عليه سورة فصلت إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: فوضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه، وعاد إلى قريش مخبرا إياهم بأن ما سمع من محمد ليس بشعر ولا بسحر ولا بكهانة، واقترح على قريش أن تدع محمدا وشأنه. ثم بعد ذلك لجأت قريش إلى أسلوب الترهيب، وهذا لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتوسع فيه ونذكر كثيرا من الشواهد التي ذكرت في السيرة، كيف أنهم اعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام الاعتداء الجسدي، وكيف أنهم اعتدوا كذلك على أصحابه، وكيف عذبوا الموالي. إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن هذا وعن باقي الأساليب التي اتخذتها قريش. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com/ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مثل سوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

خرجت فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن

نتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 17،
3: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال الشارح: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه واعتصم به واستجار والتجأ إليه، وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا باب جديد، وهو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الباب السابق أبان فيه المصنف رحمه الله حكم النذر لغير الله تعالى وأنه شرك بالله تعالى، وكأن الناذر لا ينذر إلا لمن يستعيذ به، لذا ناسب أن يأتي بهذا الباب عقبة لما بينهما من العلاقة المشار إليها. وهذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الشرك، وهذا الباب وما قبله وما سيرد بعده فيه تنويع للشرك، أو ذكر أنواع للشرك وتنويع لجملة من أنواع ماذا؟ الشرك، لكون المذكورات في هذه الأبواب كلها عبادات وقرب لله تعالى لا يستحقها أحد سواه، فمن صرفها لغيره فقد أشرك به. وكيف تحققنا أنها عبادات؟ في هذا الباب وفيما قبله وفيما سيرد، نعم، تحققنا من ذلك بأمرين: كونه جل وعلا أمر بها، وثانيا امتدح أصحابها أمر بهذه العبادة وامتدح أصحابها. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة طلب العوذ، والمعنى، معنى الباب يعني، أن من الشرك بالله طلب العوذ من غيره جل وعلا. من الشرك بالله طلب العوذ
5: من غيره تعالى والشكاية إلى غيره سبحانه وتعالى. حقيقة الاستعاذة من حيث اللغة هو الهرب من شيء تخافه. الهرب الاستعاذة حقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، إلى من يعصمك منه. ولهذا قال الشارح ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. ولهذا أيضا يقال عائذ من الشيء، عائذ من الشيء أي هرب منه، وعائذ بالشيء أي هرب إليه، هرب إليه. وفيما نقله

المشارح رحمه الله من كلام الإمام ابن القيم وما سيرد من كلام الإمام ابن كثير ما يدل على هذا. متى تكون الاستعاذة بغير الله شركا ومتى لا تكون؟ ومتى لا تكون كذلك؟ الجواب: تكون الاستعاذة بغير الله شركا إذا صرفها العبد لمخلوق، إذا ما صرفها العبد لمخلوق ونحوه في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ولا تكون شركا إذا ما كانت من مخلوق حي حاضر قادر على فعل المطلوب منه، كقوله جل وعز: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، الآية. وكما تقول لسيد وله عبد: أنا أستعيذ بك من شر غلامك، أو نحو ذلك. وتكون شركا أيضا إذا طلبها المرء من ميت أو غائب أو جني أو شجر أو حجر ونحو ذلك. ومن طلبها فيما يقدر من مخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، من طلبها من مخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وكان هذا المخلوق حيا وحاضرا إلا أنه غير قادر لعجز فيه، فطلبها منه دليل على ضعف العقل، دليل على ضعف إيش؟ العقل. انتبه، هذه لا تكون شركا، لا تكون، لكنها تكون دلالة على ماذا؟ على ضعف في العقل، إلا إن اعتقدت فيه مع عجزه على قدرته وأن له قدرة ونفوذ وتصرف، هنا خرجت عن كونها كذلك إلى كونها ماذا؟ من الشرك بالله جل وعز. وعليه نقول: الاستعاذة أنواع، استعاذة تعبدية وهي عبارة لله، والتي تتضمن الافتقار إليه والالتجاء إليه والضراعة له سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه. ومن ذلك الاستعاذة بصفة من صفاته جل وعز ككلامه، مما سيرد في حديث الباب. هذا قسم، نوع. والنوع الثاني من أنواع الاستعاذة: الاستعاذة الشركية، وهي الاستعاذة من مخلوق ميت أو غائب، جني أو إنسي أو حشجر أو حجر أو نحو ذلك، فتطلب منه، فهذا من ماذا؟ استعاذة شركية. والنوع الذي يليه الاستعاذة الجائزة.

وهي ماذا؟ الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وكان حيا حاضرا قادرا على ذلك. والدليل على هذا على جوازها كما مر في آية ذكرناها، وأيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال العلامة النووي في شرح مسلم: قوله عليه الصلاة والسلام ومن وجد معاذا، أي عاصما وموضعا يلتجئ إليه، يلتجئ إليه ويعتزل فيه فليعذ به، أي فليعتزل فيه. انتهى كلامه رحمه الله. ومنه أيضا ما جاء في صحيح مسلم ومعناه هو كذلك يدخل في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض، يعني ماذا يفعل؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ وهذا المراد بالعود، فليلجأ أي يذهب إلى أرضه أو إلى غنمه أو إلى إبله. وما يدل عليه ما جاء في صحيح مسلم أيضا أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها إليه فعاذت، هذا اللفظ، فعاذت بأم سلمة، فعاذت استعاذت بأم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث المشهور: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت إيش يدها. وضح؟ إذن هذه استعاذة ماذا؟ جائزة. انتبه، لا يعني أنها جائزة يعني أنك تفعلها في كل حال، فالمستعيذ نعم له حالتان: الحالة الأولى أن يستعيذ المرء بمخلوق حي قادر حاضر من شر ظالم، من شر ظالم، فهنا تجب إعاذته كل بحسبه وقدره واستطاعته، هنا يجب إعاذته للمستطيع قدر إمكانه. وحالة ثانية أنه يستعيذ ولكن ليتوصل إلى محظور أو إلى محرم، فهنا يحرم إيواء وإعاذة

0: قال واعتصم به واستجار، ولهذا يقال فيها أيضا استجارة، والتجأ إليه، وهذا تمثيل. طيب سؤال، ما المراد بالتمثيل؟ لما يمثل لك، هل التمثيل يراد لمجرد التمثيل أم التمثيل يراد للتفهيم؟ أما يقال أن بالمثال يتضح المقال؟ إذن هذا تمثيل وتفهيم، تمثيل وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، أي تضيق باحتوائه العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله في البدائع. نعم.
1: وقال ابن كثير الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. انتهى.
0: نعم، هذا كلام أيضا مهم من الإمام ابن كثير، ولعله لما فرق بين العياذ واللياذ هذه من الألفاظ، لعلها أقول لعلها من الألفاظ التي إذا ما اجتمعت افترقت، وإذا ما افترقت اجتمعت، كالإيمان والإسلام وما شابه ذلك.
1: قال رحمه الله قلت وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك.
0: نعم، هذه أيضا يعني ما ذكره المصنف الشارح هنا رحمه الله فيه تأكيد وبيان لما سبق أن ذكرنا في أول الكلام عن المناسبة، كيف تحققنا من كونها عبادة لأمرين اثنين، أن الله أمر بها وامتدح أصحابها. نعم.
1: فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره ويكون عابدا لغير الله، ولا فرق كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشارح قال ابن كثير أي كما نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا.
0: أعد الأول من أول. قال ابن كثير
1: قال ابن كثير أي كما نرى أن لنا فضلا
0: كنا نرى ألا كما نرى كما هم أيوة. نعم أيوة.
1: كما نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. قال مجاهد كانوا إذا هبطوا واديا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي فزادوهم رهقا، قال زادوا الكفار طغيانا، رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. كما قال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو

0: مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك، انتهى.
1: نعم. ثم ذكر الشارح رحمه الله وعلق على إيراد المصنف الإمام المجدد رحمة الله عليه آية الجن، آية الجن، وهو قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول أهل العلم: الواو في قوله فزادوهم، الواو فيها قولان: القول الأول أنها للجن، والهاء للإنس، والهاء ضمير راجع للإنس، فيكون المعنى زاد الجن الإنس رهقا، أي ذعرا وخوفا وإغواء وإضلالا. واضح؟ هذا قول. والثاني أي زادوهم طغيانا، فتكون الواو هنا القول الثاني فيها أنها ترجع إلى الإنس، ترجع إلى الإنس، والهاء للجن، والهاء زادوهم للجن، والمعنى أي زاد الإنس الجن طغيانا وتكبرا واستعلاء عليهم. وضح؟ إذن هما قولان ومعنيان ذكرا فيما ذكرنا. وبكل حال هي في مساق إيش؟ المدح أم الذم؟ هي في مساق الذم. أقول بكل حال سواء كان على القول الأول أو القول الثاني أنها في مساق الذم، في مساق الذم لهذا الفعل. هل يبعد احتمال الآية للمعنيين؟ لا يبعد. فلا يبعد، الخلاصة أنه لا يبعد احتمال الآية لماذا أو اشتمالها على المعنيين، اشتمالها على المعنيين المذكورين. ما وجه الاستدلال بالآية على الترجمة؟ وجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله جل في علاه حكى عن مؤمني الجن، حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم، لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ذكروا جملة من الأشياء الشركية كانوا يعتقدونها في الجاهلية، كانوا يعتقدونها إيش في الجاهلية، أعني من الجن، كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة بغير الله. هذا وجه الاستدلال بالآية على الترجمة. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن.

0: قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربكم حكيم عليم.
1: إن ربك حكيم.
0: فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له انتهى ملخصا.
2: نعم، هذا بيان من العلامة ملا علي القاري الحنفي، نعم، في بيان معنى الاستمتاع في آية الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الآية. فما هو الاستمتاع؟ ليس بالضرورة الاستمتاع أن يكون ماذا؟ أن يكون استمتاع مؤانسة ومؤاكلة ومشاربة، هنا استمتاع تعبد. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات. وها هنا سؤال: هل يمكن للجني أن يمتثل أمرك إذا ما أردت أن تستمتع به وأنت لم تقدم له شيئا؟ لا يمكن أن تستمتع به قبل أن يستمتع بك، لا يمكن. قرب ولو ذبابة لا يمكن. ومن هنا نقول لا يجوز الاستعانة بالجان الذين يقولون بالاستعانة ماذا؟ بالجن فيما يدعونه من القراءة. على من؟ على الممسوسين والمعيونين وغير ذلك. أما ترى أن بعضهم يجلس وينشئ عيادة كما يقول، عيادات، جالس عاطل باطل، لا شغلة ولا مشغلة، لا عمل، لا هذا مال يأتيه إلى عنده، يفتح عيادة، يقول ولا محل ولا مقر الرقية بالكتاب والسنة، يجعلون هذا هو الغطاء. وما في جيوب الناس وأعراض الناس هو المقصد، ولو قالوا ما قالوا. فإن نجا من أن يكون من المستمتعين بالجان فلم ينجو من هذه القذارات. ولئن كان يدعي أنه لا ينفع ولا يتتبع هذا وإنما غايته ماذا؟ نفع الناس، وقد يستعين بالجان، فقد استمتع به الجان قبل أن يستمتع بالجان. لا يمكن أن يمدك بمعونة إلا ولا بد أن يأخذ منك ولو ما قل، لازم. ولو أنك تغمز بعينيك، ولو طلب منك ألا تلتفت يمينا التفت فقط للحين شمالا، فالتفت هذا إذعان منك لطلبه. لا يمكن ولا يجوز بحال أن يطلب منك هكذا. قد يستدل بعض الناس أو يستأنس بعض الناس بأن هذه الاستعانة بالجان يعني نص عليها بعض أهل العلم، فيذكرون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على الجواز وقاس هذا باستعانة الإنسي المسلم بالإنس المسلم، هو من كذلك.

نقول نعم ذكر هذا شيخ الإسلام، ولكن القياس هنا قياس مع الفارق، مع إجلال وتعظيم وتقدير ومعرفة بمقام شيخ الإسلام، فهو الهامة رحمه الله العليا، لكن ليس على هذا القول دليل، ليس على هذا القول إيش دليل، فكل يستدل له لا به، لا به. القياس هنا مع الفارق، قياس هنا مع الفارق. ومما يدل على هذا قد تكلمت في هذا الجامع على أن التجربة في هذا الباب لا تصح، مما يدل على مفارقة القياس هنا، مما يدل على مفارقة القياس هنا أننا نحن الإنس عالم شهادة، والجان عالم غيب، عالم إيش غيب. يقول الله جل في علاه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم، فكيف تقول لي بربك أنه ماذا، أنه تصح التجربة مع أمثال هؤلاء وأني أستعين به؟ كيف يمكن أن تتوصل إلى أن هذا الجان الذي استعنت به هو مسلم؟ أثبت نعم في الجان المؤمن والكافر، البر والفاجر، كما قال الله جل وعلا وحكى ذلك في كتابه العظيم سبحانه وتعالى، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآيات. هذا في إثبات أن في الجان مؤمنين وفيهم أيضا غير مؤمنين. تقول هذا الجان نطق على لسان الممسوس فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جميل، أثبت أنه صدق، تستطيع؟ ما تستطيع، لأن هذا يترتب على أمر متقدم، أذية الإنس المؤمن لأخيه الإنس المؤمن تجوز؟ لا تجوز. أن تؤذي أخوانك المؤمنين ما يجوز، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل ترويع المؤمن، كيف وقد وهو يتلبس به ويغيب، قد يغيب عقله، وقد يمشي في الطرقات والأزقة بلا إيش، بلا عقل، يهيم كالبهيمة، تأتي الصلوات وقد لا يصلي ويفعل الأفاعيل، أليس كذلك؟ بل يقول كلمات كفرية ممكن، أليس هذا الصنيع من هذا الجان لو كان مسلما على فرض إسلامه أنه بأذيته للإنس المسلم وتلبسه به ألم يفسق هذا الجان بهذه الأذية؟ فسق، ورب الكعبة إنه من الفاسقين. الأحكام التي علينا أحكام عليهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مخاطبون كما نحن مخاطبون. وضح هذا، فهو بتلبسه للإنس قد فسق لو كان مسلما. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف نتبين أنه صدق وهم عالم غيب ونحن عالم شهادة؟ لا يمكن. هذا ملخصا، وقد كتبت في هذا كتابا مطولا تعليقا على أحد الكاتبين وهو أقرب إلى الشعوذة، كتابه ينتشر هنا وهناك، علقت عليه على طرة الكتاب في ذكر أوجه عدم الجواز. لا يمكن أن هذا الجان الذي تستعين به إلا ويطلب منك طلبا شئت أم أبيت،

شئت أم أبيت. وقد قال هذا وكتب هذا بعض الذين كانوا يتعاطون هذا الصنيع يعني الرقية الشرعية ويستعينون بالجان، ولما تابوا حدثوا بهذا وكتبوه، حتى إن أحدهم قال لما طلبته الإعانة وأن أستعين به في أن يخبرني هذا وهذا وكذا وكذا، قال لي لا بأس لكن قل نعم، طلب منه أن يقول نعم بس قبل أن يبدأ، قال فقلت نعم أجابه خضع له، أليس كذلك؟ هذا الذي يريد، هذا الذي يريد أنك أجبته وخضعت له ففعل هذا. بعدين هذا يقول يفيدني أن هذا ممسوس وهذا معيون وهذا مسحور وهذا كذا، تبني بعد هذا على قوله وقلنا بفسقه لو كان إيش مسلما، أنت مسحور، سحرك زيد وعمر وفلان وعلان والسحر في المكان الفلاني، وابغى ها تصدقه وتبني أحكاما، سحرك جارك، سحرك أختك، سحرك فلان، فتمزق بين الأرحام والأصهار والجيران والإخوان، ثق تماما ما يخبرك بشيء إلا هو يستعين بقرينه بالقرين الذي مع صاحبه. ها كيف عرف؟ لأنه يتكلم معه كما تتكلم أنت مع أخيك، هو يتكلم مع أخيه، هو يراه أنت لا تراه، ما منكم إلا معه قرين، ما منكم من أحد إلا معه قرين، أليس كذلك؟ لماذا عندما نأتي إلى هذا نعطل ونتعطل؟ ونظرا لأن الكلام في هذه القضية، قضية الجان وأنواع السحر وموضوع السحرة وموضوع المس، موضوع جذاب صحيح؟ ما أن يجلس إنسان دجال فيحدث الناس بالقصص والحكايات والروايات وغير ذلك إلا كلهم هكذا كأنه إيش لا يقول إلا حقا، العقول تتعطل، الأسماع ما شاء الله كالميكروفون، والعيون محدقة تسليم. وقلت له وقال لي وفعلنا وذهبنا وأتينا، فأخرجته من أين أخرج؟ من الظفر، لا من الإذن، لا من الكلى، لا من العين، لو خرج من عين قالوا فقعها، لو خرج من الأنف ممكن يفعل. سبحان الله، هل لا سألت نفسك كيف دخل؟ كيف دخل؟ لما لم يفقع ولم يكسر ولم ولم ولم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على إيش؟ فإن الشيطان يدخل. أما جاءت بهذا السنة؟ وجاء ماذا؟ بيان ذلك بأن الإنسان إذا ما جاء للتثاؤب يضع يده على إيش؟ على فيه، قال فإن الشيطان يدخل. تقول كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يدخل، أنت تقول كيف؟ الله أعلم كيف دخل، الله أعلم، كيفية غير معلومة. لما؟ لأنهم عالم غيب. هذا باختصار، فهمت بارك الله فيك؟ ولهذا تجد أن هؤلاء الذين يشعبذون على الناس ويضحكون، المرد والنهاية جيوب الناس. يقول هو لا يأخذ لكنه يضع عند الباب صندوقا، وإذا أعطيته يأخذ، هو لا يطلب لكنه يأخذ. طيب إذا ما أخذ يقول لك خذ زيتا برا، يباع زيت ولا عسل ولا كذا، محله هذا زيت مقروء عليه. كأني بهؤلاء الدجالين حصروا قول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به فقط في قضية الجان والممسوسين، النبي عليه الصلاة والسلام أطلقه كلوا الزيت وادهنوا به، هل خصه بالممسوسين والمجنونين؟

0: لماذا تحصره أنت في هذا؟ وما الذي أدراك أن هذا نافع؟ وما الذي أدراك تقول جربت غيرك من الدجالين جرب فلم ينتفع؟ أنت تقول زيت زيتون جاء الثاني بزيت الخروع، إيش الفرق؟ لماذا هذا نافع وهذا ضار؟ تقاطع المصالح، تقاطع إيش؟ المصالح. التجربة في هذا الباب صفر، لا تصدق. افهم هذا، لا يخدعنكم أولئك الدجالون أو اللعافون الكذابون، ولو انتسب إلى ماذا؟ إلى طلب العلم زورا. هل كان من هدي السلف رضوان الله عليهم أن الواحد منهم يتفرغ لمثل هذا؟ هل كان الواحد منهم يفتح بيته للقراءة وللفعل هذا؟ ليس هذا الممعول به في بعض الأماكن، ليس هذا من هدي وسنن أئمة السنة ولا سلف الأمة الصالح. لا تقل أن أفتح حتى لا يذهبون إلى الدجالين، لأنهم ذاهبون ذاهبون، ولعلك أنت أحدهم. ولو كتبت قراءة بالكتاب والسنة، لو فحصنا ودققنا لما وجدناك سليما. وضح هذا. كان مما يقال في هذا، يعني الشيء بالشيء يذكر، أن أحد هؤلاء الدجالين اللعافين التقيته يوما وقال قرأت وكذا وكذا، يتكلم هذا الكلام له أكثر من 25 سنة، ما هو الآن. قال قرأت على ما أدري من وكذا وكذا وأخرجت منه الجان فأسلم ما شاء الله. ثم ذهبنا إلى استراحة ودعوت هذا الرجل الممسوس الذي خرج منه الجان، فإذا أردنا الصلاة قلت لهذا الجان تعال، ينادي الجان ادخل، يعني صلي بنا إمام، فيدخل في الإنس هذا ويصلي، يقول قراءة ما شاء الله حسنة. قلت له ما حكم إمامة الجان؟ الآن الفرض سقط عن من؟ عن الإنس ولا عن الجن؟ أهو جعلته إماما صحيح؟ حكم إمامة الجان، ما في جواب. الفرض سقط عن من؟ عن الجن الإمام ولا عن الإنس الممسوس؟ عن من سقط الفرض؟ من الذي برئت ذمته بأداء الفريضة؟ ما في جواب. وكان مما قال أنه قرأ على أحدهم فأراد أن هذا الجان كان عاصيا، قرأت حتى دققت هنا في ساعده، اجتمع الدم هنا فأتيت بالسكين وقطعت هكذا، قتلت الجان، موته. قلت ما حكم قتل الجان؟ ما حكم قتله؟ هل دخوله في الإنس موجب للقتل؟ أما في حدود عندنا شرعية ولا ما في حدود؟ رأيت الكذب هذا الذي يلعب به هؤلاء، يتعلاعبون به بعقول الناس؟ انتبه انتبه بارك الله فيك. بعض الإخوة في بعض البلدان الغربية الشرقية يجلس يقول يا شيخ أنا أقرأ أنا أفعل. لا تقرأ ولا تفعل، اقرأ على نفسك وارقها، اشتغل بنفسك وعالج نفسك. غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، ما يصح هذا. عالج أول شيء نفسك، لأنه بعد هذا تنساق الأمور، وما أكثر الفضائح والقبائح التي تولدت من تصدر هؤلاء بارك الله فيكم. فالاستعانة بالجن لا تجوز، ولا يمكن أن تستمتع بالجان قبل أن يستمتع بك، ما يمكن. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا

0: قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال الشارح: هي خولة بنت حكيم، هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى، كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه، وتوكل في ذلك عليه، ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه.
1: نعم. ثم ذكر المصنف الإمام المجدد حديث خولة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح كما قال: رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا. هنا كما ترون هذه الكلمة نكرة في سياق الشرط، فهي تعم سواء نزل بيتا أو أرضا أو فلاتا أو غير ذلك، أي منزل نزله. فقال من نزل منزلا فإيش؟ فقال. هذا توجيه منه عليه الصلاة والسلام بما يجب أن يقوله المؤمن بدلا مما كان يقوله من؟ أهل الجاهلية: نعوذ بكبير هذا الوادي، أو نستعيذ بكبير الجان في هذا الوادي، أو نحو ذلك مما سبق من عبارات بعضهم وغيرها. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات، ذكر المصنف رحمه الله كلاما للقرطبي. هل المراد بكلمات الله هنا الكلمات الكونية النافذة، أم الكلمات الشرعية؟ هل المراد بها الكلمات الكونية النافذة أم الكلمات الشرعية؟ نقول بارك الله فيكم جوابا على هذا الإيراد: كلمات الله جل وعلا الكونية نافذة لا راد لها، والكلمات الشرعية كلمات القرآن وما صحت به السنة كلمات عظيمة شريفة، كلاهما حق سواء الكونية أم الشرعية، فكلماته الشرعية والكونية كلها إيش؟ حق، وهي وصف له سبحانه وتعالى، لأن كلامه جل وعز الكوني نافذ. قال الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش؟ كن فيكون. وكلامه الشرعي أفضل كلام وأشرف كلام وأحب الكلام.

0: إليه. فبكل حال أنت تتوسل إلى الله جل وعلا بصفة من صفاته، بصفة من صفاته جل وعز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام التامات. إيش؟ التامات، لأن كلامه الكوني تام نفاذه، كلامه الكوني إيش؟ تام نفاذه. وكذلك كلامه الشرعي تام لشرفه وعظمته والتعبد لله تعالى به، فكانت كاملة شافية تامة لا نقص فيها ولا عيب، لا نقص فيها ولا عيب. كلام القرطبي رحمه الله الذي نقله الشارح رحمه الله هنا ينتهي أين؟ ينتهي إلى قوله ومغفرة ذنبه. هنا ينتهي كلام من؟ القرطبي. وهذا قاله في كتابه المفهم، في كتاب المفهم. لكن فيما بين يدي من هذه النسخة تتم لكلام القرطبي، يعني ما يبدو أن النسخة التي نقل منها الشارح أو غير ذلك الله أعلم، على كل حال تتم لا بأس بذكرها. قال ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى، ها رأيتم الموقع الموطن؟ استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه. كما قلنا أن الاستعاذة التعبدية فيها التجاء، فهنا قال استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه. ثم في قوله فحق المستعيذ بالله، هكذا عندي، فالذي في المطبوع من المفهم المتعوذ بالله، المتعوذ بالله. نعم.
1: قال شيخ الإسلام وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك.
0: هذا كلام دقيق وجميل في رد أهل السنة على الجهمية والمعتزلة ومن قال بقولهم بأن القرآن مخلوق، أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. تقرير: ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بإيش؟ بكلمات الله، ولو كان كذلك لما جاز، لو قلنا بأنه ماذا يتجوز الاستعانة بالمخلوق لما جاز أن يستعيذ عليه الصلاة والسلام بكلمات الله التي ادعوا أنها ماذا مخلوقة، وهذا كلام باطل. نعم.
1: وقال ابن القيم ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما،
0: ويسميه إيش؟ أو استمتاعا، أو إيش؟ أو استمتاعا.
1: وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان.
0: شفت كيف؟ لا يمكن أن يخدمك الشيطان إلا بعد أن إيش؟ تخدمه، فلا يمكن أن تستمتع به قبل أن يستمتع به. نعم.
1: لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة.
0: نعم.

0: أيوة.
1: فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو.
0: كما يفعل هو به. كما يفعل هو إيش؟ به. فهو عندما يخدمك لا يتعبد لك وإليك. هو يريد منك أن تقنع أنه فعلا يستطيع وأنه قادر على هذا، فتتعلق به إيش؟ أكثر. فإذا ما جئت لتطلبه مرة أخرى طلب منك أمرا أكثر من الذي مضى. ألا ترى بارك الله فيكم أن بعض الذين يتعاطون السحر ويأتونه من أوائل وأضعف ما يفعلون حتى ينفذون لهم طلباتهم؟ أجاركم الله وأعزكم أن الواحد منهم يطأ بقدمه المصحف الشريف، أليس كذلك؟ هذا من أهون ما يفعلون، إلى غير ذلك من أنواع الكفريات والضلالات والزندقات. ثم يطلب منه أن يفعل يفعل، لكن لا يفعله الشيطان لهذا تعبدا، ليزداد به تعلقا. فهمت؟ نعم. كلام الإمام ابن القيم هذا مهم ونفيس. نعم.
1: قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنية، أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة.
0: أي شر كان من مخلوق قام به هذا، سواء كان حيوانا إنسيا جنيا، أليس هذا الجان الذي تلبس بالإنس أما هذا من الشر العظيم الذي ألحقه بهذا المسلم؟ سواء كانت امرأة أم كان رجلا، صغيرا كان أم كبيرا، الله المستعان. نعم.
1: وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي.
0: هذا هو، ليس المراد بقوله يعني من شر ما خلق العموم الإطلاقي، وإنما المراد التقييد الوصف، بمعنى أنه عام يراد به الخصوص، عام يراد به إيش؟ الخصوص. والمعنى نعم،
1: والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله
0: هنا ينتهي كلام الإمام ابن القيم.
1: نعم. قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
0: نعم. قال قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، يعني الذي نزله من نزل منزلا في أول الحديث، ذكر كلاما جميلا وحادثة وتعليقا لطيفا للعلامة القرطبي رحمه الله، قال هذا خبر صحيح وقول صادق. لما؟ لأنه نطق به من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقول صادق، علمنا صدقه دليلا، أي لثبوت الدليل، وكذلك إيش؟ تجربة، أي بالتجربة، علمنا صدق هذا أنه قد ثبت دليلا، وكذلك

بالتجربة، حكى عن نفسه وما جرى معه، قال: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، يعني ما تركته، ما أن أنزل منزلا إلا ذكرت هذا الدعاء واستعذت بالله جل وعلا، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، يعني تركته يوما. قطعا أنه ترك هنا نسيانا. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يتسلط الشيطان بسبب أمرين، إما النسيان أو الغفلة، النسيان أو الغفلة، إذا ما نسيت هجم عليك، إذا ما غفلت هجم عليك. أترى الإنسان الذي هو في غفلة دائمة ونسيان دائم كيف يكون معه الشيطان؟ جاثم على قلبه وعلى أذنيه، صحيح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه يعمل به في كل مرة، لكن تركه إيش؟ مرة تسلل إليه الشيطان أو تسلل إليه شيء، قال: فلدغتني عقرب بالمهدية، مكان ومنزل وموضع، فتفكرت في نفسي، يعني إيش؟ كيف أصبت؟ ولماذا أصبت؟ هكذا يجب أن يكون المرء رجاعا متفكرا يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، لعله غفل، لعله نسي، لعله كذا، لعله فوت، لعله ولعل. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. لا تقل: لماذا أصاب بمثل هذا وأنا أصلي، لماذا وأنا كذا. لا، ليس العزيز على القنا بمحرم، انتبه. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل وعز. فالواجب عليك أن تراجع وأن تتفكر وأن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، ما كان من غلط وخطأ، تبت إلى الله ورجعت وأنبت، نعم العبد إنه أواب. وتفكرت، تحلل يا أخي من الناس قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. قال: فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، راجعت ما الذي اقترفت، ماذا فعلت، فوجد أنه إيش؟ أنه نسي أن يقول هذا الذكر. فما بالنا ننسى أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دخول الخلاء والخروج وغير ذلك، صحيح؟ ثم لا تريد أن يتسلط عليك شياطين الإنس ولا شياطين الجن؟ والله هذا مؤلم ويدعو إلى البكاء المرير والاقتراح بين يديه جل وعلا وصدق اللجأ إليه بأن يرفع هذا الران الذي نزل على قلوب بعضنا، نسأل الله العافية والسلامة. الحافظ القرطبي رحمه الله لكلامه تتم في المفهم أيضا المجلد السابع منه الصحيفة 37، قال: فقلت لنفسي، هنا يقول نسيت، قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، قال: فقلت لنفسي، قلت إيش؟ يكلم نفسه، ما أحد حاسبه، هو الذي يحاسبها. قال: فقلت لنفسي ذاما لها، قلت لنفسي إيش؟ ذاما، ذاما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوغ وقد لدغ، قرطبي قد إيش؟ لدغ. قال: فقلت لنفسي ذاما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوغ
أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، أي تلك اللدغة، أي تلك إيش؟ اللدغة. هكذا يذكر نفسه بالحق وبالسنة، لا إله إلا الله. هذا درس عملي، هذا درس، فراجع وقلب بارك الله فيك. هذا الحديث العظيم يدلنا بارك الله فيكم على فقه عظيم، وهو فضل الاستعاذة بالله جل وعلا، فضل الاستعاذة بالله جل وعلا وبكلماته التامات، وأنها من أسباب العافية، وأنها من أسباب العافية، وأن الاعتصام بالسنة نجاة، أن الاعتصام بالسنة إيش؟ نجاة من المهلكات الحسية والمعنوية، الحسية والمعنوية. فمن نزل منزلا يستحب له أن يقول هذه أو هذا الدعاء، نزلت بيتا، نزلت فندقا، نزلت شقة، نزلت قاعة دراسة، ودخلت كلية، ونزلت مكانا، قلها، قلها بارك الله فيك. فمن نزل منزلا فليقل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ثم نتوقف الأسبوع القادم، لا يوجد درس الخميس، أعني الأحد إن شاء الله العمدة موجود، ثم أتوقف بعد ذلك الخميس الذي بعد، الخميس القادم لا يوجد، والخميس الذي يليه لا يوجد، نتوقف قرابة الأسبوعين، قد تزيد وقد لا تزيد، فلا تنسونا من الدعاء بارك الله فيك. هذا يقول: بعض الإخوة من طلبة العلم من أهل السنة تفرغوا للرقية ليمنعوا أهل البدع في هذا الباب، الجواب مضى ولا ما مضى؟ انتهى. هذا فيما مضى من سنوات، قبل يعني سنوات والله عقدين من الزمان، كان هناك رجل في الحي الذي أسكن فيه قديما في عام 1417 تحديدا، كان هذا الحي فيه رجل يدعي القراءة، وهو مشعوذ، حقيقة أنه مشعوذ. فجاءني بعض الناس يقول: يا شيخ كذا ويا شيخ كذا. قلت: معقول؟ أين هذا الرجل؟ قالوا: في المكان الفلاني. فذهبت إليه يوما وجلست معه، وإذا بهذا الرجل خواء، لا علم عنده بشرع الله ولا بحرف واحد. قال: يا شيخ، أنا هذا العلم، يعني القراءة، أخذته عن أبي ورثه. قلت: شوف، كل شيء ممكن تورثه إلا العلم، ما يتوارث، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لا تقل لي أنك ورثته من أبيك، هذا ما يورث. فقال لي: قلت: كيف تفرق بين الممسوس والمعيون والمسحور؟ قال: يا شيخ هذا، وإذا أعطينا كذا يخرج منه كذا ويعطي، يعني ماذا، خلطات ولا أشياء. قلت: يعني المسحور ماذا يخرج منه؟ قال: نعطيه شيئا يأكله فيخرج من جوفه، إذا فيه سحر، جرو، تعرف الجرو، كلب الصغير. قلت: أنت تخرج من جوفه جروا، وذياك واحد ثاني كان في الضفة الأخرى في المدينة.

أيضا يعطي يقول يخرج أخطبوط، تعرف أخطبوط الذي في البحر هذا؟ قلت أنت أخطبوط ذاك أخطبوط وأنت كلاب، جعلتم بطون الناس حدائق حيوانات، لماذا أنت صادق وهذاك كذاب، ولماذا هذاك كذاب وهذاك صادق وأنت كذاب؟ ليش؟ لا تقل لي جربت، استدرجكم الشيطان فأوقعكم فيما وقعتم فيه فصدقتموه، فعقدت كل أربعاء درسا في مسجد الحي وبمسمع منه حول السحر وما يتعلق به وكيفية علاج المسحور بالسنة الشرعية السنة المطهرة والطرق الشرعية، تكلمت قرابة شهرين كل أربعاء ليسمع العوام والدهماء وغيرهم الذين قد يقتنعون. فجاءني يوما في آخر درس كنت أتكلم عن أخطاء الرقاة وضربت به مثلا وهو جالس، بعضهم يقول وما ذكرت اسمه، ذكرت جملة من أخطاء الرقاة سواء شعبذة ولا غيرها وأخطاء من الفسوق وأنواع الكبائر وغير ذلك، قلت بعضهم يعطي كذا يخرج جروا ويخرج كذا، ذكرت ما يفعله. بعد أن خرجنا قال شيخ أنت ماذا تريد مني؟ قلت أريد أن أكف شرك المسلمين. أما يسعك أن تجلس في بيتك وتبكي على خطيئتك وتستغفر ذنبك، تستغفر من ذنبك، تستغفر ربك جل وعلا من هذا الذنب وتعلم شرع الله؟ هذه أعراض. قال يا شيخ أنا فتحت حتى لا يذهبون إلى المشعوذين. قلت أنت تظن نفسك أنك لست مشعوذا؟ أنت منهم. أو تظن أنهم ما ذهبوا؟ قد ذهبوا معك وقبلك وفي أثنائك. اترك هذا اللعب، اترك هذا إيش؟ وكذلك يفعلون. لا تقل حتى لا يذهبوا إلى البدع، لا تفعل هذا، ليس هذا من هدي السلف. هذا يسأل ما حكم الخوف من الجن؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا يجوز أن يرتقي ذلك إلى خوف ماذا؟ الخوف الشرك والعياذ بالله. لا يعني ذلك أنك تترك نفسك هكذا لا تستعيذ ولا تأخذ بماذا؟ بالأسباب الشرعية من أذكار الصباح والمساء وغير ذلك، ولكن كن على يقظة، كن على يقظة، كن قريبا من الله جل وعلا. هذا يسأل عن كتاب ذاك شخص ما نريد أن نسميه، كتاباته وقاية الإنسان وما أدري إيش وبعض الكتب، هذا الذي كتبت على طرة كتابه، وإما في هذا الكتاب من المضحكات المبكيات. انظر الشيطان كيف يستدرج هذا الجان، يستدرج الناس حتى أن الواحد منهم يظن نفسه أنه تقي نقي صادق بدرجة أن هذه الشياطين كلها تخاف منه، يعني يظن في نفسه أن فيه من التقوى والصلاح ما ينخدع ويأمن بذلك مكر الله، فيقول هذا في كتابه هذا في موطن منه أنه ذهب في إحدى المناطق دعي إلى القراءة على مريض، فبينما نحن نسير يقول في الزقاق في الطريق يعني في المنطقة اللي هو فيها، وإذا بشخص في البرندة بهذا اللفظ. إيش يعني برندة؟ لا مو صالة، يعني مثل الشرفة في لغة قوم، أن البرندة هذه شرفة يعني مرادهم بس باللغة العامية. يقول وهو يمشي إلى ذلك الرجل، ما هو يقصد هذا؟ هذا في البرندة؟ يقول ما أن رأيته إلا خر مغشيا عليه سقط. قلت هذا أكيد أن فيه مس، هكذا ما شاء الله، كاشف عنده كشاف، هذا مسحور هذا ممسوس هذا انظر كيف انخدع في نفسه وأمن مكر الله.

0: وهو فاسق حليق. لا إذا رأيته في الشارع لا ترى إلا رجلا ممسوخا يقول أنا عندي طريقة اكتشفتها. هذا في محاضرة، في محاضرة ألقاها هنا في المدينة في مستشفى للصحة النفسية كمان، وحضرها بعض المنتسبين إلى العلم مع الأسف، بل قال الرجل كفرا، قال أنا رأيت أني لما أرقي بعض المرضى لا أقرأ عليه قل أعوذ برب الفلق ولا قل أعوذ برب الناس، ما أقول له أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس، يسقط قل، لأنها يقول هي خطاب لرسول الله ليس لنا، ثم يحور أعيذك، يحذف ويضيف، يقول وجدتها نافعة. شفت كيف استدرج الشيطان حتى أقنعه بالكفر أنه نافع من الإيمان. ثم وجدت يقول أني أسمي لما أدخل العيادة، يسمي على رب الهواء في العيادة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم على الهواء يعني، فما أن يفتح يأتي المرضى وكذا يدخل العيادة والمحل معالجة يفتح الباب يختنق لأن هذا الهواء مسمى عليه، يقول الهواء سمى عليه فيه تسمية، فما الشيطان ينصرع. معقول يا جماعة وصلنا إلى هذه السذاجة نصدق أمثال هؤلاء المرتزقة الغوغاء الذين ينطقون بالكفر وهم لا يعلمون أو يعلمون، يسمي على الهواء فما يفتح الباب إلا ينصرع لأنه هوى مسمى عليه. طيب أنت هذا سمي على الهواء ونفس القضية، هذاك يطير بالطيارة وأنت تطير طيارة، سمي على هواء الدنيا كلها، ما يصير في مريض في العالم ممسوس ولا معيون ولا مجنون. استخفاف بعقول الناس، استخفاف، تعرف معنى الاستخفاف؟ يرى أن الذين يسمعون أو يجلسون حمقى ومغفلين، فهمت هذا؟ ثم يقول والله والله أني جربت وجدت حقا، يبغى الناس تصدق. لا يستخفنكم الذين لا يوقنون، بارك الله فيك. هذا يسأل عن يعني الجان، يتشكلون هل أننا لا نراهم مطلقا أم أننا لا نراهم على خلقتهم الحقيقية، لا سيما أن سمعنا قصصا في هذا في هذا الباب من بعض المشايخ. الله جل وعلا يقول إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه، فهل المراد هذا النفي لا ترونهم على خلقتهم؟ لو رأيته على حقيقته لعلك لا تستطيع، لكنهم يتمثلون لبعض الحيوانات وغير ذلك، يتمثل ما في ما يمنع من ذلك، فالنفي هنا يبدو أن على الخلقة الحقيقية، على الخلقة الحقيقية. أما أنه سمع قصصا من بعض المشايخ فلا أدري، أخاف هذا من الترويج للذي قلنا وحذرنا منه، حذرنا منه. هذا كما
1: يا عين صاد ذكر

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة وحي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 21 من شهر رجب عام 45.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله سبحانه وتعالى.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نتذكر فيه هذه المسألة وهذا الأصل العظيم الذي سمعتم عنوانه عقيب الصلاة. وأقول إن من أصول أهل السنة والجماعة، وهي من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم خيرة خلق الله، واصطفاهم الله جل وعلا لهذه المهمة العظيمة والرسالة النبيلة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أرسلوا عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم خاصة مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن أطاعهم، ومنذرين بالنار لمن عصاهم. ودعوتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام واحدة، وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واختار الله جل في علاه واصطفى لخاتمة رسالاته محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسله سبحانه وتعالى للناس كافة، جنا وإنسا. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نقل الحافظ أبو موسى المديني في الغريبين، والعلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: العالمون الجن والإنس. دليله قوله تعالى:

تعالى ليكون للعالمين نذيرا، هذه الآية. ثم قال ولم يكن نذيرا للبهائم، انتهى. أنزل الله جل وعلا على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير كتبه، وهو القرآن الكريم، القرآن المهيمن على الكتب التي قبله. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا الكتاب العظيم من خصائصه وخصائصه جمة ما قال الله جل وعلا فيه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا فيه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألا وإن مما جاءت به نصوص هذا الكتاب المبارك التي تحث وتأمر بطاعة النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحذر كل الحذر من مشاقته ومخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم، في آيات تتلى. وهذه المحاضرة التي عنوين لها بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسنة وحي، قدرت الكلام فيها على نقاط. الأولى في بيان كمال هذه الشريعة المحمدية. النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان نواقض ذلك. النقطة الثالثة في بيان وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرابعة التذكير بجملة من نصوص الوحيين في الحث والأمر على طاعته والأمر باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الخامسة، هل السنة محفوظة في القرآن؟ وهل السنة وحي؟ النقطة السادسة، جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الخاتمة، فأتي على أولى تلكم النقاط وهي بيان كمال الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. يقول الله جل في علاه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره قوله تعالى من الله نور، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبين الحق، ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا.
مما كانوا يخفون من الكتاب. وقوله وكتاب مبين، قال يقول جل ثناؤه قد جاءكم من الله تعالى النور الذي أنار لكم به معالم الحق. وكتاب مبين، كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله من توحيد الله وحلاله وحرامه وشرائع دينه، وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس جميعا ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم، ويوضحهم حتى يعرفوا حقه من باطله، حتى يعرفوا حقه من باطله. انتهى كلامه رحمه الله. لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على القوم على قول بمتهم. روى الإمام البخاري في الصحيح أن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان له علم بالتوراة. فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فهو عليه الصلاة والسلام نعمة عظمى، وأي نعمة أنعم الله بها على عباده. قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شريعته صلى الله عليه وسلم الطاهرة التي أرسل بها وأمر بتبليغها تتصف بصفات ثلاث. هذه الشريعة تتصف بصفات ثلاث: صفة الكمال، وصفة العموم، وصفة البقاء. يدل على هذه الصفات ما يلي: أولا صفة الكمال، فإن الله تعالى يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه شهادة من رب العالمين جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم على تبليغه لما أرسل به أتم البلاغ وأكمله عليه الصلاة والسلام. وبهذا جعله الله تعالى خاتم النبيين. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في يوم عرفة قال لهم قد تركت فيكم ما لن تضلوا

ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا رضوان الله تعالى عليهم نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. الحديث مطولا. هذه شهادة أيضا من خير القرون, وهو القرن الذي هو فيهم عليهم الصلاة والسلام وهم صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين, وكانوا في هذا الموقف المهيب وهم بالأمم المؤلفة يشهدون له عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ وأدى ونصح صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قيل له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال أجل, لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذه النصوص الصحيحة الصريحة وغيرها مما جاء في معناها تدل دلالة لا شك فيها على كمال هذه الشريعة وتمامها, وأنها تستوعب كل ما يحتاج إليه البشر والناس والأمة إلى قيام الساعة, بل حتى آداب القضاء والتخلي والنوم وغير ذلك. ثانيا من الصفات كما قلت صفة العموم, ولما يدل عليها قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتقدم قول ابن عباس آنفا وأثره رضي الله تعالى عنه. فهذه الرسالة عامة للثقلين الإنس والجن, لأنهم مكلفون كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهم أمة الدعوة, هم أمة الدعوة, من أجابه كان من أمة الإجابة ومن لا فهو من أمة الدعوة, الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني في أمة الدعوة والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وجاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله من طريق الإمام أيوب السختياني عن الإمام سعيد بن جبير أنه قال عقب

الحديث المتقدم آنفا، قال رحمه الله: سعيد يقول: فجعلت أقول أين مصداقها في كتاب الله، أي مصداق ما جاء من هذا الوعيد في كتاب الله. قال: وقلما سمعت، يقول سعيد رحمه الله، وقلما سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجدت له تصديقا في القرآن، حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: الملل كلها تدخل تحت هذا، يعني الملل كلها تدخل تحت هذا الوعيد. ومما يدل على هذا العموم قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالروض مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. تقدم بيان معنى الناس هنا في أثر ابن عباس آنفا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة. لفظ الصحيحين آنفا: أرسلت إلى الناس كافة. حديث أبي هريرة هذا الأول حديث جابر، وهذا حديث أبي هريرة: إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون. ثالث الصفات كما قلت صفة البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأدلة الكمال التي تقدمت وأدلة العموم التي سبقت كلها تدل على هذه الصفة، صفة البقاء والديمومة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مما يدل عليها أيضا قوله جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الإمام ابن كثير في التفسير: معلقا على قول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، قال: هو كقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. ثم قال: بذلك وردت الأحاديث المتواترة

رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جماعة من الصحابة، ثم ساق جملة منها وقال: وهذه الأحاديث والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام، مقام النبوة أو الرسالة، أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل، ولو تخرط وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم، إلى أن قال: فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله تعالى سبحانه على يد الأسود العنسي أو العنسي باليمن، ومسيلمة الكذاب باليمامة، من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجة أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله. وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال، انتهى. فقوله حتى يختموا، وكذلك كل مدع إلى يوم القيامة، أي أن هذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة، لا تقبل هذه الادعاءات الزائفة والآراء الكاذبة الباطلة، ومن ادعى خلافها فهو كاذب ضال، كاذب ضال، مما يدل على الاستمرار والبقاء. ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، واللفظ للبخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، مما يدل على البقاء حتى آخر الزمان وخروج الدجال. ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل رقاب المدينة، بعض الصخاب التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ، يخرج إلى الدجال، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس في زمانه، هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول هذا الرجل للدجال، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، والله فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييت
له: هل تشكون في الأمر؟ للأتباع يقول، فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه. فيقول حين يحييه: والله، يقول الرجل، والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله. فلا أسلط عليه، لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى. هذا لفظ حديث أبي سعيد. وجاء الخبر عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، هذه الخيرية التي في اللفظ الأول، فيخرج ويتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقى المسالح مسالح الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال، شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هؤلاء المغرر بهم الذين انساقوا وراءه، يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فاحذروه ولا تؤمنوا به. قال: فيأمر الدجال به فيسبح، فيقول: خذوه وشجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به، فيؤشر بالمئشار، ينشر من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ما يقول له: قم. فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع أن يفعل هذا بأحد بعدي من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا مما يدل على بقائها إلى آخر ماذا الزمان. قال الإمام ابن القيم في الإعلام مبينا كمال الشريعة المحمدية: هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته

أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به، فلرسالته عليه الصلاة والسلام عموما محفوظا لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به عليه الصلاة والسلام إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا. فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، لا إنس ولا جن، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. وقد توفي عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم بينهم. وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، إلى أن قال: وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، في كلام في غاية من المتانة والقوة والبيان. رحم الله هذا الإمام وأسكنه فسيح جناته. النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونواقض ذلك، يختصر لك بيان المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. فقال مبينا معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال: الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته. انتهى كلامه. لهذا مما ذكر أهل العلم في مسألة تصديقه عليه الصلاة والسلام أنه يتعلق بها أمران: الأمر الأول إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام

هو يتكلم عن عظم شهادة التوحيد. قال رحمه الله: وهي حق على جميع العباد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: هي حق على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وأنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزل قدما العبد يعود بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. انتهى. من حقق هذا أجاب عن السؤالين بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. أما نواقض الإيمان به عليه الصلاة والسلام فهي على النقيض مما تقدم في الإيمان به، والنواقض المتعلقة به عليه الصلاة والسلام على قسمين: القسم الأول الطعن في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دين الله تبارك وتعالى، إما بإنكاره وإما بانتقاصه أو الاستهزاء به. فالأول وهو الطعن في شخصه يدخل فيه كل من طعن فيه عليه الصلاة والسلام بأن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام شيئا مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى خلقه. فكل من طعن في صدقه عليه الصلاة والسلام أو في أمانته أو في عفته أو في صلاح عقله ونحو ذلك فإنه يكفر كفرا أكبر، كما يكفر من سبه عليه الصلاة والسلام أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو في نسبه أو في دينه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 18.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستعانة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا باب جديد في كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتعليق وشرح العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهما. وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب مناسبة الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر الاستعاذة وهي عبادة كما تقدم بيانه، ناسب أن يلحقها بالاستغاثة، ناسب أن يلحقها بالاستغاثة، لأن من استعاذ بأحد حري أن يستغيث به. وهذه الأبواب التي مضت سابق وهذا وما يأتي من باب تنويع الشرك الذي تقدم ذكره. قوله رحمه الله: من الشرك أي الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. لا شك أن الاستغاثة كما سيرد تدخل في عبادة الله ودعوته أو دعائه، وهذا من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص كما سيرد. نقل الشارح كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، هي طلب الغوث، ويعبر عنها أيضا بالمدد، كما تسمعون بعضهم: المدد المدد يا فلان، فهذا من الاستغاثة به.

فيعبر عنها بالمدد ونحوه. قال: وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون. إزالة الشدة بعد وقوعها، إزالة الشدة بعد وقوعها، فهي نوع دعاء لكنه من مكروب، وهذا من افتراقه عن الدعاء كما نقل هنا عن غير شيخ الإسلام، فقال: وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب أو من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، يكون من مكروب ومن غيره. قال: لأنه يكون من المكروب وغيره، من المكروب وغيره، كما في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يوم بدر. قال: فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. قال: فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. قال الحافظ ابن الأثير في النهاية: الإغاثة الإعانة، الإغاثة الإعانة. فعلى هذا تكون، أقول فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة، فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة. ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فأنت في الحقيقة أيضا أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة، إلا أن لفظ الاستغاثة غلب بخصوص طلب الغوث في حال الشدة، في حال ماذا؟ الشدة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستعانة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة، الاستعانة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب، وهي ألفاظ متقاربة، وهي ألفاظ متقاربة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال عن الشارح: قوله أو يدعو غيره، قال: اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة، دعاء عبادة، ودعاء مسألة. ويراد به في القرآن هذا تارة، أي دعاء العبادة، ويراد هذا تارة، أي دعاء المسألة، ويراد به مجموعهما. أقول: الاستغاثة أيها الإخوة على أضرب وأنواع. النوع الأول: تعبدية لله، وفيها افتقار والتجاء تام له سبحانه وتعالى، وذلة بين يديه، وذلة بين يديه جل وعلا. الضرب الثاني: استغاثة بالأموات،

0: الأحياء غير الحاضرين، الأحياء غير الحاضرين أو غير القادرين، فهذا شرك بالله جل وعلا. لما؟ لأنه يعتقد فيهم أن لهم تصرفا خفيا يمكنه أو يمكنهم إغاثته. ولا شك أن من اعتقد هذا قد جعل لهم حظا مع الله تعالى في ربوبيته. في ماذا؟ في ألوهيته وفي ربوبيته جل وعلا. الضرب الثالث الاستغاثة بالأحياء القادرين الحاضرين فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه ويستطيعون، فهذه جائزة، فهذه جائزة. ولعل التمثيل يقرب لك المعنى، فإذا ما نزل بالإنسان شيء كما يرى في بعض الطرقات من حادث أو نحو ذلك، حوادث السير، يتصلون بشيء يسمى إيش؟ الإسعاف. هو هذا فيما يستطيعون محاولة ماذا؟ إعانة هذا المصاب والتخفيف عن ريثما يصلون به إلى المشفى. واضح؟ الرابع الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين. أحياء الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين فيما يقدر عليه الحي، يعني سواه من الأحياء يستطيع، أما هم غير قادرين، فطلب الغوث منهم ضرب من اللغو والعبث وخفة العقل. ما لم يعتقد فيهم أن لهم تأثيرا خفيا، فحينئذ ينتقل الأمر إلى الشرك، إلى الشرك بالله تعالى. وضح هذا؟ وضحت هذه الأضرب؟ نعم، تفضل.
1: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا

0: ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. قد قال تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه.
1: نعم. ثم تطرق رحمه الله لبيان هذين النوعين من الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة، وذكر ما هو دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. ثم ذكر آية المائدة وآية الأنعام وآية يونس، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا ما يبين معنى ذلك وما يتضمنه، أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وأن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. وهذا التقرير لم يتفرد به شيخ الإسلام، بل أيضا تابعه الإمام شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وغيره من المحققين. وأقول: من تأمل الآيات العظيمة في كتاب الله جل وعلا وفي إنكاره جل وعز على من يعبد غيره مما ذكرها المصنف هنا من آية المائدة ونحوها، يلحظ المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. تأمل في قوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم، والله هو السميع العليم. وكقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. وكقوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إلى آخره. أقول: يلحق أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى أيضا خوفا ورجاء ورغبة ورهبة دعاء عبادة أو دعاء العبادة. فعلم من هذا الكلام والتقرير أن النوعين متلازمان، أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء إيش؟ المسألة. وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وضح هذا؟

0: نعم
1: تفضل. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه
0: هذا هو الآن يختصر لك الضابط لتفرق وتعلم. نعم.
1: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة.
0: ففعله لله ماذا؟ عبادة. نعم.
1: فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك.
0: نعم.
1: مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
0: نعم.
1: قال شيخ الإسلام
0: فمما أمر الله به إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأداء الحج وبر الوالدين، نعم، والقيام بحقوق الجار وغير ذلك من أنواع العبادات، ومن ذلك أعني مما أمر الله به تحقيق العبودية له والخوف له والرجاء له أو الرجاء فيه ودعائه والضراعة له، كل هذا مما أمر الله به في كتابه، ولهذا يكون ذلك كله ماذا؟ عبادة. قال ضابطه أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله ماذا؟ عبادة، ومن ذلك الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي ادعوه وحده سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله غيره، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى. وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس.
0: نعم. ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية، وهو يبين أن بعض من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممن انتسب إلى الإسلام قد مرق منه، الضمير راجع إلى الإسلام، قد مرق منه أي من الإسلام مع عبادته العظيمة التي كان يأتيها إما نفاقا ويتظاهر بها، أو كانت على الحقيقة ولكن زاغ قلبه. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان أي بعد

كالأزمان المفضلة والقرون الفاضلة قد يمرق أيضا من الإسلام، فليس العزيز على القنا بمحرم. ما الذي يمنع من وقوعه؟ ما الذي يمنع؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يمرق وقد يكون له سابقة إسلام وسنة ثم يتنكب عن ذلك ويمرق من ذلك، إما يخرج عن السنة إلى البدعة وإما يمرق من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وما عبد الله القصيمي عنكم ببعيد الذي كان سيفا مسلولا على رؤوس أهل الأهواء والمناوئين لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وله كتب عظيمة كتبها في الدفاع وبيان الحق، لكنه زاغ فكتب ما ينقض ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قد يمرق من الإسلام لأسباب أي عديدة، وليس هنا المقام مقام حصر، إنما مقام أن يذكر من ذلك ما يناسب المقام هنا، لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ. لا شك أن الغلو باب عظيم من أبواب الشر على الإنسان، وقد جاءت الآيات ذامة في كتاب الله جل وعلا الغلو، ذمت الغلو والغلاة. لا شك أن علماء الحق وعلماء السنة يعظمون بالحق وتحبهم الناس للحق الذي يحملون ويدافعون، لكن لا يقدسون، يعظم ولا يقدس، يحب ولا يغلى فيه. بهذا الميزان الحق صارت الأئمة رحمهم الله قديما وحديثا، فمن أولئك الذين غلوا بعض الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وغلوا في غيره، قال بل والغلو في المسيح عليه السلام، فكل من غلا في نبي المسيح أو غير المسيح، كما غلت بعض المتصوفة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرف في نبي أو رجل صالح أيا كان، عالما أو كان عابدا متنسكا، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو نحو هذه العبارات، قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. قتل من يفعل هذه الاستتابة؟ من يقوم بها؟ هذه من خصائص السلطان، هذه من خصائص السلطان لا أفراد الناس، فإقامة الحدود هي من ماذا؟ مما يليه السلطان، كما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله، هم يلون من أمورنا خمسة، وذكر منها الحدود، وذكر منها الحدود. نعم. ثم نقل قال: وقال أيضا أي شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. هذا النقل أيضا من كلامه في مسألة الوسائط، وهو مطبوعة هذه المسألة ضمن المجموع. ثم قال: نقله عنه، أي نقل هذا الكلام وهذا التقرير المتقدم عن شيخ الإسلام صاحب الفروع بن مفلح، وهو من خواص يعني العارفين بكلام شيخ الإسلام والملازمين له، قال مقرين. نعم، نقله عنه في الفروع وصاحب الإنصاف، أقول نقلوه عنه، انتبه، وليس مجرد نقل، نقلوه عنه مقرين له، مقرين له يعني نقلوه وأقروه ولم يتعقبوه بشيء،

0: نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: في قوله الضمير راجع إلى من؟ إلى السبكي.
1: نعم. واجبة. لن أريد بها المبالغة،
0: هكذا يقول: إن المبالغة في تعظيمه أي رسول الله عليه الصلاة والسلام واجبة، هكذا يقول من؟ السبكي. فيورد آسف نعم السبكي، فيورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله ويجيب على هذا، قال: إن أريد بها
1: المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
0: يعني أنه يريد أن يقول أن هذه الكلمة التي ذكرها السبكي وقالها فيها تتضمن تصرفا باطلا ودعوة إلى الشرك كما يدعو إليه كثير من هؤلاء الغلاة ومنهم السبكي، فبعضهم يقولون تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب. نعم نحن معه، لكن ماذا تريد بالتعظيم؟ هل تريد بذلك التعظيم الشرعي أم التعظيم الشركي؟ هذا هو الفرق. ولهذا قال: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره أو السجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب، هذا تعظيم؟ هذا ليس تعظيما، ولو ادعوا أنه تعظيما فهو ليس تعظيما شرعيا، ليس تعظيما شرعيا، بل هو تعظيم شركي. نعم.
1: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
0: نعم، هنا ينقل جملة من الأقوال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ليبين أن أهل العلم من سابقين ولاحقين من أصحاب المذاهب، وإن كانوا شافعية أو حنابلة أو غيرهم، نعم، وحنفية، يقولون بعدم هذا الفعل وعدم جوازه، وأن الاستغاثة بغير الله ضرب من ضروب الشرك، ولو كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وقال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم، تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين أن ذلك منهم كرامات. وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له

هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى: أإله مع الله ألا له الخلق والأمر لله ملك السماوات والأرض ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله تعالى: هل من خالق غير الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله فيكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهٌ مع الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف للضر لا غيره، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية

0: الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على ذلك منهم كرامات فحاش لله تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار.
1: نعم، هذا نقل مطول رحمه الله مختصر أيضا بتصرف نقله بتصرف من هذا الشيخ الحنفي الحلبي صنع الله، المسمى اسمه صنع الله الحلبي، في كتابه سماه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة. هذا الكتاب مطبوع وباسم سيف الله أو سيف الله على من كذب على أولياء الله. على كل حال، الشيخ عبد الرحمن أو العلامة عبد الرحمن بن حسن نقل عن الحلبي الحنفي هنا رحمه الله كلاما مطولا نفيسا، وهو ظاهر في بيان المراد والرد على من خالف اعتقاد أهل الحق. ثم يقول هنا في ضمن ما نقل، قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق. هكذا جاء في النسخة التي بين يدي من فتح المجيد مصادرة، وهو كذلك في المطبوع من كتاب الحنفي مصادرة، وجاء في بعض نسخ الكتاب مصادمة، وفي بعضها فيما نقله العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير نقل النقل وفيه مضادة بالضاد مضادة الكتاب العزيز المصدق، والمعنى متقارب وواحد. فالمراد بالمصادرة مصادرة تدل على المضادة والمصادمة لأنها تناقض ما جاء به الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا القول فيه مخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. ثم استدل على أنه مخالف للحق بآية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن هذا القول مخالف ومشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسبيل المؤمنين. ثم قال: فأما قولهم هذا المقطع يبدأ في فصل جديد هناك

فصل مهم عنوانه مهم. قال رحمه الله هناك أعني الحنفي الحنبلي الحلبي، قال الفصل الأول، هكذا عنوان، قال الفصل الأول في الرد على من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. هذا الكلام، وهو قوله إن للأولياء، قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ذكره تحت هذا الفصل وعده من الإفك الوخيم والشرك العظيم. فهمت هذا؟ نعم. ثم قال وعلق على الآية إلى أن قال رحمه الله فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، ما ذكر آيات الموت وحديث مسلم إذا مات العبد أو مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، قال كل ذلك دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيارة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. نعم، إلى أن قال رحمه الله وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. ها هنا تعليق على الحنفي رحمه الله في قوله لا قصد لهم فيه ولا تحدي. أشار رحمه الله في هذا الكلام إلى أن الكرامة لا يقترن بها التحدي، لا يقترن بها التحدي. قال لا قصد لهم فيه ولا تحدي، والراجح أن الأمر ليس كذلك في الكرامة، إذ ليس من شرط الكرامة، انتبه، ليس من شرط الكرامة انتفاء التحدي بها، ليس من شرطها انتفاء التحدي بها، فقد يصحبها تحدي وقد لا يصحبها، قد يصحب الكرامة تحدي وقد لا يصحبها. فالنفي مطلقا غير صحيح، النفي مطلقا غير صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، من الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق ضعيفة، مثل قولهم الكرامة يخفيها صاحبها، أو الكرامة لا يتحدى بها، لا يتحدى إيش بها. فجعل هذا رحمه الله من الفروق إيش الضعيفة، من الفروق الضعيفة. ثم رد على ذلك، على هذه المقالة وهذا الفرق، بذكر كرامات أظهرها أصحابها، أظهرها إيش أصحابها، قال كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء،
والعلاء بن الحضرمي أقول العلاء بن الحضرمي كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، ولشيخ الإسلام كلام نفيس حوله في كتابه الفرقان. قال: كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر لما قال له: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. أقول هذه القصة قصة عمر مع سارية رضي الله تعالى عنه، نعم، أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال إسناده جيد حسن، إسناد هذه القصة جيد إيش؟ حسن. وكذلك حسن إسناد القصة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة. في ماذا؟ في الإصابة. يقول شيخ الإسلام: كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، ابن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر، وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار، لما ألقي في النار، هذا مما ذكره أنهم أظهروه، أبو مسلم أظهر ذلك لما ألقي في النار أنها صارت النار على أبي مسلم بردا وسلاما، صارت له أو عليه بردا وسلاما. وهذه القصة قصة إلقاء أبي مسلم الخولاني رحمه الله في النار وأنها صارت عليه بردا وسلاما، جزم الحافظ الذهبي في سير النبلاء أن إرسالا فيها، أي انقطاع. قال أعني شيخ الإسلام، لازلت أنقل عن من، هذه أمثلة لمن أظهر الكرامة، ثم يأتي إلى الرد على شق من قال لا يتحدى بها. قال: ومنها ما يتحدى بها صاحبها، ما يتحدى بها إيش؟ صاحبها، أن دين الإسلام حق. لماذا تحدى؟ ليظهر أن دين الإسلام إيش؟ حق، كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم، وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحرة وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه، وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله، ومثل هذا كثير، ومثل هذا إيش؟ كثير. قصة شرب خالد بن الوليد للسم، نعم، هذه مروية عنه من طريقين وفيهما كلام، ولم يتبين لي حتى الساعة الآن، نعم، ثبوت ذلك، فأنا متردد فيه، لكن يعني كلا الطريقين لم يسلم. وأما قوله كالغلام الذي أتى الراهب، يشير إلى قصة الغلام المطولة التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام، والساحر والراهب والغلام. وضح هذا؟ إذن قوله ولا تحد، هذا غير مسلم. طيب، قوله يعني الحنفي صنع الله، الحنفي قال كما في قصة مريم بنت عمران أو بنت عمران، يشير إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب

0: فوجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال وأسيد بن حضير يشير إلى قصة تلاوته رضي الله تعالى عنه وحديثها في مسلم وعلقه البخاري في الصحيح، نعم، أن الملائكة كانت تعلو عليه مثل الظلة، نعم، وأبي مسلم القولاني وقد تقدم، نعم، تفضل.
1: قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى.
0: المقصود يعني مما تقدم نقله، كما قلت لكم نقل جملة من الأقوال ليبين لك أن أهل العلم على تفاوتهم في الأزمان وكذلك انتسابهم للمذاهب من الحنفية والحنابلة وغيرهم كلهم يقولون بهذه المقالة، نعم،
1: فاعتقدها أهل الأهواء. ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب،
0: لطال الكتاب. وأشار العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير إلى جملة أكثر من النقولات، راجعوا واقرأوا كلام العلامة سليمان بن

0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة.
0: ينتهي كلام ابن عطية في قوله: فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب قوله والخطاب خرج، هذا من كلام الشارح.
1: نعم. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. قلت: وهذه الآية لها نظائر، كقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال: لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. ومن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية، في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر.
0: نعم. ثم شرع رحمه الله في التعليق على ما ذكره المصنف المجدد رحمه الله من آية يونس، ويقول تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نقل كلام العلامة ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، تقدم التعليق عليه، ثم نقل كلام الحافظ الإمام أبي جعفر بن جرير في الآية، وأن الله تعالى يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دنيا ولا في دين ولا دنيا.

0: يعني بذلك الأصنام والآلهة إلى غير ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. لماذا؟ لأنك دعوت غيره ورجوت غيره والتفت إلى غيره استغاثة أو دعوة أو طلبا ونحو ذلك من المشركين بالله، كما قال الله تعالى، أقول كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. لماذا صار كذلك؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة في غير موضعها. أين هو موضعها؟ أن يصرفها لله، أن يصرفها لله تعالى لا لغيره. ثم ذكر قيدا نفيسا ومهما لما عرف الدين، قال وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد إيش؟ على عادة السلف. هذه فائدة مهمة في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، ببعض أفراد معناها. ثم قال فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله تعالى في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى فذكر الآية آية المؤمنين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. هذه الزبدة أو الخلاصة، أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. سؤال، يدخل في هذا الاستغاثة أم لا تدخل؟ تدخل أم لا تدخل؟ تدخل، لأن فيها دعاء مسألة، فيها دعاء ماذا؟ مسألة، نعم كما مر.
1: وقوله تعالى،
0: نعم أزيد أيضا في قول المصنف رحمه الله الشارح، وهو يعلق على قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، قال فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع إلى آخر كلامه. قال ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. أقول هذا الكلام الذي سبق والذي وقفنا عنده هذا وصف عام، وصف عام لجميع المخلوقات، فهي لا تنفع ولا تضر استقلالا إلا به سبحانه وتعالى ومشيئته. ولما كان الأمر كذلك فلا يليق بعاقل أن يعبدها مع علمه بذلك أنها لا تنفع ولا تضر، فما من نفع يقع أو ضر يقع إلا بتقديره ومشيئته. وانتبه مع هذا، استحضر ما ذكرناه من أضرب ماذا؟ من أضرب الاستغاثة، ولما قلنا منها النوع الجائز، حتى ذلك النوع الجائز فلا يقع منهم إلا بمشيئة الله وقدره النافذ الغالب سبحانه وتعالى. يقول العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التفسير في التيسير معلقا على هذه الآية، قال وفي الآية تنبيه، تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر،

0: يعطي من دعاه، لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه، ويبطش بمن عصاه، ويبطش بمن عصاه، وليس ذلك إلا لله وحده. فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. قال: والآية شاملة لنوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. انتهى كلامه. نعم.
1: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية، ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معادا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات. سبحان الله عما يشركون. وقوله: وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه،
0: يعني تاب وأقبل عليه سبحانه وتعالى حتى ولو كان من الشرك، فهو غفور رحيم لمن تاب وأناب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح رحمه الله: يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله: واعبدوه، من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير: فابتغوا، أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه، أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروا له، أي على ما أنعم عليكم. إليه ترجعون، أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الشارح رحمه الله: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب، وأنه غافل عن داعيه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب، كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا

0: عبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة. ثم قال:
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله وعلق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية العنكبوت، وهي ظاهرة وشرحها بين. ثم أيضا علق على كلام المصنف من آية الأحقاف، وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية في قوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب، من لا يستجيب أي استجابة نفع أو دفع ضر، استجابة نفع أو دفع ضر. هذه الآية المباركة أو الآيتين المباركتين من سورة الأحقاف تضمنت أربع صفات. الأولى أنهم لا يستجيبون، هؤلاء المدعوين لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، بمعنى أنهم إيش؟ عاجزين، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة. هذه صفة. والثانية أنهم غافلون عن دعائهم، أنهم غافلون عن دعائهم. لماذا هم غافلون؟ إما ميت لا إحساس له، إما ميت لا إحساس له ولا شعور بما عليه الناس، ولا شعور له بما عليه الناس، وإما جماد كشجر أو حجر أو نحو ذلك، أو حي مشهود كالملائكة أو الجن ونحوهم، لكن ليس لهم علم بالغيب، ليس لهم علم بالغيب. والصفة الرابعة الثالثة أنه إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، أي المعبودون أعداء للعابدين، المعبودون أعداء للعابدين. فقبحت، أقول قبحت هذه العبادة الخاسرة الخائبة والنادمة أصحابها، والنادم أصحابها. الصفة الرابعة كفرهم بعبادتهم لهم فيتنكرون لذلك ويقولون أنهم لا يعلمون بالعبادة هذه ولا هم راضين عنها، فصار الداعي لغير الله، هذا الداعي الذي دعا هؤلاء وفعلوا أو يفعلون معه هذه الأفاعيل، هذا الداعي صار هذا الداعي لغير الله من أخسر الناس، صحيح؟ من أخسر الناس في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية.

0: لم يتب، ما لم يتب، فصار من أخسر الناس وأضلهم، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الشارح: والآية تعم كل من يدعى من دون الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك. وضح؟ نعم.
1: ثم قال، يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى: تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم، انتهى. قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة.
0: طيب، نقف عند هذا. يقول ابن مسعود: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم، فإذا رأيت رؤوسهم تدور أو عيونهم تدور فأمسك. نعم، فنحن نمسك، بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وإن كنا نرغب أن نأتي على الباب. هذا يسأل عن النوع من الأنواع التي أو ضرب من الأضرب التي ذكرناها في الاستغاثة بالحاضرين غير القادرين، كمن يأتي فيستنجد مثلا، هو غريق أو عنده غريق ويستنجد بإنسان أمامه لكنه مشلول، هذا حي حاضر غير قادر، هو يحتاج من يعينه، فكونه يستغيث به لإنقاذه من الغرق أو من إنقاذ غريق، هذا كما قلنا ضرب من ماذا؟ من اللغو ومن العبث وقلة العقل، ما لم يعتقد فيه أن له قدرة على الإنقاذ وعلى ماذا؟ وعلى إجابة هذا الملهوف أو المكروب. وضح؟ هذا هو، هو يطلب مثالا أو أمرا يقرب إليه. هذا يسأل يقول: أبي مريض جدا سائل ويحتاج إلى من يساعده دائما، وهذه الجمعة يعني الآتية غدا إن شاء الله لا يوجد غيري، فهل لي أن أصلي الظهر في البيت إذا كان والدك في حاجتك ومضطرا إلى ذلك؟
2: يا عين صاد، ذكر رحمة

يبقى يحيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربه

واعلموا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية.

0: الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا. جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يفتؤون بإغلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام، وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع، وفي هذا الزمان وفي هذا العصر نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة.

في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل وحاضره الآن. الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب. فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات، قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم. وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليهم. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه
واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على

الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. ففي هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع الندم. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذوقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معاني أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، ومنهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر وينكر يوم القيامة وينكر عذاب القبر. وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها، وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني.

هذه قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما، ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولاً الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة فإنه يزل، يطرحون شبهات والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل، فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل، يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطبة عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة.

الصحيحة السليمة نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي يصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة، ومن ذلك شيوع الجريمة لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث الثورات بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصر لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير، كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا

ويذهب أركان الإسلام ويفسد علينا أركان الإيمان وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير التكتك إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالرايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإفساد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فخير تحصين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال: أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج

0: إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون للشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون عن الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
0: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأصله وأخذه على أصول ثابتة قوية بإذن الله الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحركه. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
1: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
0: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس، إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، فلا يستطيع الهجرة من بلده بظروف الآن الحاصلات والأنظمة، لكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاركهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه، أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
0: أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، فإن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه. ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل وصابرا مستجدا.
1: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
0: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا. والإلحاد كفر بالله عز وجل لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
1: يقول: أحسن الله إليكم،
0: ما قال شيخ الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
1: هل

0: دعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
1: هذه ذكر أهل العلم فيها وردوا عليها أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، فالواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمنا على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
1: نعم، هذا
0: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
1: لا، الوساوس ما دام في النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان: من خلق فلان، حتى إذا قال: من خلق الله؟ فقل: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به، يتدرج به حتى يبدأ، لا يترك الشيطان إذا آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
0: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء، خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
1: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خط عليها خطوط، قال: هذا سبيلي، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تبتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
0: يقول: هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بحديث حذيفة ماذا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل اعتزال حتى ولو أن تعض على جذع شجرة، فالإنسان يعتزل هذه الفرق إما في بيته أو مسجده يعتزلها، ليس معناه أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
0: قل: ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي؟ وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
1: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، ونتكلم طلبة العلم من الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز، يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات. إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال أو ضاعت في طرق ونكت أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب علم، في حفظ قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل، يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله في سبيل

0: لا، ترفع الجهل عن نفسك، تبحث في مسألة. أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر، التي تضر ولا تنفع أو ينقل شيء محرم، فهذا كله خطير أيها الأخوة. أشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخره، الإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه، والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة. ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود 6 ساعات 7 ساعات جلس 7 ساعات 6 ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان. الإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟ الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقرأ فيه ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر، فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطره، ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول، الإسلام باقي ومنصور ولله الحمد والمنة، ومر على الأمة فتن عظيمة قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزايد ولا ينزع يدا من طاعة، ولا يخرج على علمائه ولا على أمرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصافي الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا، في الحلم وحياة الأبدان، حياة القلوب وحياة البلاد، كله بالعلم النافع الصحيح. لا تخلف.
1: نكتفي بهذا. تفضل.
0: تفضل يا
2: هل يجوز التعاون مع السرورية أو قادة السرورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: ضابط السؤال، هل هو التعاون مع السرورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين؟ نقول العلمانية،
2: لأن السرورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا، هل يجوز أن نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج وهو أقوى من هؤلاء كلهم، ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء. فالإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم، ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نكتفي بذلك، وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ البلاد
3: والبلاد. ذكر

كبرت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

0: أك بغيا
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قال

أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

فرجات فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون

أَعَدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: هذا الحاسب من الأمور التي يجب الإيمان بها الحشر، حشر الناس بعد القيام من قبورهم، حشر الناس بعد القيام من قبورهم، يسيرون من القبور إلى المحشر، وهو مكان يجمع الله فيه الأولين والآخرين، مكان مستوي ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان، أرض مستوية يجتمعون فيها، ينفذهم الداعي ويسمعهم الداعي وينفذهم البحر، كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر خفاشا ليس لهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختونين، القلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها، بهما ليس معهم شيء، بهم يعني ليس معهم شيء، عراة ما معهم شيء، خفاة ليس معهم نعال، ما معهم شيء أبدا إلا الأعمال، فيقفون في المحشر، يقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمعهم الله فيه، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. نعم.
2: فيقفون في موضع القيامة حتى
1: يستعفوا
2: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يقول وقوفهم في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس ويتصدر منهم العرق ويأخذ من كل واحد منهم بحسب أعماله، فيصيبهم الحر الشديد والضنك الشديد والتعب الشديد من طول الموقف، 50,000 سنة، 50,000 سنة، عند ذلك يتراجعون فيما بينهم فيما يخلصهم من هذا الموقف الذي طال زمنه واشتد حاله، فيقولون ليس لكم إلا الشفاعة، أحد يشفع لكم عند ربك في أن يخلصكم من هذا الموقف، فيذهبون إلى آدم أبي البشر يطلبون منه الشفاعة إلى ربهم، وطلب الشفاعة من الحي القادر لا بأس، الحي القادر لا بأس أن تطلب منه أن يشفع لك عند ربك، بمعنى أن يدعو، بمعنى أن يدعو لك عند ربك، فلذ الدعاء شفاعة، فيعتذر آدم عليه السلام، يذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، يذهبون إلى عيسى فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يذهبون في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي، فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه أولي العزم الخمسة هو آدم عليه السلام أبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيقبل الشفاعة لهم عند الله، لكنه لا يشفع عند الله امتداد إلا بإذن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذن، فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتضرع إليه حتى يؤمر برفع رأسه، حتى يؤمر برفع رأسه، ويقال له سل تعطى، فيشفع للصلاة في فصل القضاء بينهم، فيقبل الله شفاعته. ثم يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، يأتي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده، كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء لفصل القضاء بين عباده. وكما في قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذا مجيء الله وإتيان لفصل القضاء بين عباده، مجيء وإتيان يليقان به سبحانه وتعالى وبعظمته، نثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه، ولا نقول نؤول نقول يأتي أمر، لأن هذا تأويل باطل، بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه. أما الكيفية نحن لا نتعرض لها، كيف يجي وكيف يأتي، لكن نثبت المجيء ونثبت الإتيان لله جل وعلا، وأنه بالذات كما أخبر الله بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى، فيحسن بين عباده. نعم.
2: حتى يتعامل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله.
1: هذه هي الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. ومن الشفاعات الخاصة به شفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، هذه الشفاعة العظمى. ويأتي بقية أنواع الشفاعات. نعم.
2: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى.
1: يحاسبهم الله، الحساب معناه إيقافهم على أعمالهم ومناقشتهم عليها وتقريرهم بها، أما الكفار

فإنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين الحسنات والسيئات لأنهم ليس لهم حسنات، ولكنهم يحاسبون حساب تقرير فقط، يقررون بأعمالهم ويوقفون عليها. وأما المؤمنون فيحاسبون حساب موازن بين السيئات والحسنات. فمن المؤمنين من لا يحاسب أبدا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، منهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب ويثقل على الحساب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فهذه أنواع المؤمنين في الحساب. منهم من لا يحاسب، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حساب مناقشة ويدخل في حقه الحساب. وقد يعذب بذنوب. وأما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات لأنهم ليس لهم حسنات، وإنما يحاسبون حساب تقرير، فيعترفون بذنوبهم. هذا هو حساب الكفار. نعم. كذلك من ما يجري في يوم القيامة نصف الموازين، موازين الأعمال، موازين الأعمال. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهذا من تمام العدل، عدل الله سبحانه وتعالى. فمن رجحت حسناته سعد وفاز، ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. أمه، الأم الشيء الذي يصار به، فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وقيل أمه أم دماغه، بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه. أمه هاوية والعياذ بالله. وهذا الوزن حقيقي، ميزان حقيقي حسي، له كفتان كما جاء في الأحاديث، له كفتان، لكن الله أعلم بكيفيته لأنه من أمور الآخرة، لكن معناه معلوم، معناه معلوم، وهو أنه ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وأيهما رجح فإن صاحبه يعامل بحسبه خيرا أو شرا. وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله.

0: لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا هو مكتوب، كتبته عليه الحفظ ملائكة الحفظ من خير أو شر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيعطى الإنسان كتابه المملوء بأعماله ويقرأه، أما المؤمن فإنه يعطى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتاب، يفرح وجهه الناس يطلعون على كتابه، لأنه سار، والشيء إذا كان سارا فإنك تود أن الناس يطلعون عليه. ها اقرأوا كتاب إني ظننت، يعني آمنت وأيقنت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية حقوقها جامعة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر فإنه يلقى كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله يده الشمال من وراء ظهره والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه، يتمنى أنه لم يعطى كتابه. الأول فرح بكتابه، وهذا يقول يا ليتني لم أوت كتابه، تمنى أنه ما شاف الكتاب ولا عرض عليه، لأنه فضيحة. ولم أدري ما حساب، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتني لم أبعث، وليت الموت كان هو النهاية، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليت الموت كان هو النهاية. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. هذا بعد فطاير الصخر، فطاير الصخر باليمين أو بالشمال. نعم. هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يظلم أحدا أو يحمل أحدا ما لم يعمله. لا. في آيات جاء بشماله وفي آية من وراء ظهره، والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله، ويحصل هذا وهذا له. ومن طرائف ما يذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يقطعون يده اليسرى، يقول علشان ما يلقى الاحتمال يوم القيامة، علشان يعطى كتابه باليمنى، إذا ما وجدت اليسرى يعطى كتابه باليمين. ولا يؤمنون أن الله يعيد يده التي قطعوها كما كانت، هذا من طرائف أخبار بعض الفرق الضالة. نعم.
1: وما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
0: نعم.
1: والميزان يقطعه بالحسان واللسان ينزل بالأعمال.
0: هذا رد على المعتزلة، الميزان له كفتان حقيقيتان وله لسان.

0: يعني الذي يدل على تعادل الكفتين او اجحام احداهما مثال الميزان المعروف. نعم.
1: فزنا بالاعمال فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين حسنوا انفسهم في جهنم خالدون.
0: قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال أما في ثلاثة مواضع فلا أحد يذكر واحد. عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح أعماله ترجح حسناته أو سيئاته. هذا موضع. والموضع الثاني عند تطاير الصحف حتى يعلم هل يعطى صحيفته بيمينه او بشماله. والموضع الثالث على الصراط المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو او لا ينجو. نعم. مما يجب الايمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم. والحوض مجمع الماء. الحوض مجمع الماء. يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العذب يشرب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء. من يشرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. وذلك أن الناس يعطشون في المحشر يحتاجون إلى الماء. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه الحوض فيشربون وهم أهل الإيمان الصحيح. أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا عليه الحوض يذادون عنه ويمنعون من الورود. فيقول صلى الله عليه وسلم يا رب أصحابي أصحابي. فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين. فهذا هو الحوض. نؤمن به ونثبته كما جاء وصفه في الأحاديث. نعم.
1: ما هو أشد غيارا من اللبن وأحلى من العسل.
0: يصب فيه الكوثر. يصب فيه الكوثر نهر من أنهار الجنة. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. والمشهور أن المراد بالكوثر نهر من أنهار الجنة تصب في حوضه صلى الله عليه وسلم. وقيل الكوثر الخير الكثير ويدخل فيه يدخل فيه النهر لأنه من الخير. نعم. هو تفسير عام. نعم.
1: ما هو أشد غيارا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عبد النجوم السماء. من
0: شرب من الشجر مفرح تباريقه يعني آنيته التي يشرب بها. نعم.
1: من شرب منه شربة لم يبقى بعدها أبدا.
0: كان قبل أن يشرب وهو ظمأ فإذا شرب ذهب عنه الظمأ ولا يعود إليه أبدا. نعم. كذلك من أعمال يوم القيامة وأهوالها الصراط والمرور عليه. والصراط هو القنطرة والجسر. القنطرة والجسر المضروب على متن جهنم يعبر منه الناس كلهم يمرون من عليه ولا يمرره عليه إلا أعماله. فمنهم

يمر كالبرق الخاطئ، ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعماله، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كلما ضعفت الأعمال ضعف المرور، ومنهم من يقفص فيلقى في جهنم. تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم والعياذ بالله. وهذا كما في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم على يشمل المؤمنين والكفار، إلا واردها يعني جهنم. وهذا الورود هو المرور على الصراط، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يتساقطون في النار والعياذ بالله. نعم، هذا هو الصراط. نعم. رجع إلى الشفاعة. الشفاعة هي في اللغة الوساطة في الخير، الوساطة في الخير هذه هي الشفاعة. وقد تكون وساطة في غير الخير، في الشر كما قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة كله كفل منه. ومنه الشفاعة في الحدود، في إسقاط الحدود، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله، مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشفاعة في الأصل. أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء. الشفاعة في الآخرة هي الدعاء، وذلك بأن يكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له. والشفاعة تكون بشرطين: بإذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وبرضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإيمان. أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان، وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل الشفاعة ووساطته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان. الشفاعة الثانية من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة، أن يدخل الجنة. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، تفتح لهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة.

0: يكون، لأن أبا طالب كاذب، أبو طالب كاذب مات على الكفر على ملة عبد المطلب ولعبادة الأوثان، ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه العذاب، لا يشفع فيه الخروج من النار، الكافر لا يمكن. لكن يشفع في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من النار، أو يكون في أقمة قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذاب. هذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب، أما بقية الكفار فلا أحد يشفع فيهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعي. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار، فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء ألا يدخلوا النار، وقد يقبل الله شفاعتهم فلا يدخلون، أو إذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجهم منها، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء ويشفع إلى الله في إخراجهم من النار، فيقبل الله شفاعتهم ويخرجهم من النار، وهذه خاصة بأهل الإيمان. الخوارج والمعتزلة ينفون هذه الشفاعة، الشفاعة هي الكبائر ينفونها، لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر فلا تنفعه الشفاعة عندهم، ويقولون من دخل النار لا يخرج منه، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل، بل من دخل النار من أهل التوحيد وأهل الإيمان فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها أبدا، إنما يخلد في النار أهل الكفر والشرك والعياذ بالله، أما أهل التوحيد المذنبون وأصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يقلدون بل يخرجون منها، إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين وإما بنهاية عذابهم، عذابهم ينتهي مقدر ينتهي، يخرجون من النار كالفحم محترقين، يخرجون من النار كالحمم يعني كالفحم أو كالشيء الأسود من الاحتراق، فيلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. نعم. في مثل هؤلاء هذه الشفاعة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم بل هي مشتركة، يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع الأولياء والصالحون، لكن لا بد من الشرطين، أن تكون الشفاعة بإذن الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. نعم.
1: قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن
0: اتقى. والشفاعة تطلب من الله ما تطلب من المخلوق.

0: فتقول اللهم شفع بي نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعباد المؤمنين، تطلب من الله جل وعلا لأنها ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، أم اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، أي تطلب من الله. هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور والأموات يطلبون منهم الشفاعة، هذا الشرك الأكبر. الميت لا يطلب منه شيء، والحي تطلب منه الشفاعة بمعنى الدعاء، فيدعو الله جل وعلا لك، يدعو الله لك، هذه شفاعة، وهذه تكون من الأحياء في حياة الدنيا وفي الآخرة، أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا غيره، ميت. فهؤلاء الذين يتوجهون من القبور ويطلبون الشفاعة من الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتدرسون بتربتهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل بإنكاره، وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل إزالته. نعم، فالقبور لا يطلب منها شيء، وإنما المشروع في القبور زيارتها للاعتبار والدعاء للأموات المؤمنين، هذا هو المقصود. أما أن تزار لأجل طلب الشفاعة أو طلب الغفر أو طلب الرزق أو الولد أو كف شر الأعداء، فهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. وهذا هو الشرك الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
1: قال الله تعالى: فلا يشفعون الا لمن ارتضى ومن خشيته مشركون.
0: الملائكه، يعني هذا فيه اثبات الشفاعه للملائكه، وانها لا تكون الا برضا الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. أما الكافر فإنه لا يرضى الله عنه. نعم.
1: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين.
0: نعم.
1: والجنة والنار.
0: فكون الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين دل على أنها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: والجنة والنار
0: مخلوقتان. مما يكون في يوم القيامة الجنة والنار هما الداران الباقيتان. الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، وهما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن. ليس معنى أنها تخلقان يوم القيامة، لا، هما مخلوقتان الآن، كما قال تعالى: أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. ومعنى أعدت أنها مخلوقة وموجودة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن ما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد من أنفاس جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة، وأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد، ولا

0: الصيف وما يجدونه من شدة الحر، فدل على أنها مضر. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها. فدل على أن النار موجودة الآن، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من والجنة كذلك، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار. دل على أنها موجودة، يفتح له باب إلى الجنة، يفتح له باب إلى النار، فدل على أنهما موجودتان. نعم، ويجب الإيمان بذلك أنهما موجودتان الآن، وأن القول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل، وكذلك لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. فهما موجودتان في الماضي ويستمر وجودهما إلى الأبد، لا تفنيان ولا تبيدان، وأهلهما مخلدون فيهما، أهل الجنة مخلدون في الجنة وأهل النار مخلدون في النار. نعم.
1: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. فالجنة ما هو أولياء، والنار عصام لأعداء.
0: دار جزاء، دار جزاء، الجنة جزاء لأوليائه والنار عقاب لأعدائه وجزاء على كفره. نعم.
1: والجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يكفر عنهم وهم فيه مبلسون.
0: هذا من الأدلة على بقاء النار والحرارة، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، والخلود معناه المكث الدائم الذي لا ينقطع، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، آيسون من رحمة الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. ونادوا: يا مالك، مالك خازن النار، يقضي علينا ربك. طلبوا من مالك أن يشفع لهم عند الله في القضاء عليهم ومفارقة الحياة حتى يستريح، شوه يتمنون الموت، الموت أمنيتهم والعياذ بالله. يقضي علينا ربك، فما كان الجواب؟ قال: إنكم ماكثون، يعني باقون أبد الآباد حتى ييأسوا والعياذ بالله. نعم.
1: ويخبر النصر في قوة كف يمنح، فيبدأوا بين الجنة والنار.
0: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود وموت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فحينئذ ييأس أهل النار من الخروج منه ومن الاستراحة منه، ما في موت. المراد بالموت هنا ما هو ملك الموت، ملك الموت لا يموت ولا يذكر، هذا ملك الموت، لكن الموت الموت يتصور يوم القيامة فيكون في صورة كبش، الموت نفسه يكون في صورة كبش. والله قادر سبحانه على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيادا وأشخاصا، قادر على ذلك سبحانه وتعالى. نعم.

0: يعني انتهى الموت، انتهى مفعوله، فحينئذ ينزع يعني يقضى عليه ينتهي. نعم.
1: ثم يقال يا اهل العلم خلود ولا موت، ويا اهل النار خلود ولا موت.
0: نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين.
0: يكفي نقص الناس. انتهى البحث في الإيمان باليوم الآخر وما يكون في اليوم الآخر من الأهوال العظيمة والمقاصد العظيمة، ومعرفة المسلم بذلك رحمة به الذي لم يستعد ولا يخشعه الأمر وما درى عن شيء. هذا من رحمة الله، يبين لنا كل ما أمامنا بالتفصيل والإيضاح حتى كأننا نشاهده، من أجل أن نأخذ حذرنا ونستعد لذلك، ولا يبقى لأحد الحج يقول أنا ما دريت. هذه هي الحكمة من إخبار الله بتفاصيل اليوم الآخر وما يجري فيه، الرحمة بالعباد لئلا يقول يوم القيامة إننا ما درينا ولا بلغنا ولا حسبنا حسابنا إننا سنرد على هذه المهالك. كل إنسان يعرف هذا التفصيل. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال ان الله سبحانه وتعالى يحيا بذاته وبه النور ينجي بذاته ام لا؟
0: النزول ينزل بذاته، والمجيء بذاته سبحانه وتعالى، والإتيان بذاته. نعم، هذا لا شك فيه. هل يجي أمره أو ينزل أمره كما يقول عن البدع؟ لا. أما أنه يعني يحيا بذاته، السؤال ما له داعي. السؤال ما له. الله جل وعلا حي، ما قال يحيا، قال حي، وصفه الحياة الدائمة سبحانه وتعالى، ليس لها بداية. يجلس يحيى معناه أنه صار له بداية. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو التوفيق بين قوله سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقوله في يوم مقداره 1,000 سنة مما تعبدون؟
0: هذا في العروج إلى الله جل وعلا. العروج إلى الله، تعرج الملائكة يعني تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي الآية الأخرى تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعودون. هذا في عروج الملائكة والمسافة التي يقطعونها، وتقدير 50,000 سنة، وفي آية أخرى بـ1,000 سنة، الله أعلم بالمراد بذلك. وبعضهم يقول هذا بحسب اختلاف السير، لأن يعني السير منه ما هو بطيء ومنه ما هو سريع، حسب اختلاف السير. ومنهم من يقول أقوالا، والإمام ابن القيم لما ذكر أقوالهم أبدى التوقف في هذا في النية، أبدى التوقف وقال الله أعلم بذلك. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما يقرؤون ذكر البحث في القرآن الكريم بذكر الله تجارة، فما هي العلاقة بينهما؟
0: من استدلال يعني كون الحبه اليابسه الميته تلقى في الارض ثم تسقى ثم يظهر لها عروق

0: يظهر لها أغصان وورق تحيا بعد موتها، من الذي أحياها بعد موتها؟ هو الله جل وعلا. فكذلك الأجساد مثل هذه الحبة، مثل هذه الحبة تحيا بعد موتها، هذا من باب الاستدلال. نعم. وهذا فيه التحذير من الكذب والعياذ بالله، ولا سيما الكذب على الله على رسوله، لأن الله أحل كذا أو حرم كذا من غير علم ومن غير دليل، أو أنه يعلم خطأه ولكن يريد أغراضا دنيوية أو رفعة عند الناس أو يوافق أهواء الناس، فهذا أشد الكذب والعياذ بالله. وكذلك الكذب على الخلق، تغيير بهم لأكل أموالهم أو غير ذلك من المقاصد، فالكذب داء خطير والعياذ بالله، وأعظمه الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. خصوصا في هذا الزمان الذي يشيع الكذب فيه بسرعة بواسطة وسائل الإعلام، هذه خطر عظيم. هؤلاء الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم من غير علم ومن غير دليل، يخشى عليهم أن يصابوا بهذه العقوبة والعياذ بالله، لأنها تنتشر على الناس يأكلون بها ويعملون بها. نعم.
1: وبين الشيخ أصدقكم الله، البراءة تجر في حق المسلم الذي يقدم الله عليه دخول النار عن كيفية استلامه لكتابه، أن سكت عن ذلك فنكسر؟
0: قد يستلم كتابه بيمين، لكن يكون مكتوب عليه عذاب بسبب كبائر ارتكبها، وهو من اهل الايمان، وهو اخذ صحيفته بيمينه، لكن مآله للكذب. من ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. فالمؤمن مآله للكذب حتى ولو عزت في النار. نعم.
1: وإلى الشيخ أخوكم الله، هل الدعاء بقوله اللهم تغفر فيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل يكون فيه إكرام من السائل أنه في أهل النار، لأنه قد ورد عن بعض السلف أنه سمع رجلا يقول اللهم تغفر فيا رسولك، فقال إذا أنت من أهل النار؟
0: لا، هذا ما له وجه أبدا. لا بأس لأن تقول اللهم شفع لي نبي، وأن تزكي نفسك من أهل الجنة، تزكي نفسك المالك ذنوب ولا سيئات، تأمن على نفسك من دخول النار، أحد يأمن على نفسك؟ هذا الكلام لا أصل.

0: ولا بأس أن يقول شفع في نبيك وعبادة الصالحين، اللهم لا تحرمنا شفاعته. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحج بالنار الذي تنفذ من قاع العبد هو نفس الحج المذكور ام غيره؟
0: تسوقه حشر، يعني تسوقه، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث يقيلون الى ان يصلوا الى ارض المحشر، هي تسوقه تحشرهم، يعني تسوقه. نعم.
1: زيادة
0: الشيخ وفقكم الله،
1: هل الخمسين
0: ألف سنة أيامها كأيامنا هذه؟ ما هذا؟ ما بيجي لنا هذا؟ مما تعودون ألف سنة مما تعودون، يدل على أنه من جنسي، لكن خمسين ألف سنة هذا ما بيجي. نعم. نحن قلنا لكم إن القاعدة في هذا أننا ما نتكلم في أمور الآخرة إلا بحسب الدليل، فما بين لنا الدليل قلنا له، وما لم يبين الدليل نسكت عنه مع الإيمان به. نعم. ولكن هؤلاء السبعون لجأوا إلى سبب أقوى من التداوي بالأعشاب أو بالرقية، إلى سبب أقوى وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهم عملوا بالسبب أيضا وهو التوكل على الله جل وعلا، لذلك استحقوا هذه المرتبة. نعم. خلاف بين العلماء، الله أعلم، خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها هي الجنة الخلد ومنهم من يرى أنها جنة أخرى، الله أعلم بذلك، ما بيجي لنا هذا. نعم.
1: من العلماء رحمهم الله من قال ان النار في اسفل الزاهدين لقول الله سبحانه كلا ان حساب الفجار الذي في الحديث حديث صلاه العامل فيقول الله تعالى يكتب كتاب عبدي في سجين من ارض السفلى هذا بيان ذلك وتوضيحه.
0: نعم. الجنه في اعلى عليين، الجنه هي اعلى عليين، سقف عرش الرحمن، واما النار والعياذ بالله فانها في اسفل السافلين تحت الارض السابعه سجين. نعم. هذا ورد في عباد الله. نعم.
1: وبيده
0: الله جل وعلا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقكم يعني المطر وما توعدون يعني الجنه في السماء. نعم. هذا مثل ما ذكرنا يحتاج الى دليل، نحن ما نتكلم في امور الغيب الا بدليل صحيح، يعني متى تفتح ابواب الجنه ما ندري، الله اعلم. نعم.
1: وقيل
0: في الشيخ وفقكم الله العمامة ترتيب مصنف لأحداث يوم القيامة. بلا شك الترتيب الذي ذكره المصنف هذا مستوحى من الأدلة، أولا البعث من القبور، ثانيا الحشر القيام بالمحشر، وثالثا الحساب.

0: رافعا الميزان خامسا تطاير السحر وسادسا المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم اي على هذا الترتيب. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل علم معصية مهما كبر تكون أفضل من أجل بدعة مهما كبر أم هناك تفصيل؟
0: لا شك أن البدعة أحب للشيطان من المعصية، لأن العاصي توقع منه أن يتوب وأن يندم ويعرف أنه مخطئ، العاصي يعرف أنه مخطئ لكن غلبه الهوى أو الشهوة وقريبا ما يتنجم ويغفر لأنه يعرف أنه مخطئ، ولكن المبتدع والعياذ بالله يرى أنه مصيب وأن عمله صحيح فلا يتوب إلى الله عز وجل. من هذا الوجه كانت البدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية. نعم.
1: قضية الشيخ وفقه الله، هناك من يجزى إن كان في عرض لأنه شهد غرابة بالشهادة ويقول إن مولد الناس يكون كان في عرض لا في عرض نفسه، وأن الله
0: والنجاة واقعة على بدنه وروحه معه بسبب نطقه وشهادته، فكيف الله عليه؟ هذا كلام باطل، في العوض والعياذ بالله ما تعرفه، ونطقه بالشهادة عند الموت ما ينفع، إذا لما عاين الموت والتوبة ما تنفع عند الغرغرة، لا فرعون ولا غيره. عند الغرغرة الآن وقد عصيت، الآن استنكارا قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وإن جاءوا بدلا ما هم على شان المؤمن، على شان يعتبر جماعة فيه يرون بنو إسرائيل ينظرون إليه، ينظرون إلى عدوهم وقد أهلكه الله فقر عيونهم بذلك، هذا يعني سبب إنجاء جثته، يراه بنو إسرائيل هذا الرجل الذي عذبهم وسامهم سوء العذاب يرونه أمامهم جثة هامدة، تقر أعينهم بذلك ويقوى يقينهم وإيمانهم بالله عز وجل. اليوم ننجيك بجننك لتكون لمن خلفك آية، علامة على قدرة الله عز وجل، وأيضا علامة على أنه مات لئلا يقول أنه ذهب إلى كذا أو ذهب إلى كذا حتى يروه أنه مات صحيح. نعم. وآل فرعون يدخل فيهم فرعون، يدخل فيهم فرعون يقولن أوليا. نعم. آل فرعون يعني أتباعه وهو يدخل المتبوع، لا شك انه داخل مع المتبوعين في الضلال والكفر والعذاب. قال تعالى فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون براشد، يقدم قومه يوم القيامه فاورده النار وبئس الورد المورود، ويتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفوض. نعم.
1: قول
0: يا حسين وحفظكم
1: الله، ما
0: حكم تسمية
1: النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الوجود؟
0: هذا وصل ما له دليل، سيد بني آدم هذا هو الثابت، يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فنقول هو سيدنا وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أما سيد الوجود هذا هو الله جل وعلا، مالك الوجود، السيد يطلق على المالك والخالق، سيد الوجود هو الله جل وعلا وهو المالك وهو الرب سبحانه وتعالى. نعم. فهذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: غير
0: الشيخ
1: وفقكم الله، التي قضى عليها أكثر من 100 سنة، ولم تتجربة بين الأبدان يسر سحريتها والانتفاع بمكانها في زراعة أو غيره.
0: ما دام معلوم أنها قبور لا يجوز، ما دام معلوم أنها مقبرة لا يجوز ولو تقادم عليها الحصان، لأن فيها رفات الأموات الحصان تسوى، لا يجوز استعمالها. وما ذكر بعض الفقهاء من أنها بعد 100 عام، يعني أنها بعد 100 عام تؤخذ تستعمل، ما ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وإنما يعللون هذا بأن أجسامهم تحللت، الله أعلم، كل الأجسام تتحلل، الله يبقى أجسام الشهداء وأجسام بعض المؤمنين ما تتحلل، وأيضا ترابهم ورميمهم له حرمة، فلا يجوز استعمال المقابر ولو طال عهدها. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا راجع لنفسي وأحتاج رجلان، أحدهما قال في القرآن قراءة ممتازة ولكنه مسلم بقيام الإشهاد كل لحيته، والثاني قراءته ضعيفة ولكنه لا يلحن في القراءة، فهذا رجل منفيا للحية تقصر في الثوب، ثانيهما مقصر.
0: الذي لا يلحن في القرآن هذا حصل به المطلوب، والمطلوب عدم اللازم في القرآن، فإذا كان يجيد القراءة ولا يلحن فيها فهذا يقدم لتمسكه بالسنة، ولأنه يكون قدوة حسنة. أما الأول ما يكفي صوته جميل وأنه يعرف أحكام التجويد، هذا ما يكفي، لأنه مظهره مظهر سيء، يكون قدوة سيئة لغيره. نعم. فيقدم المتمسك، والحمد لله إذا كان ما يلحن في القرآن هذا هو المطلوب. وأما التجويد هذا شيء جائز، محسنات، إن حصلت فلا بأس، فلا بأس، وإما حصلت ما هي هو أريد. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، وردت الأسئلة مجموعة سبع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا مانع لنا أعطيت ولا موفي لنا منحت ولا تنفع ذا الجد منك الجد، فأرجو من فضيلتكم توضيح هذا السؤال.
0: واضح. ومثل قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فالله جل وعلا لا أحد يمنع عطاءه ولا أحد يعطي ما منع سبحانه وتعالى، هذا واضح. ولا ينفع للجد عن الغنى، المراد بالجد هنا الغنى، لا ينفع الغني غنى من الله سبحانه وتعالى، كما يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المؤلف رحمه الله في أول هذه العقيدة عن الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، بعد ذلك عقد هذا الفصل ببيان حق النبي صلى الله عليه وسلم أو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق أصحابه وحقوق زوجاته، لأجل أن يكون المسلم على بصيرة مما اختلف فيه أهل الأهواء والمبتدعة في حق الصحابة.

0: فقط زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لئلا تؤثر عليه هذه الأهواء وهذه الشبهات التي يريدها هؤلاء الضالون، فيكون المسلم على بصيرة. هذا هو السبب في النص على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه وحقوق زوجاته عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن حقوق أصحابه وحقوق زوجاته داخلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، وهذه داخلة وتابعة لحقوقه صلى الله عليه وسلم. وهذا فصل مهم يجب العناية به ومعرفة أحكامه، وكذلك ذكر في هذا الفصل حقوق المسلمين وعدم تكفير المسلم بسبب ذنب ارتكبه، وعدم الغلو في الأشخاص، وأن يحكم لأحد بالجنة أو بالنار بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذه المسائل وقع فيها كثير من أهل الضلال فخالفوا الحق فيها، فكان واجبا على أهل السنة والجماعة أن يبينوها وأن يوضحوها. نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنبيين وسيد المرسلين.
0: محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، فهو آخر الأنبياء وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو أو الخاتم بالكسر هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس بعده رسول ولا نبي، ولكن شريعته صلى الله عليه وسلم باقية ومستمرة إلى أن تقوم الساعة وكائنة، لا تحتاج إلى بعثة نبي جديد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر بين أظهرنا، وذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كانت تبعث. إذا جهل آثار الرسالات وعم الجهل في الأمم السابقة، كل ما مضى نبي خلفه نبي آخر يجدد للناس الدين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الكاملة المحفوظة من التغيير والتبديل الوافية بحاجات العباد إلى أن تقوم الساعة، فكأنه صلى الله عليه وسلم حي لا يحتاج الناس إلى بعثة رسول جديد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. فلذلك ختمت الرسالة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة، وإنما يأتي بعده المجددون من أهل العلم الذين

0: فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا ذو قرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، إنه سيأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن اعتقد أنه يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أو أنه يبعث نبي فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لإجماع المسلمين. فلذلك حكم أهل العلم بكفر كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة الكذاب والأسود العنكي ومن جاء بعدهم لم يدعي النبوة حكموا بكفر، إلى ما يوجد في هذا الزمان من القاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام أحمد القادياني في الباكستان. هؤلاء الكفار، خارجون من الملة، لأنهم زعموا أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول أبعث، نبي أبعث، فكفروا بهذا باعتقادهم أن هذا الرجل هو غلام أحمد القادياني أنه نبي، يسمون بالقادياني نسبة إليه. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقده، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه ينزل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة ولا يأتي بشريعة جديدة، فهو يعتبر من المجددين ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بعث إذا نزل هو من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشكل نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، ومع قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لأن المسيح عليه السلام في نزوله ومكثه في الأرض يحكم بالإسلام وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين،
0: وهو سيد المرسلين أفضلهم عليه الصلاة والسلام، هو أفضل المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط، فهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وذلك لما خصه الله به من عموم رسالته إلى جميع الناس. وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس عامة. ولما ظهر من قوله في ليلة الإسراء والمعراج على الأنبياء في كونه صلى بهم ظلالا في المسجد الأقصى، ورفع صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى، وهذا مقام لم يصل إليه غير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو أفضلهم على الإطلاق. نعم. والأنبياء يتفاضلون لا شك في ذلك، أن الأنبياء يتفاضلون كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات

0: وآتينا عيسى بن مريم البينات. الأنبياء يتفاضلون، ولكن لا يجوز لنا أن نتنقص المطلوب وأن نثير هذا الأمر من أجل أن يتنقص المطلوب. هذا أمر لا يجوز. نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال لا تفاضلوا بين الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى. فلا يجوز انتقاص المفضول من الأنبياء، لأن الأنبياء لهم فضل، لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، وكون بعضهم أفضل من بعض لا يقتضي هذا التنقص المفضول، بل كلهم عليه الصلاة والسلام كلهم لهم مكانة عند الله لا يصل إليها غيرهم. نعم.
1: لا يصلنا عبد حتى يؤمن
0: برسالته ويشهد النبوة. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويقر بنبوته. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على الإيمان وأنهم أتباع للأنبياء، ولكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ينكرون عموم رسالته، يقولون هو نبي لكنه إلى العرب خاصة، وينكرون عموم رسالته، على كفر بالله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن ادعى أنه يؤمن بموسى أو بعيسى كاليهود والنصارى. وفي هذا رد على من يريد التقريب بين الأديان الثلاثة وينادي الآن بتقارب بين الأديان الثلاثة ويقول كلها حق. صلى الله عليه وسلم وأمر الناس كلهم باتباع هذا الرسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، فمن خالفه وبقي يظن أنه على دين من دين اليهود أو دين النصارى فإنه كافر بالله عز وجل حتى يؤمن برسالته إلى الناس كافر. نعم. يؤمن برسالته ولا يكفي هذا، بل برسالته إلى الناس كافة، لأن في من يرى أنه رسول لكنه من العرب فقط. نعم.
1: ولا يقرأ
0: في الناس
1: حتى يؤمن برسالته
0: ويشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: ولا
0: هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته، وهذا كما مر بنا أن الناس إذا طال عليهم الوقوف في المحشر يتقدمون لطلب الشفاعة لهم.

0: من الأنبياء بأن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول الوقوف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يعتذر، تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بها، فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سأل ويقضي بين العباد. فهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته،
0: فهم السابقون، أمته هم الآخرون السابقون يوم القيامة، فلا يدخل الجنة أحد قبل أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام.
1: صاحب
0: لواء الحمد، اللواء هو العلامة التي يتخذها قائد الجند أو قائد العسكر، العلامة التي أو الراية التي يتخذها القادة لأجل اجتماع أتباعهم عليها، اجتماع الجند على الراية، والراية في يوم القيامة تكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقام المحمود الذي سبق في الشفاعة العظمى. نعم.
1: والحوض
0: أيضا سبق، الحوض سبق بيانه والكلام عليه. نعم. وهو إمام النبيين كما صلى بهم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومقدمهم صلى الله عليه وسلم إذا وفدوا على ربهم، وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وفدوا إلى ربهم. نعم.
1: وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم
0: وصاحب شفاعته كما سبق في المقام المحمود. نعم.
1: أمته خير الأمم وأقدامه خير أقدام الأنبياء عليهم السلام،
0: أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تستشهد يوم القيامة على الأمم أنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة، فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أممهم، وما الذي أدراهم بذلك؟ قرأوا هذا في كتاب الله، قرأوا هذا في كتاب الله وعلموه من الوحي المنزل، ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويزكيها، يكون شهداء على الناس ويقول الرسول عليكم شهيد. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس.

0: بفضلهم قبول شهادتهم عند الله على جميع الأمم، هذا يدل على فضلهم وذكائهم وإيمانهم بالله عز وجل. قال تعالى وكذلك، وقال تعالى كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه شهادة من الله على خيرية هذه الأمة. ثم ذكر صفاته، تؤمنون تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فأمته خير الأمم. نعم.
1: وأصحابه خير أقوال الأنبياء عليهم السلام.
0: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير أتباع الأنبياء. والأصحاب جمع صاحب وصحابي، فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يخرج بذلك من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يره كالنجاشي رحمه الله، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى صحابيا وإنما يكون من التابعين. وكذلك من لقيه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، من لقيه واجتمع به ولم يؤمن به، وذلك كسائر الكفار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا، فمجرد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، لا بد مع الإيمان مؤمنا به ومات على ذلك، يخرج بذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد ومات على الردة، فإنه تبطل صحبته، تبطل جميع أعماله، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا يزاد أقوام عن حوله صلى الله عليه وسلم إذا وردوا فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين على أدبارهم، فمن ارتد عن الإسلام بطلت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وبطلت جميع أعماله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحابة، فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه مؤمنين به وثبتوا على ذلك إلى وفاته، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء، وذلك لفضل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولفضل هذه الأمة على الناس. قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فجعل قرنه صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهذا يشمل الأولين والآخرين. نعم. ثم الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون أيضا بالسبق إلى الإيمان وبالجهاد والهجرة والنصرة، تفاضلوا، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين

إلا أن تقول بعد قاتل وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الصحابة يتفاضلون بسبقهم إلى الإسلام وجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم تفاضلون فيها، لكن هم في جملتهم هم خير القرون وأفضل الأمم، وإن كانوا فيما بينهم يتفاضلون. فالمهاجرون منهم أفضل من الأنصار، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم، هؤلاء أفضل من الأنصار. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا في الأنصار، والإيمان من قبل، يحبون من هاجر إليه، هذه في الأنصار، والتي قبلها في المهاجرين. فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار دل على فضله، وهذا مضطرب في القرآن أن الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فتقديمهم في الذكر يدل على فضله على غيره. ثم المهاجرون أيضا يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ثم من بعدهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة خلفاء الأربعة طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة ابن الجراح، هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة، سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، بشرهم بالجنة وهم أحياء كما يأتي في الحديث. فهؤلاء بقية العشرة بعد في المرتبة بعد الخلفاء الراشدين. ثم السابقون إلى الإسلام، السابقون إلى الإسلام أفضل ممن تأخر إسلامه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والله جل وعلا نص على السبق، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء لهم مزية على غيرهم بقية الصحابة، لهم فضائل عظيمة. أولا السبق إلى الإسلام، وثانيا الجهاد والهجرة، وثالثا

0: أن منهم من خص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لغيره. نعم. أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر واسمه عبد الله بن عثمان، وأبو بكر كنيته اشتهر بها وهو من أسبق السابقين إلى الإسلام، ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار، يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في الهجرة، وكان معه في الغار إلا تنصروه وقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، غار احتور في مكة، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر شهد له بالصحبة، شهد الله له بالصحبة، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته.
1: أيها الأحبة في الله،
0: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
1: نتبقى من الناس في هذا الكريم.

قد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مت لسوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

0: نتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتين يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الدجال شر غائب ينتظر، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 2 من شهر ذي الحجة 44,400 هجرية في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الدنيا أيها الإخوة قد آذنت بصرم وانقضاء وزوال وفناء. يقول الحق تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول جل ذكره: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ويقول الحق تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الساعة أيها الإخوة قد اقتربت، وإن مجيء الساعة بظهور آياتها وأشراطها، وكثير من علاماتها التي بيّنها النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أكثر من بيان تلكم الشرائط والعلامات، كل هذا تحذيرا وتنبيها للأمة، تهيئة وإرهاصا للساعة لعظم هولها وشدة خطرها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن من أعظم ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يكون بين يدي الساعة وأشده هولا هو خروج الدجال، إذ هو شر غائب ينتظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا جاء هذا اللقاء تحذيرا لأمة الإسلام بأن لا تنشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها وملهياتها وصيحات أهل الشبهات فيها عن الاشتغال بما هم مقدمون عليه من أهوال يشيب منها الولدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا اللقاء أدرت الكلام فيه على نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الدجال، ولماذا يقال له المسيح الدجال، والثانية أن خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى، وأن فتنته أعظم فتنة. ثالثا صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. رابعا هل هو موجود الآن، وجهة خروجه. خامسا العصمة والوقاية منه. سادسا هلاكه ونهاية فتنته. سابعا عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة في مسألة الدجال أو في قضية الدجال. وبالله التوفيق والسداد. أولا في بيان معنى الدجال ولماذا يقال له المسيح الدجال. الدجال لغة فعال مأخوذ من الدجل، والدجل يدل على ستر وتغطية، على ستر وتغطية. قال أهل اللغة الدجل تمويه الشيء، تمويه الشيء. وسمي الكذاب دجالا. قال ابن دريد كل شيء غطيته فقد دجلته. وقال الخليل الفراهيدي الدجال الكذاب، وإنما دجله كذبه، لأنه يدجل الحق بالباطل، أي يغطي الحق بالباطل. انتهى. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله أصل الدجل الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه، ومنه الحديث يكون في آخر الزمان دجالون. أقول والكلام مني، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والإمام أحمد في المسند، وهو حديث ثابت. يقول رحمه الله أي كذابون دجالون، أي كذابون مموهون. قال وقد تكرر ذكر الدجال في الحديث، وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية، وفعال من أبلية المبالغة، أي يكثر منه الكذب والتلبيس، الكذب والتلبيس. انتهى. إذن أصلها مأخوذ من الستر والتغطية والتمويه، وإنما يأتي هذا بسبب الكذب. بسبب ماذا؟ الكذب. يقال له المسيح الدجال. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إن الدجال ممسوح العين، ممسوح العين. قال القاضي عياض رحمه الله قال عيسى بن دينار وغيره سمي دجالا مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل بمسحه الأرض، وقيل بمسحه الأرض حين

فروجه، يعني يجوبها ويمسحها شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وقال الحافظ العيني رحمه الله في العمدة: المسيح الدجال، أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه، فهو مسيح الضلالة. وقيل سمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها. انتهى. ولا شك أن النص يدل على أنه سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، وما لا مانع من دخول تلكم المعاني تحته أيضا، فهو لأنه ممسوح العين ويمسح الأرض يجوبها ويقطعها، وهو ممسوح منه الخير لتدليس لكذبه وتمويهه واستخدامه ماذا؟ الضلالة في إشاعة فتنته، نعوذ بالله منه. ثانيا، أنه من علامات الساعة الكبرى وأعظم فتنة، أعظم فتنة تقع، وقد حذرت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمامهم منه، خروج الدجال. أيها الإخوة، من علامات الساعة الكبرى، وما أدراك ما الساعة؟ وقد تواترت الأخبار والأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخروجه في آخر الزمان، ومن ذلك حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، أو ابن أسيد رضي الله عنه، قال: اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم، إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أخرجه مسلم في الصحيح. فما كان ولا يكون إلى يوم القيامة أعظم فتنة من المسيح الدجال، ولا توجد فتنة أشد من فتنته. فعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أكبر أو أمر أكبر من الدجال، أخرجه مسلم في الصحيح. قال العلامة النووي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. انتهى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله الحديث الصحيح في تعوذ أو في أمر النبي عليه الصلاة

الدجال. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، ومراده فتنة المحيا والممات. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، فتنة المسيح الدجال، فإنها أعظم الفتن، فإنها أعظم الفتن، كما في الحديث الصحيح: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. انتهى كلامه رحمه الله كما في المجموع للعلامة ابن قاسم. وقال أيضا في موطن آخر: فإن فتنة الدجال أعظم فتنة تكون في الدنيا، أعظم فتنة تكون في الدنيا. ويقول الحافظ العيني رحمه الله في عمدة القاري معلقا على استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال في حديث أنس في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من البخل والكسل ومنه وفتنة الدجال. قال العيني رحمه الله: قوله وفتنة الدجال، إذ، لماذا يستعيذ؟ قال: إذ لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم أعظم منها. لماذا هذه الفتنة أشد وأعظم فتنة؟ بسبب ما يخلقه الله تعالى مع هذا المسيح الدجال، ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الأفئدة، وهي فتن حقيقية لا خيالية، فتنة حقيقية لا خيالات، كما يزعم أصحاب الشهوات والشبهات. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. وفي لفظ عند مسلم في الصحيح قال حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، نهران يجريان أحدهما رأي العين، ماء أبيض، والآخر رأي العين، نار تتأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها ضفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذه الفتنة، وسيأتي أيضا مزيد آخر، هذه الفتنة التي تكون معه وتصحبه يستعملها في إضلال الناس وإغوائهم

ويزعم أنه ربهم وأنه خالقهم ومدبر لأمرهم ولعظم فتنته وكثرة من يكفر بسببه، فإنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال منذ نوح عليه الصلاة والسلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم أنذر أمته المسيح الدجال في الصحيحين، واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذر قومه. لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وفي لفظ لمسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال النووي رحمه الله: تعلموا أنه أعور، اتفق الرواة على ضبطه تعلموا بفتح العين واللام المشددة، وكذا نقله عياض وغيره عنهم، قالوا: ومعناه اعلموا وتحققوا، اعلموا وتحققوا، انتهى. وفي رواية عند البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. ثلاثا كررها: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: إنما كان هذا من الأنبياء، يعني إنذار قومهم، إنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته وشدة محنته، ولأنهم لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه توقع كل واحد منهم خروجه في زمان أمته، فبالغ في التحذير. وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته، وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، قال: الأمم الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى متفقون على أن الأنبياء أنذرت بالمسيح الدجال وحذرت منه

ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، إلى آخر الحديث. وفيه أنه مكتوب بين عينيه كافرا. يقرأ ذلك كل مؤمن قارئ وغير قارئ. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأمم كلها متفقة على أن أنبياءهم ورسلهم قد حذروا أممهم ماذا؟ الدجال وفتنة الدجال. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر الأنبياء ذكرا له وتحذيرا منه واستعاذة من شره، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذكره ذات غداة في أصحابه فخفض فيه ورفع، حتى ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه في طائفة النخل، أي قريب ظهوره وخروجه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هكذا كان يتعوذ صلى الله عليه وآله وسلم، ويكثر من التعوذ من الدجال وفتنته، نعوذ بالله منه. ثالثا، صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. بيّن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته عليه أمر الدجال بيانا شافيا كافيا وافيا، فجاءت السنن والأخبار الصحاح عنه عليه الصلاة والسلام تصف عظم فتنته وتنعت زمن خروجه وتذكر صفته وتقص أخباره وأنباءه، بل وتبين الملجأ والمخرج من شره وفتنته. فقد مضى معنا أن معه نارا وجنة، وأن جنته نار وناره جنة، ومعه نهران، بل ومعه جبال من الخبز يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمرها أن تخرج كنوز الأرض فتخرجها، يقطع الأرض بصورة عظيمة يسير فيها مسرعا كسرعة الغيث إذا ما استدبرته

الريح إلى غير ذلك من الخوارق العظيمة التي تعظم بها فتنته. الفتنة كما مضى المصاحبة معه هي فتن حقيقية لا خيالات, حقيقية لا خيالات. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض. الحديث الذي تقدم هذا يثبت ما معه من هذه ماذا؟ الفتن العظيمة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور, وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار, مثل الجنة والنار, فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. ومن الأحاديث التي ذكرت الدجال وذكرت كثيرا من أوصافه وفتنته حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه, وهو حديث فيه طول. قال رضي الله تعالى عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم, أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة. ذكر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل, فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا من شدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم, فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله, قد ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم, إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه, والله خليفتي على كل مسلم, إنه شاب قطط عينه طافئة, كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن, فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف, إنه خارج بين خلة بين الشام والعراق, فعث يمينا وعث شمالا, يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله, وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما, يوم كسنة, ويوم كشهر, ويوم كجمعة, وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله, فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا, أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله, وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون.

به ويستجيبون له فيؤمنون به ويستجيبون له. هل من آمن به واستجاب له استجاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا يا عباد الله فاثبتوا؟ لم يستجب، وإنما استجاب لإبليس وأعوانه وداعية الشر المسيح الدجال. قال فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواطر. ثم يأتي القوم لقوم آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله. هؤلاء الذين ثبتوا، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض لا يخطئه. ثم يدعوه فيقبل يجتمع بعد أن قطع، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يطلب الدجال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، إلى آخر الحديث مطولا رواه الإمام مسلم، وفيه خروج يأجوج ومأجوج. قال العلامة ابن العربي رحمه الله: الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجذب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال. وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته. انتهى كلامه رحمه الله. المؤمن حقا وصدقا يعصمه الله تعالى من الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال:

ما سأل أحد النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال أكثر مما سألته. كان أكثر الناس سؤالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدجال. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينصبك منه أن أنه لا يضرك أو إنه لا يضرك؟ قال: قلت يا رسول الله إنهم يقولون إنه أو إن معه الطعام والأنهار. وفي بعض ألفاظ الحديث إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله شارحا، قال: قلت قول المغيرة رضي الله عنه يقولون إن معه الطعام والأنهار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك. قال: أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين. القوم الذين جاءهم فردوه عليه قوله: أما كانوا مؤمنين وموقنين؟ كانوا مؤمنين وموقنين، ما زادهم ما معه إلا ثباتا على الحق. قال: بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون، كما قال له الذي قتله ثم أحياه ذلكم الشاب: ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني الآن. لا أن قوله عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك أي أنه ليس معه شيء، هو معه. قلت: هي فتن حقيقية لا خيالية. ليس أن ليس معه شيء من ذلك، بل يجعل ذلك آية على صدقه. أما يدعي الألوهية هو؟ فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة من لا يقرأ، زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه؟ انتهى. ما الذي يقصده بقراءة من لا يقرأ؟ كفراء، يقرأها كاتب وغير كاتب، قارئ وغير قارئ. من صفات الدجال في السنة المطهرة أنه أعور، كما مضى في حديث عمران في الصحيحين، ومنه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافرا. وفي بعض ألفاظ الحديث كافر بدون تقطيع، وبعضها بالتقطيع. التقطيع عند مسلم، يقرأ هذه كل مسلم قارئ وغير قارئ. قال العلامة النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، على إيش؟ على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية لا يستطيع أن يمحوها المسيح الدجال، لا يستطيع. جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد الله شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله.

رابعا هل هو موجود الآن؟ الجواب نعم، هو موجود الآن، الدجال موجود الآن. قد رآه تميم الداري رضي الله تعالى عنه في بعض جزر البحر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رآه. تميم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رآه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، كما في حديث الجساسة المشهور عند مسلم وغيره، قال فيه تميم رضي الله عنه: حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، من أعظم ما رأوه خلقا. ليس الدجال هو ابن صياد الذي كان في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أصح أقوال أهل العلم. وأما جهة خروجه هو مقيد ومسلسل في هذه الجزيرة التي في البحر. أما جهة خروجه فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الجساسة: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام، في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده نحو المشرق. قال القاضي عياض رحمه الله مبينا معنى هذا الحديث: ليس ما هنا للنفي، لأنه إنما يريد إثبات كونه من جهة المشرق، وما هنا زائدة لصلة الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح من قبل المشرق. إذن هو يخرج من جهة المشرق. من أين من جهة المشرق؟ من خراسان، من يهودية أصفهان. فقد أخرج الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. قال العلامة القاري في المرقاة: خراسان بضم أوله. ثم قال: إنه بلاد، يعني معروفة، بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق، معظمها الآن بلدة هرات المسمات بخراسان كتسمية دمشق بالشام. انتهى. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وأخرج الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة

والسلام قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان أو أصبهان معه 70,000 من اليهود. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: يكون بدء ظهوره، يكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية. انتهى. حارة في أصبهان يقال لها اليهودية، هذا بدء الخروج. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وكونه في ماذا؟ في جزيرة. يخرج من الجزيرة بداية الظهور هناك. واضح؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما. انتهى. يتبعه كما مر 70,000 من يهود أصبهان كما مر في حديث مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان أو أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: إن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو المسيح عيسى بن مريم، بل هو آخر ينتظرونه، وهم في الحقيقة اليهود هم ينكرون عيسى بن مريم عليه السلام ونزوله في آخر الزمان. قال: وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال، فإن الذي يتبعه اليهود ويخرج معه 70,000 مطيلس من يهود أصبهان، ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، كما ثبت ذلك في الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال أبو نعيم: في تاريخ أصبهان كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان، وإنما سميت باليهودية لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم قال ولم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور، فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة، قطعة منفردة. وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان إلى آخر الحديث، فلعلها كانت يهودية أصبهان يريد البلد المذكور، لا أن المراد أن جميع أهل أصبهان يهود. وكما قال الإمام ابن كثير: حارة صارت حارة، وأن القدر الذي يتبع الدجال منهم 70,000. انتهى. يمكث الدجال أيها المؤمنون 40 يوما، يمكث في الأرض 40 يوما، يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أي أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواس رضي الله عنه آنفا. ومن المهم هنا أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر

مهم وركن عظيم من أركان الدين، ألا وهو الصلاة، التي يتهاون فيها الكثير والكثير ويغفل عن القيام بها، مع الأسف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سألوه عليه الصلاة والسلام عن اليوم الذي كسنة وكشهر وكجمعة، أي أسبوع، كيف يصلون؟ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره، أي قدروا قدر يوم من أيامكم المعهودة وصلوا فيه كل يوم يقدر بساعاته. قال العلامة القرطبي أبو العباس: ظاهر هذا أن الله تعالى يخرق العادة في تلك الأيام فيبطئ بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام، حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة، ويبطئ بالشمس حتى يكون كمقدار شهر، والثالث حتى يكون كمقدار جمعة. وهذا ممكن لا سيما في ذلكم الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا، لا سيما على يدي الدجال، لا سيما على يدي الدجال. انتهى كلامه. وقال الحافظ النووي رحمه الله: في يوم كسنة، إلى آخره. قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر، على هذا القدر المذكور في الحديث. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه كأيامكم. انتهى. المسيح الدجال أيها الإخوة يجوب الأرض ويمسحها ويطوفها، ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإنها أماكن معصومة من دخوله فيها. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب أو نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. والحديث في الصحيحين، واللفظ للبخاري. وعند مسلم: فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وفي رواية عند مسلم أيضا: فيأتي سبخة بالجرف، أو سبخة الجرف، فيضرب رواقه، وقال: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. هذا يدل على أنه ثمة منافق أو كافر يكون آنذاك، ولكن المدينة تنفي خبثها، فلا يبقى فيها بعد هذه الرجفة كافر ولا منافق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، يأتيها من قبل المشرق همته المدينة، حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام،

وهنالك يهلك. في حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح أن الدجال قال لتميم رضي الله تعالى عنه ومن معه لما رأوه مدججا ومسلسلا، قال الدجال له: إني مخبركم عني، إني أنا المسيح، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته على المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. فمكة والمدينة معصومة من دخول الدجال، لا أن من فيها معصوم من أن يخرج إلى الدجال. انتبه. خامسا، العصمة والوقاية منه ومن فتنته. لتعلم بارك الله فيك أن التعوذ من الفتن صغارا وكبارا أدب أدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته، ودلهم على ذلك قولا وفعلا، فكان يفعله ويقوله ويعلمه أصحابه، وهذه شريعة لأمته. ومن تأديبه وتعليمه هذه الفتنة العظيمة التي تعوذ منها وأمر أمته أن تتعوذ منها، أعني فتنة المسيح الدجال. وأتناولها هنا جملة من الأسباب التي يعصم بها المرء من وقوعه في فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله منه ومن فتنته. وهذه السبل أرشدنا إليها خير الخلق وإمامهم وسيدهم وقدوتهم ومعلمهم الخير بأبي وأمي صلوات الله وسلامه ورحمته عليه.

فمن هذه السبل سبل الوقاية من الوقوع في شراك فتنة المسيح الدجال: أولا الإخلاص لله تعالى في اللجوء إليه والاعتصام به سبحانه وتعالى، وسؤال الله التوفيق والتسديد والعصمة من الوقوع في الزلل والفتن. فالإخلاص لله أس العبادة، أس العبادة، مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إياك أن تنسى هذا، فما ضيع من ضيع ووقع من وقع في أتون الفتن إلا بتضييع هذا الركن العظيم. ومن يجيب الشيطان وداعي الشيطان، ومن يجيب إبليس والمسيح الدجال، فإنه قد أخل بهذا الركن العظيم والعياذ بالله تعالى. ثانيا التعوذ بالله من فتنته، التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال على وجه الخصوص. فذلكم دأب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مضى معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، إلى أن قالت: وأعوذ بك، أي يقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الحديث. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وأرشد عليه الصلاة والسلام أمته بالاستعاذة أو بالاستعاذة من شر الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات،

من شر فتنة المسيح الدجال. هذا الأمر الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام به في حديث أنس فليستعذ، ذهب جمع من العلم إلى وجوب هذه الاستعاذة. هذا الأمر بالاستعاذة دبر كل صلاة يفيد أمرين اثنين عظيمين: أولا شدة فتنة المسيح الدجال، شدة فتنته، ثانيا قرب خروجه وظهوره، قرب ظهوره وخروجه، ثالثا من وسائل العصمة من فتنته حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. ما ينفع تحفظ 10 آيات ثم تسرح وتمرح لا تقيم حقا لله ولا واجبا ولا فرضا. هذا من أقبح أنواع الإرجاء وأردئه. لا بد أن يصحب هذا عمل مع إيمان جازم صادق بتحقيق العبودية لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الحديث الطويل الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رابعا التسلح، التسلح بالعلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين مع ضرورة الاعتصام بالسنة المطهرة. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني القوم معهم أسلحة، فيقولون له لهذا الرجل: أين تعمد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقول مجيبا: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا؟ أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، قال هذا المؤمن

يقول أوما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرق رأسه من مفرقه حتى يفرق بين رجليه من فوق إلى أسفل حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ قال ما ازددت بك إلا بصيرة. ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس لا يستطيع. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. قال شيخنا الإمام محمد العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه معلقا هذا من أعظم الناس شهادة عند الله لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوره نحن في هذا المكان لا يمكن أن تتصور هذا ولو حدثك من حدثك. فليس الخبر كالمعاينة وليس من رأى كمن سمع لا يتصوره أو لا يتصور أو لا يتصور رهبته إلا من باشره ومع ذلك يصرح على الملأ إعذارا وإنذارا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حاله وما يدعو إليه. انتهى. صدق هذا الرجل صدق في قوله ونصح في إعذاره وصدق في بيان أنه مسيح كذاب. وعلى ماذا اعتمد؟ اعتمد على إيمانه بالله جل جلاله وعلى اعتصامه بسنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم واستدل على باطل الدجال وعلى كذبه وعلى أنه ليس بإله ولا رب ولا يستطيع بما حدثه أو حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسلح بالعلم الشرعي ليس فقط في فتنة الدجال بل في كل فتنة في كل فتنة لا ترى أحدا يموج فيها إلا بسبب ضعفه بالعلم والتزامه غرز أهل العلم الثابتين. ثق تماما لن يصحب هؤلاء الفتانين إلا ضعيف أو مشبه عليه نعوذ بالله من ذلك. هذا الرجل المؤمن من المؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الطائفة الناجية هو من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة التي تكون مع عيسى عليه السلام حين نزول

قتله، لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى، يقول لعيسى أمير هذه الطائفة، يقول لعيسى تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. جاء وقت الصلاة. وفي حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح قال الدجال لتميم، قال الدجال لتميم رضي الله تعالى عنه: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب، وكانت إذ ذاك لم تغير إلى المدينة أو طيبة. قال الدجال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يريه من العرب وأطاعوه. قال لهم الدجال: قال الدجال قد كان ذلك، قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، أي أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هو خير؟ لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا المؤمن قد أطاع رسول الله حقا وحقيقة، وتسلح بالعلم فصدع بالحق أمامه، وصرح بالحق أمامه، وأتى بالبرهان الذي لا يدفعه دافع. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. خامسا من أسباب الوقاية وسبل الوقاية منه، من أسبابها السبب الخامس، البعد عنه عند السماع به. أخرج الأئمة أبو داود وأحمد واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك وغيرهم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فلا يزال به مما يراه من الفتن التي معه، فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. نعوذ بالله من الفتن. لا تجعل أذنك بوقا لكل فتان، لا تجعل بوقك لكل فتان، انأ بنفسك عن الفتن لا تهلكها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين عقب الحديث: فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي

أن يظهر له في مظان الشر الشيطان يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير لعل الله لعل الله ها لعل أنا أنصحه أنا أكلمه يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة والله المستعان. نقف عند هذا ونكمل عقب الصلاة بحول الله صلى الله على رسول الله وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. نتمم ما كنا قد بدأناه حفظكم الله أجمعين ونأتي إلى النقطة السادسة عقب الانتهاء من أو التذكير بجملة من الوسائل وهي متعلقة بهلاكه ونهاية فتنته أعني المسيح الدجال. هلاك مسيح الضلالة الدجال إنما يكون على يد مسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. وذلك أن الدجال يظهر في الأرض كلها ويجوبها ويدخل ما من قرية إلا ويطأها إلا مكة والمدينة كما مضى ويكثر أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه وتعم الفتنة به ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا ينجو من فتنته إلا قلة من المؤمنين وهي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. ثم إن الله تعالى يأذن لأهل الإيمان بالفرج فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيطلب الدجال فيدركه بباب لد فيقتله. وقبل ذلك ما أن يراه الدجال يرى عيسى عليه السلام حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء، لأن الله تعالى يمكن عيسى عليه السلام من قتله ثم يري الناس دمه في حربته. وبهذا يطوى خبر أعظم فتنة يبتلي الله عباده البشر بها. في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح كما مر قال: ثم يدعو رجلا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأ

رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه، أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. قال النووي في شرح مسلم ضابطا باب لد أو منطقة لد، قال بضم اللام والتشديد أو وتشديد الدال، ثم قال بلدة قريبة من بيت المقدس، باب لد أو لد بلدة قريبة من بيت المقدس. وذكر الحموي في المعجم البلدان أنها قرية قرب بيت المقدس من نواحي في فلسطين، ببابها يدرك عيسى ابن مريم الدجال فيقتله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المسلمون فآمنوا بما أخبرت به الأنبياء على وجهه، وهو موافق لما أخبر به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وأخبر في الحديث الصحيح أنه إذا خرج مسيح الضلالة الأعور الكذاب نزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا يديه على منكبي ملكين، فإذا رآه الدجال انماع كما يماع الملح في الماء، فيدركه فيقتله، فيقتله بالحربة عند باب لد الشرقي على بضع عشرة خطوات منه. انتهى كلامه رحمه الله. ويشير رحمه الله بقوله في الحديث الصحيح إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لنذاب حتى يهلك من شدة ما فيه من الخوف. يهلك الدجال من رؤية عيسى عليه السلام، ولكن الله يمكن منه ولا يمكنه من الذوبان. قال: ولكن يقتله الله بيده، أي بيد عيسى، فيريهم دمه في حربته، فيريهم دمه في حربته. انتهى. سابعا: عقيدة أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة في فرقة في الدجال، شغب وشكك أهل الأهواء والضلالة والغفاء والغواية والعفن الفكري كعادتهم، شغبوا وشككوا في أبواب الدين وأصول الدين وأصول الاعتقاد، فتناولوا قضايا كثيرة، ومنها هذه القضية المهمة المرتطئة المرتطئة

مرتبطة بعلم الغيب، مرتبطة بالإيمان بالغيب وبتصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدخل في الإيمان بالرسل. امتدح الله عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في آيات كثيرة، ومع هذا لم يهمل أهل الحق، لم يهمل دعاة الحق وأئمة السنة هذا التشغيب والتشكيك. فانبرى أئمة العلم والهدى، الطائفة المنصورة لبيان الحق فيها والرد على من أنكرها أو شكك، وسطروا في ذلك المؤلفات العظيمة، سطروا ذلكم الرد في مؤلفاتهم الكثيرة، ومن ذلك قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه في كتابه أصول السنة، قال وهو يعدد أصول السنة عند أهل الحق، قال: والإيمان أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هكذا قال الإمام رحمه الله. وجاء في إجماع السلف في الاعتقاد للإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله في أول كتابه، قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وقد توفي رحمه الله عام 80 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم عدد الاعتقاد، فكان من قولهم إلى أن قال: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. انتهى. فهذا الذي يشكك أو يشغب أو ينكر هو داخل في هذا الوصف الذي وصف من أنه مبتدع زائغ عن سبيل السنة وأهل الحق. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الصغرى: ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة، والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة.

ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لدم الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيلة ميل من الرملة. انتهى. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق عند أهل السنة لصحيح الآثار الواردة في ذلك، ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه خلافا لبعض المعتزلة والجهمية ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك. وقال في موطن آخر من إكمال المعلم: هذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص معين لا خيال، شخص معين ابتلى الله عباده وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك، كما قال الله كما قال: ولن يسلط على غيره في الحديث، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية ولا غيره، ويبطل أمره بعد أو يبطل أمره بعد ويقتله عيسى عليه السلام، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم، خلافا لمن أنكره أو لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: المسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الإلهية، فينزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم مسيح الهدى، فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية. أما ادعى النصارى فيه الإلهية؟ فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية بالباطل المسيح الدجال الذي ادعى الإلهية بالباطل، ويبين أن البشر لا يحل فيه رب العالمين كما تقول الحلولية. ولهذا لما أنذر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسيح الدجال وقال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، حتى نوح أنذر قومه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاث دلائل، له ثلاث دلائل ظاهرة أو دلائل ظاهرة تظهر لكل مسلم، يعني مؤمن موحد ثابت، تبين كذبه هذا الدجال. ما هي الثلاث؟ يقول رحمه الله: أحدها قوله في الحديث يعني الصحيح، قوله: مكتوب بين عينيه كافارا. هذه آية لا يستطيع أن يمحوها الدجال مهما فعل، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه مؤمن موحد بالله. الثاني قوله: واعلموا، في الحديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت.

فبين عليه الصلاة والسلام أن الله لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين، صحيح؟ فعلم أن الله لا يتحد ببشر. الثالث قوله إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ودلائل نفي الربوبية عنه كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول الحق الذي لا مرية فيه أن الأحاديث التي وردت في الدجال وخروجه كثيرة جدا، مستفيضة، منها جملة كبيرة في الصحيحين وغيرهما بلغت حد التواتر أو هي متواترة. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة في باب خروج الدجال، قال: وما أدراك ما الدجال؟ منبع الكفر والضلال، وينبوع الفتن والأوجال، والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا، وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد، وليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث خروج الدجال متواترة، والتواتر يحصل ببعض ما سقناه، وقد بقيت آثار وأحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة تركنا ذكرها، ثم سرد جملة من ذلك. وبعد أيها الأحبة، فإن هذا التذكير في هذا اللقاء، وقد سمعتم وشنفت أسماعكم بجملة عديدة وكبيرة من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حول هذه الفتنة العظيمة، وهي كثيرة أعني الأحاديث في هذا الباب، ومستفيضة متواترة. دعاني إلى دعاني ذلك إلى ما أرشدنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم به، كما قلت في أول اللقاء وأختم به، ألا ننشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها عما نحن مقدمون عليه، وهو واقع لا محالة ورب السماء، ويدعو أيضا لضرورة التذكير به، وبخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن من شهوات وشبهات، أن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، والتذكير بها من باب التعاون على البر والتقوى، والتذكير بها من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. لذا أيها الإخوة، إن تعليم المرء نفسه وأهله وأولاده وأهل بيته ومن حوله، تعليمهم وتذكيرهم بأمر الدجال وخطره مهم جدا جدا جدا لعظيم خطره وجليل فتنته. قال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، قال: ولا سيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه

0: الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنن فيه كالبدع والبدعة شرعت. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعصمني وإياكم من فتنة المسيح الدجال، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
1: يا عين صاد ذكر

ربك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

منها فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن ابن أبي الروم في علم النحو، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي على علامات الخفض التي ذكرها رحمه الله تعالى. وبهذا يكون المصنف عليه رحمة الله قد أتم الكلام على العلامات المتعلقة بالأحكام الإعرابية المتعلقة بالأسماء، وهي الرفع والنصب والخفض. وكما سبق معنا أن هذه الأحكام أو هذه الألقاب هي متعلقة بالأسماء، فلا مدخل لها، فلا تشترك مع الأفعال فيها إلا في الرفع والنصب. ولما فرغ من بيانها انتقل إلى بيان الحكم الذي اختص به الفعل. فقد تقدم معنا أن الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض وتختص الأفعال بالجزم. وآخر ما هنالك هو الكلام على علامات الجزم، والجزم حكم إعرابي مختص بالفعل المضارع، كما عرفنا ذلك آنفا من أن الأفعال كلها مبنية عن الفعل الماضي وفعل الأمر، وأيضا الفعل المضارع في بعض صوره، والفعل المعرب هو الفعل المضارع في غالب أحواله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان السكون

حذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ها هنا شرع المصنف لبيان علامتي الجزم، والجزم له علامتان لا ثالث لهما. أما الأول فالسكون، وهو العلامة الأصلية للجزم، وأما الثاني فالحذف، وهو العلامة الفرعية للجزم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مواضعها. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل المضارع كما سيأتي معنا في باب الأفعال هو المشابه، لأنه مأخوذ من المضارعة، لأنه يشبه الاسم، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط كما كرر ذلك مرارا. ولما قال المصنف رحمه الله الفعل المضارع الصحيح الآخر، تبين لنا أن الفعل ليس قسما واحدا، فلما قال الصحيح الآخر دل على أن هناك فعل آخر يختلف عنه، له حكمه المستقل، وهو ما سيبينه في علامة الحذف وفي خلاصته إذا انتهى من علامات الجزم. سنذكر صور الفعل المضارع التي لا يخرج عنها شيء من كلام العرب مما تكلمت به في جميع كلامها. السكون قلنا هو العلامة الأصلية، ومحله الفعل المضارع الصحيح الآخر، والفعل المضارع الصحيح الآخر ما كان آخره حرفا صحيحا وليس حرف علة. وحروف العلة هي الواو والياء والألف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف، وهذه حروف العلة تتكرر معك في علوم كثيرة، وهي التي يقول عنها أيضا هذا نظم الحريري. أما ابن مالك فإنه يقول وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فمعنى هذا أن الأفعال التي لا تختم بالألف ولا بالواو ولا بالياء فهي صحيحة الآخر، وعلامة إعرابها السكون، والواو هي الساكنة التي قبلها ضمة، والياء الساكنة التي قبلها كسرة، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أبدا ولا تكون إلا ساكنة، فهي دائما كما يقولون حرف مد. هذه هي حروف العلة. إذا عرفتها وتبينت لك وتمرنت عليها علمت أن ما عداها فإنه ما يسمى بالفعل المضارع الصحيح الآخر. مثل أن تقول لم يوفق من لم يطلب العلم، لم يوفق من لم يطلب العلم. فإذا نظرت إلى كلمة يوفق وإلى كلمة يطلب، ونظرت إلى الحكم الإعرابي الذي أوجبه العامل السابق لهما وهو لم، والذي هو حرف الجزم الذي يحدث الجزم في الفعل المضارع، ونظرت إلى

في النطق ولا يشكل عليك في الكلمة الأخيرة أننا قلنا من لم يطلب العلم، لأن هي ساكنة وإنما حركت كراهة لالتقاء الساكنين كما هو معلوم لا يخفى عليكم. قال الله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. انظر إلى كلمة يسرق، هذه الكلمة فعل مضارع ولم يختم بحرف علة فهو صحيح الآخر، وسبق بأن الشرطية، وهذه أن الشرطية من جوازم الفعل المضارع. إذن فالحالة هذه أن هذا الفعل المضارع مجزوم، وما علامة جزمه؟ فما علامة جزمه؟ السكون، علامة جزمه السكون، وهذا أمثلته كثيرة في كلام العرب. وعندما نأتي إن شاء الله تعالى على ذكر المصنف لجوازم الفعل المضارع سيتبين لنا هذا كثيرا. لما فرغ المصنف من الكلام على هذه العلامة الأصلية انتقل إلى الكلام على العلامة الفرعية، فقال رحمه الله تعالى: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر صورتين للفعل المضارع، صورة عرفناها بمقابلها لأننا قلنا بأن ما عدا الأفعال التي ختمت بحرف من حروف العلة فهو صحيح الآخر، إذن الأفعال التي ختمها بحرف علة وهي الألف والواو والياء فهذه هي المعتلة الآخر، تجري عليها أحكام الفعل المضارع تدخلها الجوازم، فإذا دخل عليها جازم فإنها أي الأفعال المعتلة معتلة الآخر فإنها ينتهي عنها أو يذهب عنها حرف العلة هذا، ويكون هذا الذهاب لحرف العلة المؤثر في النطق وفي الكتابة يكون هذا هو العلامة التي دلت على جزم الفعل المضارع. فأنت عندما تقول لم يرضى الله عن القوم الكافرين، وعندما تقول لم يقضي القاضي، لم يقضي القاضي بالحق، وإن شاء الله أنه قضى بالحق لكن هذا مثال جاء على لساني، نسأل الله أن يوفق القضاة. وعندما تقول لم يدعو الكافر ربه، إذا نظرت إلى هذه الأفعال الثلاثة وإلى ختمها وأن أحدها ختم بالألف والآخر ختم بالياء والآخر ختم بالواو، نظرت أن هذه الحروف الأخيرة ذهبت بسبب العامل الذي دخل عليها فأذهبها فصارت علامة للجزم، صارت علامة للجزم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ألم تر إلى ربك، تر إلى ربك، ألم هذا هو عامل الجزم، العامل الذي أحدث الجزم كما قلت لكم، سيأتي معنا عوامل الجزم. وترى، ترى هذا هو الفعل المضارع، وإذا أردت أن تعرف أصله أخرج عنه حرف الجزم تقول ترى، ترى، ترى العلم نافعا مثلا، هذا لم يدخل عليه جازم، أدخل عليه الجازم فتقول ألم ترى كيف فعل ربك، أثر في صورة الحرف، أثر في صورة الكلمة إذا كتبتها فإنك تكتبها بدون ألف وإنما تضع عليها سكون، وإنما تضع عليها

فتحة لتدل على أن المحذوف هو الألف، هذا أمر. والأمر الثاني لتدل على أن النطق يكون في حال الوصل بهذه الفتحة لا أنها تكون ألفا. فأنت إذا نظرت إلى صورة القارئ مثلا هو يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنت لا ترى سكونا، لا تتصور السكون في فمه أو في كتابته، وإنما الذي حصل أنه أجلب الفتح. هذا الفتح ما فائدته، ما قيمته، ما مهمته؟ للدلالة على الحرف المحذوف. وكذلك عندما تقول في المثال الذي سبق لم يقضي، لم يقض، إذا وقفت لم يقض، لكن إذا وصلت في درج الكلام تقول لم يقضي القاضي، فاجتلبت كسرة بعد حذف الياء للدلالة عليها. وإذا كتبتها كتبتها بالضاد، ولهذا يعني يلغز بعض العلماء يقولون كلمة مكونة من حرف واحد أو فعل مكون من حرف واحد، عندما تقول عين وتحتوي كسرة من وعى، يعني كأنك تأمره بالوعي أو تأمره بالوعي، عي الكلام. وهكذا في جميع ما آخره حرف علة. من ذلك أيضا قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر، فإذا نظرت إلى يدعو ومن سبقها وهو يعني أداة الجزم وهي من الشرطية، وهذا الفعل معتل بالواو فحذفت الواو لهذا الجزم. وكذلك في الألف ومن يتولى الله ورسوله، وهذا كثير في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العربي في شعرها ونثرها، لا يفصيه إلا الله جل جلاله. كذلك في الياء في قوله جل جلاله من يهدي الله، انظر إليها في المصحف وانظر إليها فيما يكتب من كلام أهل العلم، يهدي دخل عليها عامل الجزم وهو من الشرطية فجزم الفعل. وما الذي يدلنا على جزمه؟ حذف حرف العلة، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني مما تكون الحذف فيه علامة للجزم في الفعل المضارع إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة التي عبر عنها المصنف بالأفعال الخمسة، سبق معنا الكلام عليها، وأن كثيرين من النحويين من المحققين يقولون بأن الأولى التعبير عنها بالأمثلة الخمسة، لأنها إذا أدرجت في الكلام، إذا دخلت في الكلام، إذا عبر عنها لا يحصي الكلام، لا يحصي ما يعبر به عنها إلا رب العالمين جل وعلا من الكلام، كلام كثير، وهي يفعلون أسفل وتفعلون أعلى، ويفعلان أسفل وتفعلان أعلى وتفعلين، والتي عبر عنها المصنف بتعبير آخر بأنها كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، تعبر عنها بالأمثلة الخمسة، تعبر عنها بالأفعال الخمسة، تعبر عنها بما اتصل به واو الجماعة أو الألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، قل ما شئت، المؤدى والغرض واحد. هذه مر معنا أن رفعها بثبات النون وأن نصبها بحذف النون، وكذلك أيضا يأتي معنا الآن أن جزمها بحذف النون. فإذا دخل على الفعل المضارع الذي هو من الأمثلة الخمسة جازم فإنه يحدث له حذفا في آخره. هذا الحذف ما هو؟ هذا الحذف هو حذف النون الذي كان من قبل علامة أن الفعل المضارع مرفوع،

عندما تقول الطلاب لم يجتهدوا في المذاكرة، طبعا غيركم، أنتم ما شاء الله عليكم تذاكرون إن شاء الله. وعندما تقول الطالبان لم يجتهدا في المذاكرة، وعندما تقول الطالبة وعندما تقول أنت يا هند لم تجتهدي في المذاكرة، فيجتهد ويجتهدا وتجتهدي أصلها يجتهدون وتجتهدان وتجتهدين، لكن هنا دخل على الفعل عامل الجزم فصار مجزوما، والذي العلامة، أنتم دائما نسمع كلمة علامة، طبعا العلامة مأخوذة من العلم وهو الشيء الذي يعلمك. عندما تقول علامة ما بيني وبينك أن تجد الباب مفتوحا وهكذا لتدخل، هذه العلامة. ما الذي يدلك على أن هذا الفعل مجزوم؟ وإن لم تعرف عامل النصب، عامل الجزم، هو حذف النون. فإذا لم تجد النون فإن هذا دليل على أن الفعل مجزوم. قال تعالى فإن لم تفعلوا، طبعا الخلاف بين المعربين والنحويين في إعراب القرآن في ما هو الذي جزم الفعل المضارع لي أن أم لم، والصحيح أنها لم، لأن الحكم للأقرب، لم ولم ولم تفعلوا، تفعلوا لم، هذا هو عامل الجزم، تفعلوا هو الفعل المضارع المجزوم بلم. ما علامة جزمه؟ حذف النون. طيب، ومثله قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة، وهذا من أهم ما يفرق لك بين حرف بين لا الناهية ولا النافية. إذا جزم الفعل المضارع بعدها بحذف النون فإنها ناهية، وإذا بقي فإنها نافية. عندما تقول مثلا لا يفعلون الخير، هذه لا النافية. لماذا؟ لأنها لم تسلط على الفعل المضارع فتحذف النون حتى نستدل على أنه مجزوم. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من الكلام على علامات الإعراب. وتصورنا الآن في كلامه على علامات الجزم أن الفعل المضارع الذي تدخله الأحكام الإعرابية له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون صحيح الآخر، الصورة الثانية أن يكون معتل الآخر، الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة. فإذا كان صحيح الآخر فإن علامة جزمه السكون كما مر معنا، وإذا كان معتل الآخر بأحد حروف العلة فإن علامة جزمه حذف حرف العلة تذهب. وهذا تستفيده، لأننا نجد مثلا كثيرين من طلبة العلم الذين يكتبون في الشبكات والذين يكتبون في المراسلات أو ما أشبه ذلك، يدخلون الجازم على الفعل المضارع ويبقون حرف العلة، وهذا غلط. علمك بهذا يؤثر في كتابتك، في نطقك، في فهمك للكلام، في فهمك للكلام. الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة التي سبقت معنا قبل قليل. فإذا كان من الأمثلة الخمسة ودخل عليه عامل الجزم فإن علامة جزمه والحالة هذا حذف النون. لأهمية هذا الباب، وأرجو أن تتنبهوا لهذه القضية التي ذكرناها في أول الباب، وهي أن هذا الباب الذي هو باب الإعراب وما يتعلق بعلاماته هو من أهم أبواب علم النحو، من أهم المباحث التي في كتب النحو، والتي لم يخلو منها كتاب في النحو، لا من الكتب الصغيرة ولا من الكتب الكبيرة، لا من المنظومة

ولا من المنثورة. ومع صغر حجم هذه الرسالة التي ندرسها التي هي مقدمة ابن آج الروم رحمه الله، ومع كونها من أخصر المختصرات في علم النحو، إلا أنه لأهمية هذا الباب أعاد الكلام عليه بأسلوب آخر ليكون راسخا في الذهن، فيكون هذا الذي سنقرأه بمثابة التلخيص لكل الأبواب التي مرت معنا في باب معرفة علامات الإعراب، في باب معرفة علامات الإعراب. فقال المصنف رحمه الله تعالى، وسنذكرها خلاصة لهذا بعد انتهاء من التعليق على كلام المصنف، لأننا سنعلق عليه باعتبار أنه قد شرح. قال رحمه الله تعالى: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هنا لم يلتفت المصنف إلى ما هو العلامة الفرعية ولا ما هي العلامة الأصلية بعكس ما كان في المبحث المتقدم، وإنما التفت هنا إلى العلامة. ما هي؟ هل هي حرف؟ هل هي حركة أم هي حرف؟ قال: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف من الأبواب التي تدخلها الأحكام العربية التي مرت معنا. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، انتبه لها، أربعة أنواع: الاسم المفرد وقد تقدم معنا، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه أربعة أبواب تعرب أو علامة إعرابها حركات، حركات لا مدخل للحروف فيها، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال: وكلها ترفع بالضمة، هذه الأبواب، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون، وتجزم بالسكون. هذا الباب الأول. وخرج عن ذلك قال: ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم خرج هنا نريد أن نعرف قوله رحمه الله وخرج عن ذلك، ذلك المشار إليه ما هو؟ ذلك المشار إليه هنا هو ليس الحركات، لا، وإنما هو المواضع التي تكون فيها الحركات غير ما ها هنا، لأنه قال ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة. هنا قال: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم، انظر، قال ينصب بالكسرة، فخالف الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع لأنها تنصب بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. قال: والاسم الذي لا ينصرف، لا ينصرف، يخفض بالفتحة. لاحظ أن الأسماء التي قدمها دون شرط ولا قيد ما علامة خفضها؟ علامة خفضها الفتحة، لكن الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو جمع تكسير فإن علامة خفضه الفتحة كما مر معنا في آخر درس. قال بعد ذلك: والفعل المضارع المعتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. هنا ذكر لك الفعل المضارع المعتل الآخر، قال يجزم بحذف آخره، بحذف آخره. ثم انتقل هذا الذي خرج عما تقدم، قال: والذي يعرب بالحروف، يعني الذي تكون علامة إعرابه الحروف، الذي تكون علامة إعرابه الحروف، قال أربعة أنواع: التثنية يعني المثنى، وجمع المذكر السالم ما سلم بناء مفرده، والأسماء الخمسة التي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه كلها ما علامة إعرابها؟ حروف.

فأما التثنية يعني المثنى فترفع بالألف، قال رجلان، وتنصب وتخفض بالياء، رأيت الرجلين، مررت بالرجلين. وأما الجمع المذكر السالم فيرفع بالواو، جاء المسلمون أو المصلون، وينصب ويخفض بالياء، مررت بالمصلين ورأيت المصلين. إن شاء الله أنك ما تمر بالمصلين، صلي معهم. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتقول جاء أبوك، وتنصب بالألف رأيت أباك، وتخفض بالياء مررت بأبيك. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون يعني بثبات النون كما عبر سابقا، وتنصب وتجزم بحذفها. هنا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى لنا أيضا من هذا الباب، وهو تلخيص لما تقدم. فأنت إما أن تحفظ هذا أو تحفظ ذاك أو تحفظهما جميعا. وهناك أسلوب آخر، وهو أنك تأخذ الأبواب كل باب على مفرده مما يدخله الأحكام الإعرابية، فتقول مثلا الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ، ويجر بالكسر، جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر وينصب ويجر بالكسرة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الفعل المضارع الصحيح الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون. الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة يعني المقدرة وينصب بحذف وينصب ويجزم بحذف حرف العلة. وهكذا كل باب من الأبواب التي مرت معنا، وهي تقريبا تسعة لو ذكرتها وشجرتها ووضعت الكلمة في أعلى وسطرت عليها بثلاثة أحكام إعرابية، لأن كل واحد منها له ثلاثة أحكام، بهذا تترسخ المعلومة في ذهنك. والأفضل أن تقوم أنت بهذا بنفسك، تمسك الآية الرومية بدون شروح، وتستخلص كم معك من الأبواب، تقول مثلا الاسم المفرد، تقول مثلا الاسم المفرد وتبدأ به. ما أحكامه الإعرابية؟ تسأل نفسك ما أحكامه الإعرابية؟ الرفع والنصب والخفض. بماذا يرفع؟ تجيب بالضمة. بماذا ينصب؟ بالفتحة. بماذا يجر؟ بماذا يخفض؟ بالكسرة. ثم تنتقل إلى جمع التكسير وتفعل هذا أيضا، ثم تنتقل إلى جمع المؤنث السالم وتسأل نفسك بماذا يرفع؟ بالضمة. بماذا ينصب؟ بالكسرة. بماذا يجر؟ بالكسرة. وهكذا تنتقل بعد ذلك إلى جمع المذكر السالم، بماذا يرفع؟ بالواو. بماذا ينصب؟ بالياء. بماذا يجر؟ بالياء. تنتقل بعد ذلك إلى الأسماء الخمسة وتقول ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء وتجر بالياء. تنتقل بعد ذلك إلى المثنى وتقول يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع الصحيح الآخر، يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجزم بالسكون. وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع المعتل الآخر، يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة ويجزم بحذف حرف العلة. تنتقل إلى الأفعال الخمسة وتقول ترفع بثبات النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون. وبهذا تكون قد انتهيت من الأبواب الإعرابية كلها، يعني من الأشياء أو الكلمات التي تدخل عليها الأحكام الإعرابية. بعض الناس يقول بأن ابن آجي الروم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الباب لم يأتي بأي جديد،

0: لم يأتي بأي جديد، ما الجديد الذي جاء به؟ ويقلل من شأن هذا الموضع الذي ذكره ابن آج الروم رحمه الله تعالى في هذه المقدمة والمقدمة، وهذا غلط، لأن هؤلاء العلماء وهذه المتون المختصرة كتب يعني خبرها أصحابها وسبروها وقلبوها على كل وجه، ولا يذكرون فيها شيئا إلا لمصلحة للطالب، فهو أراد أن يسهل لك مهمة هذا الباب، وأراد أن ينبهك على أهميته وأنك لا تغفله. ربما بعض الطلاب يعرف الأحكام التركيبية من جهة الجملة ولا يكون دقيقا فيها، لأن هذا متن مختصر، وهذه الأبواب لها ملحقات، المثنى له ملحقات، والجمع له ملحقات، ملحق به لها ملحقات وكثيرة، فيحتاج طالب العلم أن يتعرفها، فإذا ضبط هذه الأصول ضبط ما بعدها. وبهذا الذي ذكرناه آنفا يكون المصنف رحمه الله، وبطرف أيضا مما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من القسم الأول من كتب النحو، وهو الأحكام الأفرادية الصغيرة والكبيرة المنظومة والمنثورة، تقسم قسمين. ما هما هذان القسمان؟ القسم الأول الأحكام الأفرادية للكلمة، ما نوعها، ما حكمها الإعرابي من جهة الجملة، يعني هذه أحكام أفرادية، ما علامة هذه الأحكام؟ والكلمة الأفرادية، الكلمة الفردة التي لم يتم تركيبها والحديث عنها ولم تتوارد عليها المعاني، هذه ما حكمها؟ ليس لها حكم، موقوفة من الواقفة، لا تميل إلى أحد من الأحكام، واقفة. فإذا دخلت في باب الجوازم، باب النواصب، مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مجرورات الأسماء، هنا تركبت الكلمة مع غيرها فصار لها حكم إعرابي، وهذا هو الذي سيشرع فيه المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، لأنه سيذكر قسمة الأفعال إلى كم تقسم، ثم سيشرع بعد ذلك في الحكم الإعرابي الأول للفعل المضارع وهو النصب، وسيذكر نواصب الفعل المضارع، وسنسير إن شاء الله تعالى مع المصنف شيئا فشيئا، والمهم المعتبر هو الفهم والمذاكرة. بهذا القدر سنكتفي، وإن شاء الله كما تقرر، إلا أنه لعارض في هذا الأسبوع من أجل أن نتسنى للرجوع لكتاب أو منظومة الألبيري نأخذ منها أي شيء يسير، سيكون الدرس من الأسبوع القادم عند العاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، يعني قبل الوقت الذي بدأنا به هذه الليلة بربع أو بساعة إلا ربع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن كان هناك سؤال متعلق بالدرس لا غير، متعلق بالدرس، فإن شاء الله تعالى ندلي فيه بما يفتح الله عز وجل، وإلا فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: طيب، حفظكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، فلقاؤنا إن شاء الله في دروس قادمة نستعرض فيها إن شاء الله ما ورد من الأسئلة ما هذه الليلة، فأجد الوقت يعني غير مناسب ومداهم، ولو كانت الأسئلة متعلقة بالدرس فإنه لا يسع تأخيرها. والله تعالى
2: ذكر الله.

بلدنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع وإذا اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة.

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 18.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستعانة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره: اعلم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا باب جديد في كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتعليق وشرح العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهما. وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب مناسبة الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر الاستعاذة وهي عبادة كما تقدم بيانه، ناسب أن يلحقها بالاستغاثة، ناسب أن يلحقها بالاستغاثة، لأن من استعاذ بأحد حري أن يستغيث به. وهذه الأبواب التي مضت سابق، وهذا وما يأتي من باب تنويع الشرك الذي تقدم ذكره. قوله رحمه الله: من الشرك أي الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. لا شك أن الاستغاثة كما سيرد تدخل في عبادة الله ودعوته أو دعائه، وهذا من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص كما سيرد. نقل الشارح كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، هي طلب الغوث ويعبر عنها أيضا بالمدد كما تسمعون بعضهم المدد المدد يا فلان، فهذا من الاستغاثة به، فيعبر عنها بالمدد ونحوه. قال وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون، إزالة الشدة بعد وقوعها، إزالة الشدة بعد وقوعها، فهي نوع دعاء لكنه من مكروب، وهذا من افتراقه عن الدعاء كما نقل هنا عن غير شيخ الإسلام، فقال وقال غيره الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب أو من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، يكون من مكروب ومن غيره. قال لأنه يكون من المكروب وغيره، من المكروب وغيره، كما في قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يوم بدر. قال فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. قال فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. قال الحافظ ابن الأثير في النهاية الإغاثة الإعانة، الإغاثة الإعانة، فعلى هذا تكون، أقول فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة، فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة، ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فأنت في الحقيقة أيضا أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة، إلا أن لفظ الاستغاثة غلب بخصوص طلب الغوث في حال الشدة، في حال ماذا؟ الشدة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستعانة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة، الاستعانة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب، وهي ألفاظ متقاربة، وهي ألفاظ

0: متقاربة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال عن الشارح قوله أو يدعو غيره، قال اعلم أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة أي دعاء العبادة، ويراد هذا تارة أي دعاء المسألة، ويراد به مجموعهما. أقول الاستغاثة أيها الإخوة على أضرب وأنواع. النوع الأول تعبدية لله وفيها افتقار والتجاء تام له سبحانه وتعالى، وذلة بين يديه، وذلة بين يديه جل وعلا. الضرب الثاني استغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، الأحياء غير الحاضرين أو غير القادرين، فهذا شرك بالله جل وعلا. لما؟ لأنه يعتقد فيهم أن لهم تصرفا خفيا يمكنه أو يمكنهم إغاثته، ولا شك أن من اعتقد هذا قد جعل لهم حظا مع الله تعالى في ربوبيته. في ماذا؟ في ألوهيته وفي ربوبيته جل وعلا. الضرب الثالث الاستغاثة بالأحياء القادرين الحاضرين فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه ويستطيعون، فهذه جائزة، فهذه جائزة. ولعل التمثيل يقرب لك المعنى، فإذا ما نزل بالإنسان شيء كما يرى في بعض الطرقات من حادث أو نحو ذلك، حوادث السير، يتصلون بشيء يسمى إيش؟ الإسعاف. هو هذا فيما يستطيعون محاولة ماذا؟ إعانة هذا المصاب والتخفيف عن ريثما يصلون به إلى المشفى. واضح؟ الرابع الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين، أحياء الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين فيما يقدر عليه الحي، يعني سواه من الأحياء يستطيع، أما هم غير قادرين، فطلب الغوث منهم ضرب من اللغو والعبث وخفة العقل. ما لم يعتقد فيهم، ما لم يعتقد فيهم أن لهم تأثيرا خفيا، فحينئذ ينتقل الأمر إلى الشرك، إلى الشرك بالله تعالى. وضح هذا؟ وضحت هذه الأضرب؟ نعم، تفضل.
1: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله قل أندعو من دون الله ما لا

0: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. قد قال تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، كقول زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه.
1: نعم. ثم تطرق رحمه الله لبيان هذين النوعين من الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة، وذكر ما هو دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. ثم ذكر آية المائدة وآية الأنعام وآية يونس، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا ما يبين معنى ذلك وما يتضمنه، أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وأن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. وهذا التقرير لم يتفرد به شيخ الإسلام، بل أيضا تابعه الإمام شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وغيره من المحققين. وأقول: من تأمل الآيات العظيمة في كتاب الله جل وعلا وفي إنكاره جل وعز على من يعبد غيره مما ذكرها المصنف هنا من آية المائدة ونحوها، يلحظ المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. تأمل في قوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم، والله هو السميع العليم. وكقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. وكقوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إلى آخره. أقول: يلحق أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة.

0: ويدعى أيضا خوفا ورجاء ورغبة ورهبة دعاء عبادة أو دعاء العبادة. فعلم من هذا الكلام والتقرير أن النوعين متلازمان، أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء إيش؟ المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وضح هذا؟ نعم. تفضل.
1: وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه، كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرعه.
0: هذا هو الآن يختصر لك الضابط لتفرق وتعلم. نعم.
1: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله
0: ماذا؟ عبادة. نعم.
1: فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك.
0: نعم.
1: مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
0: نعم.
1: قال شيخ الإسلام:
0: فمما أمر الله به إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأداء الحج وبر الوالدين، نعم، والقيام بحقوق الجار وغير ذلك من أنواع العبادات، ومن ذلك أعني مما أمر الله به تحقيق العبودية له والخوف له والرجاء فيه ودعائه والضراعة له، كل هذا مما أمر الله به في كتابه، ولهذا يكون ذلك كله ماذا؟ عبادة. قال ضابطه أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله ماذا؟ عبادة، ومن ذلك الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي ادعوه وحده سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، لأسباب: منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله غيره، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة. انتهى. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرسل.

0: ابن جرجيس.
1: نعم. ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة الثانية، وهو يبين أن بعض من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممن انتسب إلى الإسلام قد مرق منه، الضمير راجع إلى الإسلام، قد مرق منه أي من الإسلام مع عبادته العظيمة التي كان يأتيها إما نفاقا ويتظاهر بها، أو كانت على الحقيقة ولكن زاغ قلبه. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان، أي بعد تلك الأزمان المفضلة والقرون الفاضلة، قد يمرق أيضا من الإسلام، فليس العزيز على القنا بمحرمه. ما الذي يمنع من وقوعه؟ ما الذي يمنع؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يمرق وقد يكون له سابقة إسلام وسنة ثم يتنكب عن ذلك ويمرق من ذلك، إما يخرج عن السنة إلى البدعة، وإما يمرق من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وما عبد الله القصيمي عنكم ببعيد الذي كان سيفا مسلولا على رؤوس أهل الأهواء والمناوئين لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وله كتب عظيمة كتبها في الدفاع وبيان الحق، لكنه زاغ فكتب ما ينقض ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قد يمرق من الإسلام لأسباب أي عديدة، وليس هنا المقام مقام حصر، إنما مقام أن يذكر من ذلك ما يناسب المقام هنا، لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ. لا شك أن الغلو باب عظيم من أبواب الشر على الإنسان، وقد جاءت الآيات الذامة في كتاب الله جل وعلا الغلو، ذمت الغلو والغلاة. لا شك أن علماء الحق وعلماء السنة يعظمون بالحق، وتحبهم الناس للحق الذي يحملون ويدافعون، لكن لا يقدسون، يعظم ولا يقدس، يحب ولا يغلى فيه. بهذا الميزان الحق صارت الأئمة رحمهم الله قديما وحديثا، فمن أولئك الذين غلوا بعض الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وغلوا في غيره، قال بل والغلو في المسيح عليه السلام، فكل من غلا في نبي المسيح أو غير المسيح، كما غلت بعض المتصوفة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرد في نبي أو رجل صالح أيا كان، عالما أو كان عابدا متنسكا، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو نحو هذه العبارات، قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. قتل من يفعل هذه الاستتابة، من يقوم بها؟ هذه من خصائص السلطان، هذه من خصائص السلطان لا أفراد الناس، فإقامة الحدود هي من ماذا؟ مما يليه السلطان، كما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله، هم يلون من أمورنا خمسة، وذكر منها الحدود، وذكر منها الحدود. نعم. ثم نقل قال: وقال أيضا أي شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. هذا النقل أيضا من كلامه في مسألة الوسائط، وهو مطبوعة هذه المسألة.

0: ضمن المجموع. ثم قال نقله عنه، أي نقل هذا الكلام وهذا التقرير المتقدم عن شيخ الإسلام صاحب الفروع للمفلح، وهو من خواص يعني العارفين بكلام شيخ الإسلام والملازمين له، قال مقرين، نعم نقله عنه في الفروع وصاحب الإنصاف، أقول نقلوه عنه، انتبه وليس مجرد نقل، نقلوه عنه مقرين له، مقرين له يعني نقلوه وأقروه ولم يتعقبوه بشيء. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: في قوله الضمير راجع إلى من؟ إلى السبكي. نعم.
1: واجبة لن أريد بها المبالغة،
0: هكذا يقول إن المبالغة في تعظيمه أي رسول الله عليه الصلاة والسلام واجبة، هكذا يقول من؟ السبكي. فيورد آسف نعم السبكي، فيورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله ويجيب على هذا، قال إن أريد بها
1: المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
0: يعني أنه يريد أن يقول أن هذه الكلمة التي ذكرها السبكي وقالها فيها تتضمن تصرفا باطلا ودعوة إلى الشرك كما يدعو إليه كثير من هؤلاء الغلاة ومنهم السبكي، فبعضهم يقولون تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب، نعم نحن معه، لكن ماذا تريد بالتعظيم؟ هل تريد بذلك التعظيم الشرعي أم التعظيم الشركي؟ هذا هو الفرق. ولهذا قال إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره أو السجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب، هذا تعظيم؟ هذا ليس تعظيما، ولو ادعوا أنه تعظيما فهو ليس تعظيما شرعيا بل هو تعظيم شركي. نعم.
1: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
0: نعم، هنا ينقل جملة من الأقوال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ليبين أن أهل العلم من سابقين ولاحقين من أصحاب المذاهب، وإن كانوا شافعية أو حنابلة أو غيرهم، نعم أو حنفية، يقولون بعدم هذا الفعل وعدم جوازه، وأن الاستغاثة بغير الله ضرب من ضروب الشرك، ولو كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وقال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم، تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات.

مستدلين أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض، ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال: إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله فيكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع، لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف للضر لا غيره، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو

0: تفرد بذلك، فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا، فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على ذلك منهم كرامات، فحاش لله تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار.
1: نعم، هذا نقل مطول رحمه الله مختصر أيضا بتصرف نقله بتصرف من هذا الشيخ الحنفي الحلبي صنع الله، المسمى اسمه صنع الله الحلبي، في كتابه سماه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة. هذا الكتاب مطبوع وباسم سيف الله أو سيف الله على من كذب على أولياء الله. على كل حال، الشيخ عبد الرحمن أو العلامة عبد الرحمن بن حسن نقل عن الحلبي الحنفي هنا رحمه الله كلاما مطولا نفيسا، وهو ظاهر في بيان المراد والرد على من خالف اعتقاد أهل الحق. ثم يقول هنا في ضمن ما نقل، قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق. هكذا جاء في النسخة التي بين يدي من فتح المجيد مصادرة، وهو كذلك في المطبوع من كتاب الحنفي مصادرة، وجاء في بعض نسخ الكتاب مصادمة، وفي بعضها فيما نقله العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير نقل النقل وفيه مضادة بالضاد مضادة الكتاب العزيز المصدق، والمعنى متقارب وواحد. فالمراد بالمصادرة مصادرة تدل على المضادة والمصادمة، لأنها تناقض ما جاء به الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا

0: قول
1: فيه مخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، ثم استدل على أنه مخالف للحق بآية النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن هذا القول مخالف ومشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسبيل المؤمنين. ثم قال وأما قولهم أو فأما قولهم، هذا المقطع يبدأ في فصل جديد هنا، فصل مهم عنوانه مهم. قال رحمه الله هناك أعني الحنفي الحنبلي الحلبي، قال الفصل الأول، هكذا عنوان، قال الفصل الأول في الرد على من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. هذا الكلام وقوله إن للأولياء، قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ذكره تحت هذا الفصل وعده من الإفك الوخيم والشرك العظيم. فهمت هذا؟ نعم. ثم قال وعلق على الآية إلى أن قال رحمه الله فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت. أما ذكر آيات الموت وحديث مسلم إذا مات العبد أو مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، نعم، قال كل ذلك دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيارة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. نعم، إلى أن قال رحمه الله وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. ها هنا تعليق على الحنفي رحمه الله في قوله لا قصد لهم فيه ولا تحدي، أشار رحمه الله في هذا الكلام إلى أن الكرامة لا يقترن بها التحدي، لا يقترن بها التحدي. قال لا قصد لهم فيه ولا تحدي، والراجح أن الأمر ليس كذلك في الكرامة، إذ ليس من شرط الكرامة، انتبه، ليس من شرط الكرامة انتفاء التحدي بها، ليس من شرطها انتفاء التحدي بها، فقد يصحبها تحد وقد لا يصحبها، قد يصحب الكرامة تحد وقد لا يصحبها. فالنفي مطلقا غير صحيح، النفي مطلقا غير صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، من الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق ضعيفة، مثل قولهم الكرامة يخفيها صاحبها أو الكرامة

الإمامة لا يتحدى بها، لا يتحدى إيش بها. فجعل هذا رحمه الله من الفروق إيش الضعيفة، من الفروق الضعيفة. ثم رد على ذلك، على هذه المقالة وهذا الفرق، بذكر كرامات أظهرها أصحابها، أظهرها إيش أصحابها، قال كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء. والعلاء ابن الحضرمي، أقول العلاء ابن الحضرمي كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، ولشيخ الإسلام كلام نفيس حوله في كتابه الفرقان. قال كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر لما قال له يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. أقول هذه القصة، قصة عمر مع سارية رضي الله تعالى عنه، نعم، أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال إسناده جيد حسن، إسناد هذه القصة جيد إيش حسن. وكذلك حسن إسناد القصة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، في ماذا؟ في الإصابة. يقول شيخ الإسلام كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء، ابن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر، وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار، لما ألقي في النار، هذا مما ذكره أنهم أظهروه، أبو مسلم أظهر ذلك لما ألقي في النار أنها صارت النار على أبي مسلم بردا وسلاما، صارت له أو عليه بردا وسلاما. وهذه القصة، قصة إلقاء أبي مسلم الخولاني رحمه الله في النار وأنها صارت عليه بردا وسلاما، جزم الحافظ الذهبي في سير النبلاء أن إرسالا فيها، أي انقطاع. قال، أعني شيخ الإسلام، لا زلت أنقل عن من، هذه أمثلة لمن أظهر الكرامة. ثم يأتي إلى الرد على شق من قال لا يتحدى بها، قال ومنها ما يتحدى بها صاحبها، ما يتحدى بها إيش صاحبها، أن دين الإسلام حق. لماذا تحدى؟ ليظهر أن دين الإسلام إيش حق، كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم، وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحرة وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه، وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله، ومثل هذا كثير، ومثل هذا إيش كثير. قصة شرب خالد بن الوليد للسم، نعم، هذه مروية عنه من طريقين وفيهما كلام، ولم يتبين لي حتى الساعة الآن، نعم، ثبوت ذلك، فأنا متردد فيه، لكن يعني كلا الطريقين لم يسلم. وأما قوله كالغلام الذي أتى الراهب يشير إلى قصة الغلام المطولة

0: التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام، والساحر والراهب والغلام. وضح هذا؟ إذن قوله ولا تحد هذا غير مسلم، غير مسلم. طيب، قوله يعني الحنفي صنع الله، الحنفي الحنفي قال كما في قصة مريم بنت عمران أو بنت عمران، يشير إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال وأسيد بن حضير يشير إلى قصة تلاوته رضي الله تعالى عنه وحديثها في مسلم وعلقه البخاري في الصحيح، نعم، أن الملائكة كانت تعلو عليه مثل الظلة، نعم، وأبي مسلم القولان وقد تقدم، نعم، تفضل.
1: قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى.
0: المقصود يعني مما تقدم نقله، كما قلت لكم نقل جملة من الأقوال ليبين لك أن أهل العلم على تفاوتهم في الأزمان وكذلك انتسابهم للمذاهب من الحنفية والحنابلة وغيرهم كلهم يقولون بهذه المقالة، نعم.
1: فاعتقدها أهل الأهواء، ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب،
0: لطال الكتاب. وأشار العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير إلى جملة أكثر من النقولات، راجعوا واقرأوا كلام العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير في تعليقي على هذا، على هذا الباب، مهم، نقل نقولات مهمة هناك، نعم.
1: والبصير النبيل، والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان، مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداء الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان.
0: إذن لا بد أن تقول قولا عليه برهان حتى تعبد الله على بصيرة، أما أن تذكر قولا لا برهان له، لا خطام له ولا زمام، إنما هي منامات ورؤى وقصص لا يستقيم بها إيمان ولا يقوم بها اعتقاد، نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح رحمه الله قال ابن عطية معناه قيل لي ولا تدعو فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة.
0: ينتهي كلام ابن عطية في قوله فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب قوله والخطاب خرج، هذا من كلام الشارح، نعم.
1: قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. قلت وهذه الآية لها نظائر كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعبودين.

0: المكذبين، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية، في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده. فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في التعليق على ما ذكره المصنف المجدد رحمه الله من آية يونس، ويقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نقل كلام العلامة ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، تقدم التعليق عليه، ثم نقل كلام الحافظ الإمام أبي جعفر بن جرير في الآية، وأن الله تعالى يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دنيا ولا في دين ولا دنيا، يعني بذلك الأصنام والآلهة إلى غير ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. لماذا؟ لأنك دعوت غيره ورجوت غيره والتفت إلى غيره استغاثة أو دعوة أو طلبا ونحو ذلك من المشركين بالله، كما قال الله تعالى، أقول كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. لماذا صار كذلك؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة في غير موضعها. أين هو موضعها؟ أن يصرفها لله، أن يصرفها لله تعالى لا لغيره. ثم ذكر قيدا نفيسا ومهما لما عرف الدين، قال وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد إيش؟ على عادة السلف. هذه فائدة مهمة في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، ببعض أفراد معناها. ثم قال فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله تعالى في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو. كما قال تعالى فذكر الآية آية المؤمنين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. هذه الزبدة أو الخلاصة، أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. سؤال، يدخل في هذا الاستغاثة أم لا تدخل؟ تدخل أم لا تدخل؟ تدخل، لأن فيها دعاء مسألة، فيها دعاء ماذا؟ مسألة. نعم، كما مر.
0: وقوله تعالى
1: نعم، أزيد أيضا في قول المصنف رحمه الله الشارح، وهو يعلق على قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، قال فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع إلى آخر كلامه. قال ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. أقول هذا الكلام الذي سبق والذي وقفنا عنده هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فهي لا تنفع ولا تضر استقلالا إلا به سبحانه وتعالى ومشيئته. ولما كان الأمر كذلك فلا يليق بعاقل أن يعبدها مع علمه بذلك أنها لا تنفع ولا تضر، فما من نفع يقع أو ضر يقع إلا بتقديره ومشيئته. وانتبه مع هذا، استحضر ما ذكرناه من أضرب ماذا؟ من أضرب الاستغاثة، ولما قلنا منها النوع الجائز، حتى ذلك النوع الجائز فلا يقع منهم إلا بمشيئة الله وقدره النافذ الغالب سبحانه وتعالى. يقول العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التفسير في التيسير معلقا على هذه الآية، قال وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه، لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه ويبطش بمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده، فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. قال والآية شاملة لنوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. انتهى كلامه. نعم.
0: وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك، فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى

0: أولئك شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معادا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه،
1: يعني تاب وأقبل عليه سبحانه وتعالى حتى ولو كان من الشرك، فهو غفور رحيم لمن تاب وأناب. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح رحمه الله: يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير: فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم. إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الشارح رحمه الله: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب، وأنه غافل عن داعيه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة. ثم قال:
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله وعلق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية العنكبوت، وهي ظاهرة وشرحها بين. ثم أيضا علق على كلام المصنف من آية الأحقاف، وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية في قوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب أي استجابة نفع أو دفع ضر، استجابة نفع أو دفع ضر. هذه الآية المباركة أو الآيات

0: لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، هذه صفة. والثانية أنهم غافلون عن دعائهم، أنهم غافلون عن دعائهم. لماذا هم غافلون؟ إما ميت لا إحساس له، إما ميت لا إحساس له ولا شعور بما عليه الناس، ولا شعور له بما عليه الناس، وإما جماد كشجر أو حجر أو نحو ذلك، أو حي مشهود كالملائكة أو الجن ونحوهم، لكن ليس لهم علم بالغيب، ليس لهم علم بالغيب. والصفة الرابعة الثالثة أنه إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، أي المعبودون أعداء للعابدين، المعبودون أعداء للعابدين. فقبحت، أقول قبحت هذه العبادة الخاسرة الخائبة والنادمة أصحابها، والنادم أصحابها. الصفة الرابعة كفرهم بعبادتهم لهم فيتنكرون لذلك ويقولون أنهم لا يعلمون بالعبادة هذه ولا هم راضين عنها، فصار الداعي لغير الله، هذا الداعي الذي دعا هؤلاء وفعلوا أو يفعلون معه هذه الأفاعيل، هذا الداعي صار هذا الداعي لغير الله من أخسر الناس، صحيح؟ من أخسر الناس في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، ما لم يتب، ما لم يتب، فصار من أخسر الناس وأضلهم، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الشارح والآية تعم كل من يدعى من دون الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، وضح؟ نعم.
1: ثم قال، يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم، انتهى. قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب
0: طيب
1: والسنة.
0: نقف عند هذا، أقول نقف عند هذا. يقول ابن مسعود: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم فإذا رأيت رؤوسهم تدور أو عيونهم تدور فأمسك. نعم، فنحن نمسك، بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وإن كنا نرغب أن نأتي على الباب. هذا يسأل عن النوع من الأنواع التي أو ضرب من الأضرب التي ذكرناها في الاستغاثة بالحاضرين غير القادرين، كمن يأتي فيستنجد مثلا هو غريق أو عنده غريق ويستنجد بإنسان أمامه لكنه مشلول، هذا حي حاضر غير قادر، هو يحتاج من يعينه، فكونه يستغيث به لإنقاذه من الغرق أو من إنقاذ غريق، هذا كما قلنا ضرب من ماذا؟ من اللغو ومن العبث وقلة العقل، ما لم يعتقد فيه أن له قدرة على الإنقاذ وعلى ماذا؟ وعلى إجابة هذا الملهوف أو المكروب، وضح؟ هذا هو، ويطلب مثالا أو أمرا يقرب إليه.

0: هذا يسأل يقول أبي مريض جدا سائل ويحتاج إلى من يساعده دائما، وهذه الجمعة يعني الآتية غدا إن شاء الله لا يوجد غيري، فهل لي أن أصلي الظهر في البيت إذا كان والدك في حاجتك ومضطر إلى ذلك؟
1: يا عين صاد ذكر

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له

فرجاً فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

نتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة.

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا، جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يستعون بإغلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام، وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، فليتفضل مشكورا مأجورا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة من فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع وفي هذا الزمان وفي هذا العصر، نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع، أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل وحاضره الآن. الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الإخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب. فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الإخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم، وهذه من آيات

الله عز وجل العظيمة ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليه، فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه. إذا استعنت فاستعن بالله أيها الإخوة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله

عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه، هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاه، تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير، تكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع منه. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذوقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به، بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا.

ويطلق الإلحاد على معاني أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، منهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر وينكر يوم القيامة وينكر عذاب القبر وينكر عذاب القبر. وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج ويسفه من يذهب للعمرة والحج، هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما، ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة فإنه يزل، يطرحون شبهات والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل، فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من

البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم لخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر الحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، فأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية، لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل، يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط والاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطباء عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي أصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها، بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد.
وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة، ومن ذلك شيوع الجريمة لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث الثورات بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء بينهم عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير، كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا ويذهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة

0: الجهاد والحديث معهم فهم أشد أصدقاء السوء. ومن ذلك جليس نجالسه دائما وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير التكتك إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالرايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإلساد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فخير تحصين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال: أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون للشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزا الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون عن

0: القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحرك. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر. خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
1: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
0: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس. إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، فلا يستطيع الهجرة من بلده لظروف الآن الحاصلات والأنظمة، ولكنه لا يجلس معهم في بيت ولا يؤاكلهم ولا يشاركهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
0: صحيح، أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، إن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه. ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم دين الله عز وجل وصابرا محتسبا.
1: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
0: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا والإلحاد كفر بالله عز وجل، لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
1: يقول: أحسن الله إليكم،
0: ما قال شيخ الحمد لله الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
1: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
0: هذه ذكر أهل العلم فيها وردوا عليها أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
0: نعم، هذا
1: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
0: لا، الوساوس ما دام في النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان: من خلق فلان من خلق فلان، حتى إذا قال: من خلق الله؟ فقل: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتقوم من مكانك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به يتدرج به حتى يضله، لا يترك الشيطان به إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
0: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خط خطا وخط عليها خطوط، قال: هذا سبيلي، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، فسارعوا إلى مغفرة من رب

0: وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، فأن تنظر إلى الناجين. أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تغتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
1: يقول: هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم بين بحديث حذيفة ماذا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل، فاعتزل اعتزال حتى ولو أن تعض على جذع شجرة. فالإنسان يعتزل هذه الطرق، إما في بيته أو مسجده يعتزلها، ليس معناه أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
1: قل: ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي؟ وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
0: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، ونتكلم طلبة العلم لأن الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز. يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير، كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات. إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال أو ضاعت في طرف ونكت أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب علم، في حفظ قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل. يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله، في سبيل الله، ترفع الجهل عن نفسك، تبحث في مسألة. أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر، التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، هذا كله خطير أيها الأخوة. أشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخر، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه. والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود ست ساعات سبع ساعات جلس سبع ساعات ست ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان. فالإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا ذنب.
1: هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟
0: الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقرأ فيه ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له، وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر. فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر، ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول، الإسلام باقي ومنصور ولله الحمد والمنه، ومر على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزعزع ولا ينزع يدا من

0: ولا يخرج على علمائه ولا على أمرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصادق الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا، في الحلم وحياة الأبدان، حياة القلوب وحياة البلاد، كلها بالعلم النافع الصحيح. نكتفي بهذا. تفضل تفضل يا شيخ.
1: هل يجوز التعاون مع السرورية وقادة السرورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: طبعا السؤال هو التعاون مع السرورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية.
1: لأن السرورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هذا. هل يجوز أن نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج وهو أقوى من هؤلاء كلهم، ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء. فالإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم، ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نكتفي بذلك، وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ البلاد
3: والبلاد. ذكر رحمة

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مثل سوف أخرى يحيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

منها فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

سدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: هذا الحاسب من الأمور التي يجب الإيمان بها الحشر. حشر الناس بعد القيام من قبورهم. حشر الناس بعد القيام من قبورهم يسيرون من القبور إلى المحشر، وهو مكان يجمع الله فيه الأولين والآخرين، مكان مستوي ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان، أرض مستوية يجتمعون فيها، ينفذهم الداعي ويسمعهم الداعي وينفذهم البحر، كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر حفاة ليس لهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختونين، القلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها، جهما ليس معهم شيء، جهم يعني ليس معهم شيء،

0: عراس ما معهم شيء، خفاة ليس معهم نعاس، ما معهم شيء أبدا إلا الأعمال. فيقفون في المحشر، يقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمعهم الله فيه. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. نعم.
1: سيكون اختبارهم القيامة حتى يسعى فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: يطول وقوفهم في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس ويتصدر منهم العرق ويأكل من كل واحد منهم بحسب أعماله، فيصيبهم الحر الشديد والضنك الشديد والتعب الشديد من طول الموقف 50,000 سنة، 50,000 سنة. عند ذلك يتراجعون فيما بينهم فيما يخلصهم من هذا الموت الذي طال زمنه واشتد حاله، فيقولون ليس لكم إلا الشفاعة، أحد يشفع لكم عند ربكم في أن يخلصكم من هذا الموت. فيذهبون إلى آدم أبي البشر ويطلبون منه الشفاعة إلى ربهم، وطلب الشفاعة من الحي القادر لا بأس، الحي القادر لا بأس أن تطلب منه أن يشفع لك عند ربك، بمعنى أن يدعو، بمعنى أن يدعو لك عند ربك، طلب الدعاء شفاعة. فيعتذر آدم عليه السلام، يذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، يذهبون إلى عيسى فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يذهبون في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم قاتل النبي. فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أولي العزم الخمسة هو آدم عليه السلام أبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيقبل الشفاعة لهم عند الله، لكنه لا يشفع عند الله امتداد إلا بإذن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذن. فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتضرع إليه حتى يؤمر برفع رأسه، حتى يؤمر برفع رأسه، ويقال له سل تعطى، فيشفع للصلاة في فصل القضاء بينهم، فيقبل الله شفاعته. ثم يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، يأتي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده، كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء لفصل القضاء بين عباده. وكما في قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذا مجيء الله وإتيانه بفصل القضاء بين عباده.

0: رجيئا وإتيانا ينيقان به سبحانه وتعالى وبعظمته نثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه. ولا نقول نؤول نقول يأتي أمره، لأن هذا تأويل باطل، بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه. أما الكيفية نحن لا نتعرض لها، كيف يجي وكيف يأتي، لكن نثبت المجيء ونثبت الإتيان لله جل وعلا، وأنه بالذات كما أخبر الله بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى، فيحسن بين عباده. نعم.
1: فيتعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاكمهم الله
0: تعالى. هذه هي الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. ومن الشفاعات الخاصة به شفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى، ويأتي بقية أنواع الشفاعات. نعم.
1: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى.
0: يحاسبهم الله، الحساب معناه إيقافهم على أعمالهم ومناقشتهم عليها وتقريرهم بها، أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، ولكنهم يحاسبون حساب تقرير فقط، يقررون بأعمالهم ويوقفون عليها. وأما المؤمنون فيحاسبون حساب موازن بين السيئات والحسنات. فمن المؤمنين من لا يحاسب أبدا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، منهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب ويثقل على الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فهذه أنواع المؤمنين في الحساب، منهم من لا يحاسب يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حساب مناقشة ويدخل في حقه الحساب. وقد يعذب بذنوب. وأما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، وإنما يحاسبون حساب تقرير، فيعترفون بذنوبهم، هذا هو حساب الكفار. نعم. كذلك مما ما يجري في يوم القيامة نصف الموازين،

موازين الأعمال، موازين الأعمال. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهذا من تمام العدل، عدل الله سبحانه وتعالى. فمن رجحت حسناته سعد وفاز، ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية، أمه الأم الشيء الذي يصار به فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وقيل أمه أم دماغه، بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه، أمه هاوية والعياذ بالله. وهذا الوزن حقيقي، ميزان حقيقي حسي، له كفتان كما جاء في الأحاديث، له كفتان، لكن الله أعلم بكيفيته لأنه من أمور الآخرة، لكن معناه معلوم، معناه معلوم، وهو أنه ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وأيهما رجح فإن صاحبه يعامل بحسبه خيرا أو شرا. وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون. أما المعتزلة فيقولون لا، ما فيه ميزان حقيقي، وإنما هو كناية عن العدل، إقامة العدل، وهذا على منهجهم القديم وهو تحكيم العقول وعدم النظر إلى النصوص، وهذا مذهب باطل وضال. نعم. الدواوين هي الكتب التي سجلت فيها أعمال ابن آدم، وهي الصحائف، صحائف الأعمال، لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا هو مكتوب، كتبته عليه الحضرة، ملائكة الحضرة، من خير أو شر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيعطى الإنسان كتابه المملوء بأعماله ويقرأه، أما المؤمن فإنه يعطى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابه، يفرح وده الناس يطلعون على كتابه، لأنه سار، والشيء إذا كان سارا فإنك تود أن الناس يطلعون عليه. هاهم اقرأوا كتابه، إني ظننت، يعني آمنت وأيقنت أني ملاق حسابه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية حقوقها جالة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر فإنه يلقى كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله، يده الشمال من وراء ظهره،

0: والعياذ بالله. وأما من يوصي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى أنه لم يعطى كتابه. الأول فرح بكتابه وهذا يقول يا ليتني لم أوت كتابي، تمنى أنه ما شاف الكتاب ولا عرض عليه، لأنه فضيحة. ولم أدر ما حساب، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتني لم أبعث وليت الموت كان هو النهاية، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليت الموت كان هو النهاية. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطان، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. هذا بعد فطاير الصخر، فطاير الصخر باليمين أو بالشمال. نعم. هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال العدل من الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا أو يحمل أحدا ما لم يعمله. لا.
1: فأما قلوبهم يكتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا كثيرا ويغفره الى اهله مكرورا، واما من مؤمن كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا.
0: في ايات جاء بشماله وفي ايه من وراء ظهره، والجمع بين الايتين انه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله، فيحصل هذا وهذا له. ومن طرائف ما يذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يقطعون يده اليسرى، يقول علشان ما يلقى الاحتمال يوم القيامة، علشان يعطى كتابه باليمنى، إذا ما وجدت اليسرى يعطى كتابه باليمين. ولا يؤمنون أن الله يعيد يده التي قطعوها كما كانت. هذا من طرائف أخبار بعض الفرق الضالة. نعم. هذا رد على المعتزلة. الميزان له كفتان حقيقيتان وله لسان، يعني الذي يدل على تعادل كفتين او اجحام احداهما، لسان الميزان المعروف. نعم.
1: وزن بالاعمال، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون.
0: قد سالت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون اهليكم يوم القيامه؟ فقال اما في ثلاثه مواضع فلا احد يذكر احد. عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح أعماله ترجح حسناته أو سيئاته. هذا موضع. والموضع الثاني عند تطاير الصحف حتى يعلم هل يعطى صحيفته بيمينه أو بشماله. والموضع الثالث على الصراط، المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو او لا ينجو. نعم.
1: ومن فيه عن محمد صلى الله عليه وسلم قوله قياما،
0: مما يجب الايمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، والحوض مجمع الماء، الحوض ما مجمع الماء، فيكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العذب يشخب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربه فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. وذلك أن الناس يعطشون في المحشر يحتاجون إلى الماء، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه الحوض فيشربون، وهم أهل الإيمان الصحيح. أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا عليه الحوض يزادون عنه ويمنعون من الورود. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين. فهذا هو الحوض، نؤمن به ونثبته كما جاء وصفه في الأحاديث. نعم.
1: ماءه أشد غيره من اللبن وأحلى من العسل.
0: يصب فيه الكوثر نهر من أنهار الجنة. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والمشهور أن المراد بالكوثر نهر من أنهار الجنة يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم. وقيل الكوثر الخير الكبير، ويدخل فيه النهر لأنه من الخير. نعم، هو تفسير عام. نعم.
1: نعم، هو أشد غيرا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عرج نجوم السماء من شرب من منه
0: فهو أباريقه، يعني آنيته التي يشرب بها. نعم.
1: من شرب منه شربة لم يبقى بعدها أبدا.
0: كان قبل أن يشرب وهو ظمأ، فإذا شرب ذهب عنه الظما ولا يعود اليه ابدا. نعم. كذلك من اعمال يوم القيامه واهوالها الصراط والمرور عليه. والصراط هو القنطره والجسد، القنطره والجسد المضروب على متن جهنم يعبر منه الناس كلهم يمرون من عليه، ولا يمررهم عليه إلا أعماله. فمنهم من يمر كالبرق الخاطئ، ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعماله، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدمين، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كلما ضعفت الأعمال ضعف المرور. ومنهم من يقفص فيلقى في جهنم. تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم والعياذ بالله. وهذا كما في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم على يشمل المؤمنين والكفار، إلا واردها يعني جهنم. وهذا الورود هو المرور على الصراط ثم ننجي الذين اتقوا.

0: ونذروا الظالمين فيها جثيا يتساقطون في النار والعياذ بالله. نعم هذا هو الصراط. نعم
1: الصراط حق يزوره الأبرار ويزيد عنه الفجار.
0: نعم
1: ويسأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: رجع إلى الشفاعة. الشفاعة هي في اللغة الوساطة في الخير، الوساطة في الخير هذه هي الشفاعة، وقد تكون وساطة في غير الخير في الشر كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه ومن يشفع شفاعة سيئة كله كفل منه. ومنه الشفاعة في الحدود في إسقاط الحدود، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى، هذه هي الشفاعة في الأصل. أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء، الشفاعة في الآخرة هي الدعاء، وذلك بأن يكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له. والشفاعة تكون بشرطين، بإذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع وبرضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإيمان. أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان، وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل الشفاعة ووساطته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان. الشفاعة الثانية من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة، أن يدخل الجنة أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، فيشفع لأهل الجنة أن يدخل الجنة تفتح لهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة بالرسول لأن أبا طالب كاذب، أبو طالب كاذب مات على الكفر على ملة عبد المطلب ولعبادة الأوثان، ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه العذاب، لا يشفع فيه الخروج من النار، الكافر لا يمكن، لكن يشفع في عمها بطالب في تخفيف العذاب عنه فيكون في ضحضاح من النار أو يكون في أقمة قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه مع أنه أهون أهل النار عذاب. هذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب. أما بقية الكفار فلا أحد يشفع فيهم ولا تنفعهم شفاعة الشافع. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار، فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء ألا يدخلوا النار، وقد يقبل الله شفاعتهم فلا يدخلون،

0: الله عليه وسلم حين انتقل الحرم من بنيه من اهل التبايع فيقابلون بشفاعته بعدما اخترقوا فصاروا حزنا وحينما
1: الخوارج والمعتزلة ينفون هذه الشفاعة. الشفاعة هي الكبائر ينفونها لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر فلا تنفعه الشفاعة عندهم ويقولون من دخل النار لا يخرج منه وهذا مذهب باطل بل من دخل النار من أهل التوحيد وأهل الإيمان فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها أبدا إنما يخلد في النار أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. أما أهل التوحيد المذنبون وأصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون بل يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين وإما بنهاية عذابهم. عذابهم ينتهي مقدر ينتهي يخرجون من النار كالفحم محترقين يخرجون من النار كالحمم يعني كالفحم أو كالشيء الأسود من الاحتراق فيلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة فتنبت أجسامهم ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. نعم.
0: يقولون بشفاعتهم بعدما اقتربوا وصاروا حظما وقلما فيدخلون الجنة بشفاعته ومن ذلك أهلية المؤمنين والملائكة بالشفاعات
1: في مثل هؤلاء. هذه الشفاعة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم بل هي مشتركة. يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع الأولياء والصالحون لكن لا بد من الشرطين أن تكون الشفاعة بإذن الله فإن يكون المشفوع به من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. نعم.
0: قال الله تعالى ولا
1: يشفعون إلا من اتقى. الشفاعة تطلب من الله ما تطلب من المخلوق فتقول اللهم شفع بي نبيك وعبادك المؤمنين اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعباد المؤمنين تطلب من الله جل وعلا لأنها ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض أن اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا أن تطلب من الله. هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور والأموات يطلبون منهم الشفاعة هذا شرك أكبر. الميت لا يطلب منه شيء والحي تطلب منه الشفاعة بمعنى الدعاء فيدعو الله جل وعلا لك يدعو الله لك هذه شفاعة وهذه تكون من الأحياء في حياة الدنيا وفي الآخرة. أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء لا شفاعة ولا دعاء ولا غيره. ميت فهؤلاء الذين يتوجهون من القبور ويطلبون الشفاعة من الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بتربتهم هذا هو الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل بإنكاره وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل إزالته. نعم. فالقبور لا يطلب منها شيء وإنما المشروع في القبور زيارتها للاعتبار والدعاء للأموات المؤمنين هذا هو المقصود. أما أن تزار لأجل طلب الشفاعة أو طلب الغوث أو طلب الرزق أو الولد أو كف شر الأعداء فهذا هو الشرك الأكبر.

0: والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. وهذا هو الشرك الأول الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
1: قال الله تعالى: فلا يشفعون الا لمن ارتضى ومن خشيته مشفقون.
0: الملائكه يعني، هذا فيه اثبات الشفاعه للملائكه، وانها لا تكون الا برضا الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع فيه، لأن يكون من أهل التوحيد. أما الكافر فإنه لا يرضى الله عنه. نعم.
1: ولا
0: تنفع الكافرة
1: شفاعة الشافعين.
0: نعم.
1: والجنة والنار.
0: فكون الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين دل على أنها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: والجنة والنار
0: مما يقول في يوم القيامة: الجنة والنار هما الداران الباقيتان، الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، وهما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن. ليس معنى أنها تخلقان يوم القيامة، لا، هما مخلوقتان الآن، كما قال تعالى: أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. ومعنى أعدت أنها مخلوقة وموجودة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن ما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد من أنفاس جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة، وأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد، ونفس في الصيف وهو ما يجدونه من شدة الحر، فدل على أنها موجودة. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، فدل على أن النار موجودة الآن، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه، والجنة كذلك، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار، دل على أنها موجودة، يفتح له باب إلى الجنة، يفتح له باب إلى النار، فدل على أنهما موجودتان. نعم. ويجب الإيمان بذلك، أنهما موجودتان الآن، وأن القول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل. وكذلك لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. فهما موجودتان في الماضي ويستمر وجودهما إلى الأبد، لا تفنيان ولا تبيدان، وأهلهما مخلدون فيهما، أهل الجنة مخلدون في الجنة وأهل النار خلدون في النار. نعم.
1: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان.
0: نعم.
1: فالجنة ما هو أولياء، والنار عظام لأعداء، وأهل الجنة
0: دار جزاء، دار جزاء،

0: الجنة جزاء لأوليائه والنار عقاب لأعدائه وجزاء على كفره. نعم.
1: والجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
0: هذا من الأدلة على بقاء النار والحرارة. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. والخلود معناه المكث الدائم الذي لا ينقطع. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيسون من رحمة الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. ونادوا يا مالك مالك خازن النار ليقضي علينا ربك. طلبوا من مالك ان يشفع لهم عند الله في القضاء عليهم ومفارقة الحياة حتى يستريحوا. شوفوا يتمنون الموت. الموت امنيتهم والعياذ بالله. يقضي علينا ربك. فما كان الجواب؟ قال إنكم ماكثون يعني باقون أبد الآباد حتى ييأسوا والعياذ بالله. نعم.
1: ويؤتى بالنصر في صور كف يملح فيذبح بين الجنة والنار.
0: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود وموت ويا أهل النار خلود ولا موت. فحينئذ ييأس أهل النار من الخروج منه ومن الاستراحة منه. ما في موت. المراد بالموت هنا ما هو ملك الموت. ملك الموت لا يموت ولا يكتب. هذا ملك الموت. لكن الموت الموت يتصور يوم القيامة فيكون في صورة كبش. الموت نفسه يكون في صورة كبش. والله قادر سبحانه على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيادا وأشخاصا. قادر على ذلك سبحانه وتعالى. نعم. يعني انتهى الموت انتهى مفعول فحينئذ ينفع يعني يقضى عليه ينتهي. نعم.
1: ثم يقال يا اهل الجنه خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت.
0: نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين.
0: يكفي نقص الناس. انتهى البحث في الإيمان باليوم الآخر وما يكون في اليوم الآخر من الأهوال العظيمة والمقاصد العظيمة ومعرفة المسلم بذلك رحمة به الذي لم يستعد ولا يفجعه الامر وما درى عن شيء. هذا من رحمه الله يبين لنا كل ما امامنا بالتفصيل والايضاح حتى كاننا نشاهده من اجل ان ناخذ حذرنا ونستعد لذلك. ولا يبقى لاحد الحج يقول انا ما دريت. هذه هي الحكمه من اخبار الله بتفاصيل اليوم الآخر وما يجري فيه. الرحمة بالعباد لئلا يقول يوم القيامة إننا ما درينا ولا بلغنا ولا حسبنا حسابنا إننا سنرد على هذه المهالك. كل إنسان يعرف هذا التفصيل. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله. أن يقارن من الله سبحانه وتعالى يحيا بذاته وبه النور ينجو بذاته.

0: النزول ينزل بذاته، والمجيء بذاته سبحانه وتعالى، والإتيان بذاته. نعم، هذا لا شك فيه. هو يجي أمره أو ينزل أمره كما يقول عن البدع، لا. أما أنه يعني يحيا بذاته، السؤال ما له داعي. السؤال ما له. الله جل وعلا حي، ما قال يحيا، قال حي، وصفه الحياة الدائمة سبحانه وتعالى، ليس لها بداية. الذي يحيا معناه أنه صار له بداية. نعم.
1: ما هو التوفيق بين قوله سبحانه في يوم كان مقداره 40 سنة وقوله في يوم مقداره 40 سنة مما تعبدون؟
0: هذا في العروج الى الله جل وعلا. العروج الى الله، تعرج الملائكة، يعني تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 سنة. وفي الآية الأخرى تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعرفون. هذا في عروج الملائكة والمسافة التي يقطعونها، وتقدير 50 سنة، وفي آية أخرى بـ1000 سنة. الله أعلم بالمراد بذلك. وبعضهم يقول هذا بحسب اختلاف السير، يعني السير منه ما هو بطيء ومنه ما هو سريع، حسب اختلاف السير. ومنهم من يقول أقوالا، والإمام ابن القيم لما ذكر أقوالهم أبدى التوقف في هذا، في النية أبدى التوقف، فقال الله أعلم بذلك. نعم.
1: كثيرا ما نقرأ في كل بحث في القرآن الكريم بذكر الله تجارب، فما هي العلاقة بينهما؟
0: من استدلال، يعني كون الحبة اليابسة الميتة تلقى في الأرض ثم تسقى ثم يظهر لها عروق ويظهر لها أغصان وورق تحيا بعد موتها، من الذي أحياها بعد موتها؟ هو الله جل وعلا. فكذلك الأجساد مثل هذه الحبة، مثل هذه الحبة تحيا بعد موتها. هذا من باب الاستدلال. نعم.
1: الله نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يعذبون ومنهم الكذاب الذي يشرشر قومه إلى قفاه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال له الملكان: هذا الكذاب يكذب الكذب فتبلغ الآثار فيضع ويصنع به هكذا حتى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السؤال يا فضيلة الشيخ: هل في هذا الحديث دلالة على أن بعض الكفار يدام عليه عذاب القبر حتى يوم القيامة كما في هذا الحديث؟
0: نعم، بعضهم يطول عليه العذاب إلى يوم القيامة، ما في شك، وبعضهم من المؤمنين ينتهي عذابه، ما هم على سواء، ما هم على حد سواء. وهذا فيه التحذير من الكذب والعياذ بالله، ولا سيما الكذب على الله على رسوله، لأن الله أحل كذا أو حرم كذا من غير علم ومن غير دليل، أو أنه يعلم خطأه ولكن يريد أغراضا دنيوية أو رفعة عند الناس أو يوافق أهواء الناس.

0: فهذا أشد الكذب والعياذ بالله. وكذلك الكذب على الخلق، تغيير دهن يأكل أموالهم أو غير ذلك من المقاصد. فالكذب داء خطير والعياذ بالله، وأعظمه الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. خصوصا في هذا الزمان الذي يشيع الكذب فيه بسرعه بواسطه وسائل الاعلام، هذا خطر عظيم. هؤلاء الذين يحللون ويحرمون باهوائهم من غير علم ومن غير دليل، يخشى عليهم ان يصابوا بهذه العقوبه والعياذ بالله، لانها تنتشر على الناس يأكلون بها ويعملون بها. نعم. بسبب كبائر ارتكبها، وهو من أهل الإيمان، وهو أخذ صحيفته بيمينه، لكن مآله من الكذب. من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فالمؤمن مآله من الكذب حتى ولو عدت النار. نعم. وفضيلة
1: الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء
0: لا بأس بأن تقول اللهم شفع لي نبي، وأن تزكي نفسك من أهل الجنة، تزكي نفسك من مالك ذنوب ولا سيئات، تأمن على نفسك من دخول النار، أحد يأمن على نفسك. فهذا الكلام لا أصل له، ولا بأس أن يقول شفع لي نبيك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمنا شفاعته. نعم.
1: وإذا
0: تشير أصطفى
1: الله،
0: هل
1: الحلف بالنار الذي تنبض من
0: قاع العدد
1: هو
0: نفس الحشر المذكور أم غيره؟ تسوقه، حشر يعني تسوقه، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث يقيلون إلى أن يصلوا إلى أرض المحشر، هي تسوقهم، تحشرهم يعني تسوقهم. نعم.
1: بين
0: الشيخ وفقكم الله، هل الخمسين عاما في السنه ايامها كايامنا هذه؟ الله اعلم، ما بين لنا هذا مما تعودون، الف سنه مما تعودون، لا يدل على انه من جنسي، لكن خمسين الف سنه هذا ما بين. نعم. وبين
1: الشيخ وفقكم الله،
0: ونحن قلنا لكم إن القاعدة فيها لأننا ما نتكلم في أمور الآخرة إلا بحسب الدليل، فما بين لنا الدليل قلنا، وما لم يبينه الدليل نسكت عنه. ما الإيمان به؟ نعم.
1: الشيخ الله
0: تداول مباح، تداول في الأمور المباحة مباح، والرقية الشرعية مباح، هذا لا شك فيه، هو من تعاطي الأسباب. ولكن هؤلاء السبعون لجأوا إلى سبب أقوى من التداول بالأعشاب أو بالرقية، إلى سبب أقوى وهو التوكل.

0: على الله سبحانه وتعالى، فهم عملوا بالسبب ايضا، وهو التوكل على الله جل وعلا، فلذلك استحقوا هذه المرتبة. نعم. خلاف بين العلماء الله أعلم، خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها هي الجنة الخلد، ومنهم من يرى أنها جنة أخرى، الله أعلم بذلك، ما بين لنا هذا. نعم.
1: من العلماء رحمهم الله من قال إن النار في أسفل الداخلين، لقول الله سبحانه كلا الإنسان بالسجاد الذي يمشيه، حديث صلاح بن عامر فيقول الله تعالى فاكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، آمن بيان ذلك وتوضيحه.
0: نعم، الجنة في أعلى عليين، الجنة هي أعلى عليين، سقفها عرش الرحمن، وأما النار والعياذ بالله فإنها في أسفل السافلين تحت الأرض السابعة سجين. نعم، هذا ورد فيه الأدلة. نعم. الله جل وعلا يقول في السماء رزقكم وما توعدون، رزقكم يعني المطر وما توعدون يعني الجنة في السماء. نعم. هذا مثل ما ذكرنا يحتاج الى دليل، نحن ما نتكلم في امور الغيب الا بدليل صحيح، يعني مثل تفتح ابواب الجنه ما ندري، الله اعلم. نعم.
1: وقيل
0: في الشيخ وفقكم الله الهمامه ترتيب صحيح لاحداث يوم القيامه. بلا شك الترتيب الذي ذكره المصنف هذا مستوحى من الادله، اولا البعث من القبور، ثانيا الحشر القيام بالمحشر، وثالثا الحساب، رابعا الميزان، خامسا تطاير الصحف، وثالثا المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، اي على هذا الترتيب. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل علم ما قيلت مهما كبرت تكون اقوال من اجل بدعه مهما كبرت، ام هناك ترتيب؟
0: لا شك أن البدعة أحب للشيطان من المعصية، لأن العاصي توقع منه أن يتوب وأن يندم، ويعرف أنه مخطئ، العاصي يعرف أنه مخطئ، لكن غلبه الهوى أو الشهوة، وقريبا ما يتندم ويرجو، لأنه يعرف أنه مخطئ، ولكن المبتدع والعياذ بالله يرى أنه مصيب وأن عمله صحيح فلا يتوب إلى الله عز وجل. من هذا الوجه كانت البدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقه الله، هناك من يدعي الإيمان في عرض لأنه شهد ونطق بالشهادة ويقول إن أول الناس يكون الآن في عرض لا في عرض خلفه، وأن الله فالنجاة والنجاة واقعة على بدنه وروحه معا بسبب نصبه وشهادته، فكيف الله عليه؟
0: هذا كلام باطل، فرعون والعياذ بالله ما فعلته، ونطقه بالشهادة عند الموت ما ينفع، إذا لما عاين الموت والتوبة ما تنفع عند الغرغرة، لا فرعون ولا غيره، عند الغرغرة الآن وقد عصيت، الآن استنكارا، قد عصيت قبل وكنت من المفسدين.

0: وإن جاءوا بدله فهم على شان النهوض، على شان يعتبر جماعة فيه يرون بنو إسرائيل ينظرون إليه، ينظرون إلى عدوهم وقد أهلكه الله فكفر عيونهم بذلك. هذا يعني سبب إنجاء جثته، يراه بنو إسرائيل هذا الرجل الذي عذبهم وسامعهم سوء العذاب، يرونه أمامهم جثة هامدة، تقر أعينهم بذلك ويقوى يقينهم وإيمانهم بالله عز وجل. اليوم ننجيك بزمنك لتكون لمن خلفك آية، علامة على قدرة الله عز وجل، وأيضا علامة على أنه مات، لئلا يقول أنه ذهب إلى كذا أو ذهب إلى كذا حتى يروه أنه مات. صحيح. نعم. وآل فرعون يدخل فيهم فرعون، يدخل فيهم فرعون دخولا أوليا. نعم. آل فرعون يعني أتباعه، وهو يدخل المتبوع لا شك انه داخل مع المتبوعين في الضلال والكفر والعذاب. قال تعالى: فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامه فاورده النار وبئس الورد المورود، ويتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفوض. نعم.
1: قوله
0: حسنا حفظكم
1: الله، ما
0: حرمه تسميه
1: النبي صلى الله عليه وسلم
0: بسيد الوجود؟ ما له سيد بني ادم، هذا هو الثابت. يقول صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم ولا فخر. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ونقول هو سيدنا وسيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام. أما سيد الوجود هذا هو الله جل وعلا، مالك الوجود. السيد يطلق على المالك والخالق، سيد الوجود هو الله جل وعلا، وهو المالك وهو الرب سبحانه وتعالى. نعم. فهذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وغير
0: الشيخ
1: حفظكم الله، القبور التي قضى عليها أكثر من 100 سنة
0: ما دام معلوم انها قبور لا يجوز، ما دام معلوم انها مقبره لا يجوز ولو تقادم عليها بل خصام، لان فيها رفات الاموات خصام وتسوى، لا يجوز استعمالها. وما ذكر بعض الفقهاء من أنها بعد 100 عام، يعني أنها بعد 100 عام توخذ وتستعمل، ما ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وإنما يعللون هذا بأن أجسامهم تحللت، الله أعلم، كل الأجسام تتحلل، الله يبقى أجسام الشهداء وأجسام بعض المؤمنين ما تتحلل، وأيضا ترابهم ورميمهم له فرق، فلا يجوز استعمال المقابر ولو طال عهدها. نعم.
1: قبل تشكيل وفقكم الله، أنا أرى من نفسي وأحتاج رجلان، أحدهما قال في القرآن قراءة كافرة ولكنه يؤمن بقيامه خالق لحجته، والثاني رامه ضعيف ولكنه لا يلحن في القراءه، فهذا رجل موفيا بلحيه تقصر في الثوب، ثانيهما مقتل.
0: الذي لا يلحن في القران هذا حصل به المطلوب، والمطلوب عدم اللحن في القران، فاذا كان يجيد القراءه ولا يلحن فيها فهذا يقدم لتمسكه بالسنة، ولأنه يكون قدوة حسنة. أما الأول ما يكفي أن صوته جميل وأنه يعرف أحكام التجويد، هذا ما يكفي، لأنه مظهره مظهر سيء، يكون قدوة سيئة لغيره.

0: نعم، فيقدم المتمسك والحمد لله إذا كان ما يلحن في القرآن هذا هو المطلوب. وأما التجويد هذا شيء جائز، محسنات إن حصلت فلا بأس وإن ما حصلت ما هو أريد. نعم.
1: فضيلة الشيخ رحمه الله، ورد في الأذكار مشروع شفاء الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فأرجو من فضيلتكم توضيح هذا الدعاء.
0: واضح. على مثل قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالله جل وعلا لا أحد يمنع خطاءه ولا أحد يعطي ما منع سبحانه وتعالى، هذا واضح. ولا ينفع للجد عن الغنى، المراد بالجد هنا الغنى، لا ينفع الغني غنى من الله سبحانه وتعالى، كما يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المؤلف رحمه الله في أول هذه العقيدة عن الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، بعد ذلك عقد هذا الفصل ببيان حق النبي صلى الله عليه وسلم أو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق أصحابه وحقوق زوجاته، لأجل أن يكون المسلم على بصيرة مما اختلف فيه أهل الأهواء والمبتدعة في حق الصحابة وفي حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لئلا تؤثر عليه هذه الأهواء وهذه الشبهات التي يريدها هؤلاء الضالون، فيكون المسلم على بصيرة. هذا هو السبب في النص على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه وحقوق زوجاته عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن حقوق أصحابه وحقوق زوجاته داخلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، وهذه داخلة وتابعة لحقوقه صلى الله عليه وسلم. وهذا فصل مهم يجب العناية به ومعرفة أحكامه، وكذلك ذكر في هذا الفصل حقوق المسلمين وعدم تكفير المسلم بسبب ذنب ارتكبه وعدم الغلو في الأشخاص وأن يحكم لأحد بالجنة أو بالنار بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذه المسائل وقع فيها كثير من أهل الضلال فخالفوا الحق فيها، فكان واجبا على أهل السنة والجماعة أن يبينوها وأن يوضحوها. نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنبيه وسيد المرسلين،
0: محمد صلى الله عليه وسلم

خاتم النبيين، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، فهو آخر الأنبياء وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو أو الخاتم بالكسر هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس بعده رسول ولا نبي، ولكن شريعته صلى الله عليه وسلم باقية ومستمرة إلى أن تقوم الساعة وكاملة، لا تحتاج إلى بعثة نبي جديد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر بين أظهرنا، وذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كانت تبعث إذا اندرست آثار الرسالات وعم الجهل في الأمم السابقة. كل ما مضى نبي خلفه نبي آخر يجدد للناس الدين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الكاملة المحفوظة من التغيير والتبديل الوافية بحاجات العباد إلى أن تقوم الساعة، فكأنه صلى الله عليه وسلم حي لا يحتاج الناس إلى بعثة رسول جديد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. فلذلك ختمت الرسالة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة، وإنما يأتي بعده المجددون من أهل العلم الذين يوضحون الشريعة للناس ويعلمون الناس، فليس بعده رسول وإنما بعده العلماء والمجددون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينا. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما العلماء ورثة الأنبياء. العلماء من هذه الأمة يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان والإيضاح والهداية للناس. فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا في القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، إنه سيأتي بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن اعتقد أنه يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أو أنه يبعث نبي فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لإجماع المسلمين. فلذلك حكم أهل العلم بكفر كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومن جاء بعدهم لم يدعي النبوة، حكموا بكفر. إلى ما يوجد في هذا الزمان هم القاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام أحمد القادياني في الباكستان، هؤلاء الكفار خارجون من المله.

0: لأنهم زعموا أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبعث نبي مبعث، فكفروا بهذا باعتقادهم أن هذا الرجل هو غلام أحمد القادياني أنه نبي، يسمون بالقادياني نسبة إليه. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقده، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه ينزل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة ولا يأتي بشريعة جديدة، فهو يعتبر من المجددين ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بعث إذا نزل هو من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشكل نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، ومع قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لأن المسيح عليه السلام في نزوله ومكثه في الأرض يحكم بالإسلام وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين،
0: وهو سيد المرسلين أفضلهم عليه الصلاة والسلام، هو أفضل المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط، فهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وذلك لما خصه الله به من عموم رسالته إلى جميع الناس. وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس عامة. ولما ظهر من قوله في ليلة الإسراء والمعراج على الأنبياء في كونه صلى بهم إماما في المسجد الأقصى، ورفع صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى، وهذا المقام لم يصل إليه غير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو أفضلهم على الإطلاق. نعم. والأنبياء يتفاضلون لا شك في ذلك، أن الأنبياء يتفاضلون كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. الأنبياء يتفاضلون، ولكن لا يجوز لنا أن نتنقص المطلوب وأن نثير هذا الأمر من أجل أن يتنقص المفضول، هذا أمر لا يجوز. نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، فلا يجوز انتقاص المفضول من الأنبياء، لأن الأنبياء لهم فضل، لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، وكون بعضهم أفضل من بعض لا يقتضي هذا التنقص المفروض، بل كلهم عليه الصلاة والسلام كلهم لهم مكانة عند الله لا يصل إليها غيرهم. نعم.
1: قال سبحانه حتى يؤمن بإمامته ويشتغل نبوته،
0: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويقر بنبوته. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على الإيمان وأن أنهم أتباع للأنبياء ولكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو ينكرون عموم رسالته، يقولون هو نبي لكنه إلى العرب خاصة وينكرون عموم رسالته، هذا كفر لله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، وإن ادعى أنه يؤمن بموسى أو بعيسى كاليهود والنصارى. وفي هذا رد على من يريد التقريب بين الأديان الثلاثة وينادي الآن بتقارب بين الأديان الثلاثة ويقول كلها حق. وأمر الناس كلهم باتباع هذا الرسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، فمن خالفه وبقي يظن أنه على دين من دين اليهود أو دين النصارى فإنه كافر بالله عز وجل حتى يؤمن برسالته إلى الناس كافة. نعم.
1: يؤمن برسالته
0: ولا يكفي هذا، بل برسالته إلى الناس كافة، لأن في من يرى أنه رسول لكنه إلى العرب فقط. نعم.
1: ولا يقبل من الناس
0: في القيامة. نعم.
1: حتى يؤمن برسالته
0: ويشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: ولا يتواضع
0: هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته، وهذا كما ضر بنا أن الناس إذا طال عليهم الوقوف في المحشر يتقدمون لطلب الشفاعة لهم من الأنبياء بأن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول الوقوف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم يعتذر، تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بها فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سأل ويقضي بين العباد. فهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ولا يدخلون
0: الجنة أمتهم إلا بعد دخول أمته، فهم السابقون، أمته هم الآخرون السابقون يوم القيامة، فلا يدخل الجنة أحد قبل أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام.

0: صاحب لواء الحمد. اللواء هو العلامة التي يتخذها قائد الجند أو قائد العسكر، العلامة التي أو الراية، الراية التي يتخذها القادة لأجل اجتماع أتباعهم عليها، اجتماع الجند على الراية. والراية في يوم القيامة تكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقام المحمود الذي سبق في الشفاعة العظمى. نعم. والحوض أيضا سبق، الحوض سبق بيانه والكلام عليه. نعم. وهو إمام النبيين كما صلى بهم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومقدمهم صلى الله عليه وسلم إذا وفدوا على ربهم، وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وفدوا إلى ربهم. نعم.
1: وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم
0: وصاحب شفاعتهم كما سبق في المقام المحمود. نعم.
1: أمته خير الأمم وأقدامه خير أقدام الأنبياء عليهم السلام.
0: أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تستشهد يوم القيامة على الأمم أنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة، فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أممهم. وما الذي أدراهم من ذلك؟ قرأوا هذا في كتاب الله، قرأوا هذا في كتاب الله وعلموه من الوحي المنزل. ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويزكيها، يكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذا لفضلهم، قبول شهادتهم عند الله على جميع الأمم هذا يدل على فضلهم وذكائهم وإيمانهم بالله عز وجل. قال تعالى: وكذلك، وقال تعالى: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه شهادة من الله على خيرية هذه الأمة. ثم ذكر صفاته: تؤمنون، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. فأمته خير الأمم. نعم.
1: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.
0: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير أتباع الأنبياء. والأصحاب جمع صاحب وصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.

وذلك كسائر الكفار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا، ومجرد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، لابد مع الإيمان مؤمنا به، ومات على ذلك يخرج بذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد ومات على الردة، فإنه تبطل صحبته تبطل جميع أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا يزاد أقوام عن حوله صلى الله عليه وسلم إذا وردوا فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما لا أحدث بعد، إنهم لم يزالوا بعد مرتدين على أدبارهم. فمن ارتد عن الإسلام بطلت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وبطلت جميع أعماله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحابة، فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه مؤمنين به وثبتوا على ذلك إلى وفاته. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء، وذلك لفضل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولفضل هذه الأمة على الناس. قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فجعل قرنه صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهذا يشمل الأولين والآخرين. نعم. ثم الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون أيضا بالسبق إلى الإيمان وبالجهاد والهجرة والنصرة، تفاضلوا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الصحابة يتفاضلوا بسبقهم إلى الإسلام وجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم، تفاضلوا فيها، لكن هم في جملتهم هم خير القرون وأفضل الأمم، وإن كانوا فيما بينهم يتفاضلون. فالمهاجرون منهم أفضل من الأنصار، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم، هؤلاء أفضل من الأنصار. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا في الأنصار، والإيمان من قبل، يحبون من هاجر إليه، هذه في الأنصار، والتي قبلها في المهاجرين. فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار ودل على فضله، وهذا مضطرب في القرآن أن الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فتقديمهم في الذكر يدل على فضلهم على غيرهم.

0: ثم المهاجرون أيضا يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ثم من بعدهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة خلفاء الأربعة طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة، سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، بشرهم بالجنة وهم أحياء كما يأتي في الحديث. فهؤلاء بقية العشرة بعد في المرتبة بعد الخلفاء الراشدين. ثم السابقون إلى الإسلام، السابقون إلى الإسلام أفضل ممن تأخر إسلامه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الله جل وعلا نص على السبق، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء لهم مزية على غيرهم بقية الصحابة، لهم فضائل عظيمة، أولا السبق إلى الإسلام، وثانيا الجهاد والهجرة، وثالثا أن منهم من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لغيره. نعم.
1: فأفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن نوال ثم علي بن المرتضى رضي الله عنهم أجمعين.
0: أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر، واسمه عبد الله بن عثمان، وابو بكر كنيته اشتهر بها، وهو من اسبق السابقين الى الاسلام، ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره وفي الغار، يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في الهجرة، وكان معه في الغار إلا تنصروه وقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، غار احتور في مكة، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر شهد له بالصحبة، شهد الله له بالصحبة، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته.
1: أيها الأحبة في الله،
0: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
1: نتبقى من الناس في
2: المحاضرة يا عين صاد ذكر رحمة

من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قال

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

أهدى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الدجال شر غائب ينتظر، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 2 من شهر ذي الحجة عام 44 و400 هجرية في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الدنيا أيها الإخوة قد آذنت بصرم وانقضاء وزوال وفناء. يقول الحق تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول جل ذكره: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ويقول الحق تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة

لفي ضلال بعيد. الساعة أيها الإخوة قد اقتربت، وإن مجيء الساعة في ظهور آياتها وأشراطها، وكثير من علاماتها التي بينها النبي الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أكثر من بيان تلكم الشرائط والعلامات، كل هذا تحذيرا، كل هذا تحذيرا وتنبيها للأمة، تهيئة وإرهاصا للساعة لعظم هولها وشدة خطرها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن من أعظم ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما يكون بين يدي الساعة وأشده هولا هو خروج الدجال، إذ هو شر غائب ينتظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا جاء هذا اللقاء تحذيرا لأمة الإسلام بأن لا تنشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها وملهياتها وصيحات أهل الشبهات فيها عن الاشتغال بما هم مقدمون عليه من أهوال يشيب منها الولدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا اللقاء أدرت الكلام فيه على نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الدجال، ولماذا يقال له المسيح الدجال، والثانية أن خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى، وأن فتنته أعظم فتنة. ثالثا صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. رابعا هل هو موجود الآن، وجهة خروجه. خامسا العصمة والوقاية منه. سادسا هلاكه ونهاية فتنته. سابعا عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة في مسألة الدجال أو في قضية الدجال، وبالله التوفيق والسداد. أولا في بيان معنى الدجال ولماذا يقال له المسيح الدجال. الدجال لغة فعال مأخوذ من الدجل، والدجل يدل على ستر وتغطية، على ستر وتغطية. قال أهل اللغة الدجل تمويه الشيء، تمويه الشيء، وسمي الكذب.

آبُ دجالًا. قال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد دجلته. وقال الخليل الفراهيدي: الدجال الكذاب، وإنما دجله كذبه، لأنه يدجل الحق بالباطل، أي يغطي الحق بالباطل. انتهى. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله: أصل الدجل الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه، ومنه الحديث: يكون في آخر الزمان دجالون. أقول والكلام مني: هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والإمام أحمد في المسند، وهو حديث ثابت. يقول رحمه الله: أي كذابون، دجالون أي كذابون مموهون. قال: وقد تكرر ذكر الدجال في الحديث، وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية، وفعال من أبرية المبالغة، أي يكثر منه الكذب والتلبيس. الكذب والتلبيس. انتهى. إذن أصلها مأخوذ من الستر والتغطية والتمويه، وإنما يأتي هذا بسبب الكذب. بسبب ماذا؟ الكذب. يقال له المسيح الدجال. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: إن الدجال ممسوح العين. ممسوح العين. قال القاضي عياض رحمه الله: قال عيسى بن دينار وغيره: سمي دجالا مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين، فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل بمسحه الأرض، وقيل بمسحه الأرض حين خروجه، يعني يجوبها ويمسحها شرقا وغربا شمالا وجنوبا. وقال الحافظ العيني رحمه الله في العمدة: المسيح الدجال، أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه، فهو مسيح الضلالة. وقيل سمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها. انتهى. ولا شك أن النص يدل على أنه سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، وما لا مانع من دخول تلكم المعاني تحته أيضا، فهو لأنه ممسوح العين ويمسح الأرض يجوبها ويقطعها، وهو ممسوح منه الخير لتدليس لكذبه وتمويهه واستخدامه ماذا؟ الضلالة في إشاعة فتنته، نعوذ بالله منه. ثانيا، أنه من علامات الساعة الكبرى وأعظم فتنة، أعظم فتنة تقع، وقد حذرت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمامهم منه. خروج الدجال أيها الإخوة من علامات الساعة الكبرى. وما أدراك ما الساعة؟ وقد تواترت الأخبار والأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخروجه في آخر الزمان، ومن ذلك حديث حذيفة

ابن أسيد رضي الله عنه أو ابن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم، إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أخرجه مسلم في الصحيح. فما كان ولا يكون إلى يوم القيامة أعظم فتنة من المسيح الدجال، ولا توجد فتنة أشد من فتنته. فعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أكبر أو أمر أكبر من الدجال. أخرجه مسلم في الصحيح. قال العلامة النووي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. انتهى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله الحديث الصحيح في تعوذ أو في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن تشهد في الصلاة أن يتعوذ من 4، ومنها وفتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله: فأمرنا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من العذاب، إلى أن قال: ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وذكر الفتنة الخاصة، يعني فتنة الدجال. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، ومراده فتنة المحيا والممات. قال: وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة، فتنة المسيح الدجال، فإنها أعظم الفتن، فإنها أعظم الفتن، كما في الحديث الصحيح: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. انتهى كلامه رحمه الله، كما في المجموع للعلامة ابن قاسم. وقال أيضا في موطن آخر: فإن فتنة الدجال أعظم فتنة تكون في الدنيا، أعظم فتنة تكون في الدنيا. ويقول الحافظ العيني رحمه الله في عمدة القاري معلقا على استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال في حديث أنس في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من البخل والكسل، ومنه وفتنة الدجال.

العيني رحمه الله قوله وفتنة الدجال إذ، لماذا يستعيذ؟ قال إذ لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم أعظم منها. لماذا هذه الفتنة أشد وأعظم فتنة؟ بسبب ما يخلقه الله تعالى مع هذا المسيح الدجال، ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الأفئدة، وهي فتن حقيقية لا خيالية، فتنة حقيقية لا خيالات، كما يزعم أصحاب الشهوات والشبهات. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. وفي لفظ عند مسلم في الصحيح قال حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، لأنا أعلم بما مع الدجال منه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها ضفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذه الفتنة، وسيأتي أيضا مزيد آخر، هذه الفتنة التي تكون معه وتصحبه يستعملها في إضلال الناس وإغوائهم، ويزعم أنه ربهم وأنه خالقهم ومدبر لأمرهم ولعظم فتنته وكثرة من يكفر بسببه. فإنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال منذ نوح عليه الصلاة والسلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم أنذر أمته المسيح الدجال. في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذر قومه. لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه
أعور، وأن الله ليس بأعور. وفي لفظ لمسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: تعلموا تعلموا أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال النووي رحمه الله: تعلموا أنه أعور، اتفق الرواة على ضبطه تعلموا بفتح العين واللام المشددة، وكذا نقله عياض وغيره عنهم، قالوا: ومعناه اعلموا وتحققوا، اعلموا وتحققوا، انتهى. وفي رواية عند البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. ثلاثا كررها: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: إنما كان هذا من الأنبياء، يعني إنذار قومهم، إنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته وشدة محنته، ولأنهم لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه توقع كل واحد منهم خروجه في زمان أمته، فبالغ في التحذير. وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته. وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: قال الأمم الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى متفقون على أن الأنبياء أنذرت بالمسيح الدجال وحذرت منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، إلى آخر الحديث. وفيه أنه مكتوب بين عينيه كافارا. يقرأ ذلك كل مؤمن قارئ وغير قارئ. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأمم كلها متفقة على أن أنبياءهم ورسلهم قد حذروا أممهم ماذا؟ الدجال وفتنة الدجال. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر الأنبياء ذكرا له وتحذيرا منه واستعاذة من شره، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذكره ذات غداة في أصحابه فخفض فيه ورفع، حتى ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه في طائفة النخل.

أي قريب ظهوره وخروجه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هكذا كان يتعوذ صلى الله عليه وآله وسلم ويكثر من التعوذ من الدجال وفتنته نعوذ بالله منه. ثالثا، صفة الدجال ومدة لبثه في الأرض. بيّن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته عليه أمر الدجال بيانا شافيا كافيا وافيا، فجاءت السنن والأخبار الصحاح عنه عليه الصلاة والسلام تصف عظم فتنته وتنعت زمن خروجه وتذكر صفته وتقص أخباره وأنباءه، بل وتبين الملجأ والمخرج من شره وفتنته. فقد مضى معنا أن معه نارا وجنة، وأن جنته نار وناره جنة، ومعه نهران، بل ومعه جبال من الخبز يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمرها أن تخرج كنوز الأرض فتخرجها، يقطع الأرض بصورة عظيمة يسير فيها مسرعا كسرعة الغيث إذا ما استدبرته الريح، إلى غير ذلك من الخوارق العظيمة التي تعظم بها فتنته. الفتنة كما مضى المصاحبة معه هي فتن حقيقية لا خيالات، حقيقية لا خيالات. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض. الحديث الذي تقدم هذا يثبت ما معه من هذه ماذا؟ الفتن العظيمة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم عن الدجال؟ حديثا ما حدثه نبي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار،

فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا من شدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، قد ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج بين خلة بين الشام والعراق، فعث يمينا وعث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، هل من آمن به واستجاب له استجاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا: يا عباد الله فاثبتوا؟ لم يستجب، وإنما استجاب لإبليس وأعوانه وداعية الشر المسيح الدجال. قال: فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم لقوم آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله: هؤلاء الذين ثبتوا، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض لا يخطئه، ثم يدعوه فيقبل يجتمع بعد أن قطع، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل

الغسل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريحه يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه أي يطلب الدجال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، إلى آخر الحديث مطولا رواه الإمام مسلم، وفيه خروج يأجوج ومأجوج. قال العلامة ابن العربي رحمه الله: الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجذب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال، وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته. انتهى كلامه رحمه الله. المؤمن حقا وصدقا يعصمه الله تعالى من الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال أكثر مما سألته. كان أكثر الناس سؤالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدجال. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينصبك منه أنه لا يضرك أو إنه لا يضرك؟ قال: قلت يا رسول الله إنهم يقولون إنه أو إن معه الطعام والأنهار، وفي بعض ألفاظ الحديث إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله شارحا، قال: قلت قول المغيرة رضي الله عنه يقولون إن معه الطعام والأنهار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو أهون على الله من ذلك. قال: أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين. القوم الذين جاءهم فردوه عليه قوله: أما كانوا مؤمنين وموقنين؟ كانوا مؤمنين وموقنين، ما زادهم ما معه إلا ثباتا على الحق. قال: بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون، كما قال له الذي قتله ثم أحياه ذلكم الشاب: ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني الآن. لا أن قوله عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك أي أنه ليس معه شيء، هو معه. قلت: هي فتن حقيقية.
لا خيالية، ليس أن ليس معه شيء من ذلك، بل يجعل ذلك آية على صدقه. أما يدعي الألوهية هو؟ فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة من لا يقرأ، زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه؟ انتهى. ما الذي يقصده بقراءة من لا يقرأ؟ كفراء، يقرأها كاتب وغير كاتب، قارئ وغير قارئ. من صفات الدجال في السنة المطهرة أنه أعور، كما مضى في حديث عمران في الصحيحين، ومنه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافرا. وفي بعض ألفاظ الحديث كافر بدون تقطيع، وبعضها بالتقطيع. التقطيع عند مسلم، يقرأ هذه كل مسلم، قارئ وغير قارئ. قال العلامة النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، على إيش؟ على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية لا يستطيع أن يمحوها المسيح الدجال، لا يستطيع. جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد الله شقاوته وفتنته والامتناع في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، هل هو موجود الآن؟ الجواب نعم، هو موجود الآن، الدجال موجود الآن. قد رآه تميم الداري رضي الله تعالى عنه في بعض جزر البحر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رآه. تميم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رآه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، كما في حديث الجساسة المشهور عند مسلم وغيره. قال فيه تميم رضي الله عنه: حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، من أعظم ما رأوه خلقا. ليس الدجال هو ابن صياد الذي كان في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أصح أقوال أهل العلم. وأما جهة خروجه هو مقيد ومسلسل في هذه الجزيرة التي في البحر. أما جهة خروجه فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الجساسة: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام، في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده نحو المشرق.

قال القاضي عياض رحمه الله مبينا معنى هذا الحديث: ليس ما هنا للنفي، لأنه إنما يريد إثبات كونه من جهة المشرق، وما هنا زائدة لصلة الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح من قبل المشرق. إذن هو يخرج من جهة المشرق. من أين من جهة المشرق؟ من خراسان، من يهودية أصفهان. فقد أخرج الأئمة الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. قال العلامة القاري في المرقاه: خراسان بضم أوله. ثم قال: إنه بلاد يعني معروفة بين بلاد ما وراء النهر وبلدان العراق، معظمها الآن بلدة هرات المسمات بخراسان كتسمية دمشق بالشام. انتهى. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، عليهم الطيالسة. وأخرج الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان أو أصبهان معه 70,000 من اليهود. قال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: يكون بدء ظهوره، بدء ظهوره، يكون بدء ظهوره من أصبهان، من حارة يقال لها اليهودية. انتهى. حارة في أصبهان يقال لها اليهودية، هذا بدء الخروج. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وكونه في ماذا؟ في جزيرة، يخرج من الجزيرة بداية الظهور هناك. واضح؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما. انتهى. يتبعه كما مر 70,000 من يهود أصبهان كما مر في حديث مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان أو أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: إن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو المسيح عيسى بن مريم، بل هو آخر ينتظرونه، وهم في الحقيقة اليهود هم ينكرون عيسى بن مريم عليه السلام ونزوله في آخر الزمان. قال: وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال، فإن الذي يتبعه اليهود فإنه الذي يتبعه اليهود

ويخرج معه 70,000 مطيلس من يهود أصبهان ويقتلهم المسلمون معه، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، كما ثبت ذلك في الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان، وإنما سميت باليهودية لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم قال ولم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور، فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة، قطعة منفردة. وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، إلى آخر الحديث، فلعلها كانت يهودية أصبهان يريد البلد المذكور، لا أن المراد أن جميع أهل أصبهان يهود. وكما قال الإمام ابن كثير: حارة صارت حارة، وأن القدر الذي يتبع الدجال منهم 70,000. انتهى. يمكث الدجال أيها المؤمنون 40 يوما، يمكث في الأرض 40 يوما، يمكث 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة أي أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواس رضي الله عنه آنفا. ومن المهم هنا أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر مهم وركن عظيم من أركان الدين، ألا وهو الصلاة، التي يتهاون فيها الكثير والكثير ويغفل عن القيام بها، مع الأسف كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سألوه عليه الصلاة والسلام عن اليوم الذي كسنة وكشهر وكجمعة أي أسبوع، كيف يصلون؟ أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره، أي قدروا قدر يوم من أيامكم المعهودة، وصلوا فيه كل يوم يقدر بساعاته. قال العلامة القرطبي أبو العباس: ظاهر هذا أن الله تعالى يخلق العادة في تلك الأيام، فيبطئ بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام، حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة، ويبطئ بالشمس حتى يكون كمقدار شهر، والثالث حتى يكون كمقدار جمعة. وهذا ممكن لا سيما في ذلكم الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرا، لا سيما على يدي الدجال، لا سيما على يدي الدجال. انتهى كلامه. وقال الحافظ النووي رحمه الله: في يوم كسنة، إلى آخره. قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر، على هذا القدر المذكور في الحديث. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه كأيامكم. انتهى.

المسيح الدجال أيها الإخوة يجوب الأرض ويمسحها ويطوفها ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإنها أماكن معصومة من دخوله فيها. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب أو نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. وعند مسلم: فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وفي رواية عند مسلم أيضا: فيأتي سبخة بالجرف أو سبخة الجرف فيضرب رواقه، وقال: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. هذا يدل على أنه ثمة منافق أو كافر يكون آنذاك، ولكن المدينة تنفي خبثها، فلا يبقى فيها بعد هذه الرجفة كافر ولا منافق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة، يأتيها من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. في حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح أن الدجال قال لتميم رضي الله تعالى عنه ومن معه لما رأوه مدججا ومسلسلا، قال الدجال له: إني مخبركم عني، إني أنا المسيح، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته على المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. فمكة والمدينة معصومة من دخول الدجال، لا أن من فيها

معصوم من أن يخرج إلى الدجال، انتبه. خامسا، العصمة والوقاية منه ومن فتنته. لتعلم بارك الله فيك أن التعوذ من الفتن صغارا وكبارا أدب أدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته، ودلهم على ذلك قولا وفعلا، فكان يفعله ويقوله ويعلمه أصحابه، وهذه شريعة لأمته. ومن تأديبه وتعليمه هذه الفتنة العظيمة التي تعوذ منها وأمر أمته أن تتعوذ منها، أعني فتنة المسيح الدجال. وأتناولها هنا جملة من الأسباب التي يعصم بها المرء من وقوعه في فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله منه ومن فتنته. وهذه السبل أرشدنا إليها خير الخلق وإمامهم وسيدهم وقدوتهم ومعلمهم الخير بأبي وأمي صلوات الله وسلامه ورحمته عليه.

فمن هذه السبل سبل الوقاية من الوقوع في شراك فتنة المسيح الدجال: أولا الإخلاص لله تعالى في اللجوء إليه والاعتصام به سبحانه وتعالى، وسؤال الله التوفيق والتسديد والعصمة من الوقوع في الزلل والفتن. فالإخلاص لله أس العبادة، أس العبادة مع المتابعة لرسول الله

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إياك أن تنسى هذا، فما ضيع من ضيع ووقع من وقع في أتون الفتن إلا بتضييع هذا الركن العظيم. ومن يجيب الشيطان وداعي الشيطان، ومن يجيب إبليس والمسيح الدجال، فإنه قد أخل بهذا الركن العظيم والعياذ بالله تعالى. ثانيا، التعوذ بالله من فتنته، التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال على وجه الخصوص. فذلكم دأب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مضى معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، إلى أن قالت: وأعوذ بك، أي يقول عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الحديث. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وأرشد عليه الصلاة والسلام أمته بالاستعاذة أو بالاستعاذة من شر الدجال وفتنته. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الأمر الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام به في حديث أنس فليستعذ، ذهب جمع من العلم إلى وجوب هذه الاستعاذة. هذا الأمر بالاستعاذة دبر كل صلاة يفيد أمرين اثنين عظيمين: أولا شدة فتنة المسيح الدجال، شدة فتنته. ثانيا قرب خروجه وظهوره، قرب ظهوره وخروجه. ثالثا من وسائل العصمة من فتنته حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. ما ينفع تحفظ أول عشر آيات ثم تسرح وتمرح لا تقيم حقا لله ولا واجبا ولا فرضا. هذا من أقبح أنواع الإرجاء وأردئه. لا بد أن يصحب هذا عمل مع إيمان جازم صادق بتحقيق العبودية لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الحديث الطويل الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم

فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رابعا التسلح، التسلح بالعلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين مع ضرورة الاعتصام بالسنة المطهرة. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني القوم معهم أسلحة، فيقولون له لهذا الرجل: أين تعمد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقول مجيبا: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا؟ أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، قال هذا المؤمن: يا أيها الناس، هذا الدجال ينذر الناس الذين تابعوه واتبعوه، يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيسبح، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أوما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرق رأسه، من مفرقه حتى يفرق بين رجليه من فوق إلى أسفل، حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ قال: ما ازددت بك إلا بصيرة. ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة.

0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. قال شيخنا الإمام محمد العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه معلقا: هذا من أعظم الناس شهادة عند الله، لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوره نحن في هذا المكان، لا يمكن أن تتصور هذا ولو حدثك من حدثك، فليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع، لا يتصوره أو لا يتصور أو لا يتصور رهبته إلا من باشره، ومع ذلك يصرح على الملأ إعذارا وإنذارا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حاله وما يدعو إليه. انتهى. صدق هذا الرجل، صدق في قوله ونصح في إعذاره، وصدق في بيان أنه مسيح كذاب. وعلى ماذا اعتمد؟ اعتمد على إيمانه بالله جل جلاله، وعلى اعتصامه بسنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، واستدل على باطل الدجال وعلى كذبه وعلى أنه ليس بإله ولا رب ولا يستطيع بما حدثه أو حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسلح بالعلم الشرعي ليس فقط في فتنة الدجال، بل في كل فتنة، في كل فتنة لا ترى أحدا يموج فيها إلا بسبب ضعفه، ضعفه بالعلم والتزامه غرز أهل العلم الثابتين. ثق تماما، لن يصحب هؤلاء الفتانين إلا ضعيف أو مشبه عليه، نعوذ بالله من ذلك. هذا الرجل المؤمن من المؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الطائفة الناجية، هو من الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة التي تكون مع عيسى عليه السلام حين نزوله، لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى، يقول لعيسى أمير هذه الطائفة، يقول لعيسى تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. جاء وقت الصلاة. وفي حديث الجساسة عند مسلم في الصحيح قال الدجال لتميم، قال الدجال لتميم رضي الله تعالى عنه: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب، وكانت إذ ذاك لم تغير إلى المدينة أو طيبة. قال الدجال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يريه من العرب وأطاعوه. قال لهم الدجال: قال الدجال قد كان ذلك، قد كان ذلك. قلنا نعم. قال أما أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، أي أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هو خير؟ لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. هذا المؤمن قد أطاع رسول الله حقا وحقيقة وتسلح بالعلم فصدع بالحق أمامه وصرح بالحق أمامه وأتى بالبرهان الذي لا يدفعه دافع. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. خامسا من أسباب الوقاية وسبل الوقاية منه، من أسبابها السبب الخامس، البعد عنه عند السماع به. أخرج الأئمة أبو داود وأحمد واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك وغيرهم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به مما يراه من الفتن التي معه، فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. نعوذ بالله من الفتن. لا تجعل أذنك بوقا لكل فتان، لا تجعل بوقك لكل فتان، انأ بنفسك عن الفتن لا تهلكها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين عقب الحديث فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مضان الشر الشيطان يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير. لعل الله أنا أنصحه، أنا أكلمه، يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. والله المستعان. نقف عند هذا ونكمل عقب الصلاة بحول الله، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأناه حفظكم الله أجمعين، ونأتي إلى النقطة السادسة عقب الانتهاء من أو التذكير بجملة من الوسائل، وهي متعلقة بهلاكه ونهاية فتنته، أعني المسيح الدجال. هلاك مسيح الضلالة الدجال

كما يكون على يد مسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. وذلك أن الدجال يظهر في الأرض كلها ويجوبها ويدخل ما من قرية إلا ويطأها إلا مكة والمدينة كما مضى، ويكثر أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه، وتعم الفتنة به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ينجو من فتنته إلا قلة من المؤمنين، وهي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. ثم إن الله تعالى يأذن لأهل الإيمان بالفرج، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيطلب الدجال فيدركه بباب لد، فيقتله. وقبل ذلك، ما أن يراه الدجال يرى عيسى عليه السلام حتى يذوب كما يذوب الملح في الماء، إلا أن الله تعالى يمكن عيسى عليه السلام من قتله، ثم يري الناس دمه في حربته. وبهذا يطوى خبر أعظم فتنة يبتلي الله عباده البشر بها. في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح كما مر، قال: ثم يدعو رجلا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه، أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. قال النووي في شرح مسلم: ضابطا باب لد أو منطقة لد، قال: بضم اللام والتشديد أو وتشديد الدال. ثم قال: بلدة قريبة من بيت المقدس. باب لد أو لد، بلدة قريبة من بيت المقدس. وذكر الحموي في معجم البلدان أنها قرية قرب بيت المقدس من نواحي في فلسطين، ببابها يدرك عيسى ابن مريم الدجال فيقتله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما متى يهلك ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ثم يقصد بيت المقدس فينزل عيسى فيقتله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية

أنه إذا خرج مسيح الضلالة الأعور الكذاب نزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا يديه على منكبي ملكين، فإذا رآه الدجال انماع كما يماع الملح في الماء، فيدركه فيقتله فيقتله بالحربة عند باب لد الشرقي على بضع عشرة خطوات منه. انتهى كلامه رحمه الله. ويشير رحمه الله بقوله في الحديث الصحيح إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك من شدة ما فيه من الخوف. يهلك الدجال من رؤية عيسى عليه السلام، ولكن الله يمكن منه ولا يمكنه من الذوبان. قال: ولكن يقتله الله بيده، أي بيد عيسى، فيريهم دمه في حربته، فيريهم دمه في حربته. انتهى. سابعا، عقيدة أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة في فرقة في الدجال شغب وشكك أهل الأهواء والضلالة والغفاء والغواية والعفن الفكري كعادتهم. شغبوا وشككوا في أبواب الدين وأصول الدين وأصول الاعتقاد، فتناولوا قضايا كثيرة، ومنها هذه القضية المهمة المرتبطة بعلم الغيب، مرتبطة بالإيمان بالغيب وبتصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدخل في الإيمان بالرسل. امتدح الله عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في آيات كثيرة، ومع هذا لم يهمل أهل الحق، لم يهمل دعاة الحق وأئمة السنة هذا التشغيب والتشكيك، فانبرى أئمة العلم والهدى الطائفة المنصورة لبيان الحق فيها والرد على من أنكرها أو شكك، وسطروا في ذلك المؤلفات العظيمة، سطروا ذلكم الرد في مؤلفاتهم الكثيرة، ومن ذلك قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه في كتابه أصول السنة، قال وهو يعدد أصول السنة عند أهل الحق، قال: والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان، أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هكذا قال الإمام رحمه الله. وجاء في إجماع السلف في الاعتقاد للإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله في أول كتابه، قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر.

وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم في فيها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وقد توفي رحمه الله عام 80 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم عدد الاعتقاد، فكان من قولهم إلى أن قال: والأعور الدجال خارج. لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. انتهى. فهذا الذي يشكك أو يشغب أو ينكر هو داخل في هذا الوصف الذي وصف من أنه مبتدع زائغ عن سبيل السنة وأهل الحق. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الصغرى: ثم الإيمان بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة، والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيلة ميل من الرملة. انتهى. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق عند أهل السنة لصحيح الآثار الواردة في ذلك، ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه خلافا لبعض المعتزلة والجهمية ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك. وقال في موطن آخر من إكمال المعلم: هذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص معين لا خيال، شخص معين ابتلى الله عباده وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك كما قال الله كما قال: ولن يسلط على غيره في الحديث، فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية ولا غيره، ويبطل أمره بعد أو يبطل أمره بعد ويقتله عيسى عليه السلام، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم خلافا لمن أنكره أو لمن

أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: المسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الإلهية، فينزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم مسيح الهدى، فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية. أما ادعى النصارى فيه الإلهية؟ فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الإلهية بالباطل المسيح الدجال الذي ادعى الإلهية بالباطل، ويبين أن البشر لا يحل فيه رب العالمين كما تقول الحلولية. ولهذا لما أنذر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسيح الدجال وقال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، حتى نوح أنذر قومه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاث دلائل، له ثلاث دلائل ظاهرة أو دلائل ظاهرة تظهر لكل مسلم، يعني مؤمن موحد ثابت، تبين كذبه هذا الدجال. ما هي الثلاث؟ يقول رحمه الله: أحدها قوله في الحديث يعني الصحيح، قوله: مكتوب بين عينيه كافارا. هذه آية لا يستطيع أن يمحوها الدجال مهما فعل، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه مؤمن موحد بالله. الثاني قوله: واعلموا، في الحديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فبين عليه الصلاة والسلام أن الله لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين، صحيح؟ فعلم أن الله لا يتحد ببشر. الثالث قوله: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ودلائل نفي الربوبية عنه كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: الحق الذي لا مرية فيه أن الأحاديث التي وردت في الدجال وخروجه كثيرة جدا مستفيضة، منها جملة كبيرة في الصحيحين وغيرهما بلغت حد التواتر أو هي متواترة. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الإذاعة: لما كان وما يكون بين يدي الساعة، في باب خروج الدجال، قال: وما أدراك ما الدجال؟ منبع الكفر والضلال، وينبوع الفتن والأوجال، والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا، وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد، وليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث خروج الدجال متواترة، والتواتر يحصل ببعض ما سقناه، وقد بقيت آثار وأحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة تركنا ذكرها، ثم سرد جملة من ذلك. وبعد أيها الأحبة، فإن هذا التذكير في هذا اللقاء، وقد سمعتم وشنفت أسماعكم بجملة عديدة وكبيرة من أحاديث النبي

0: الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حول هذه الفتنة العظيمة، وهي كثيرة أعني الأحاديث في هذا الباب ومستفيضة متواترة. دعاني إلى دعاني ذلك إلى ما أرشدنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم به، كما قلت في أول اللقاء وأختم به، ألا ننشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها عما نحن مقدمون عليه، وهو واقع لا محالة ورب السماء، ويدعو أيضا بضرورة التذكير به، وبخاصة في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن من شهوات وشبهات، أن الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، والتذكير بها من باب التعاون على البر والتقوى، والتذكير بها من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. لذا أيها الإخوة، إن تعليم المرء نفسه وأهله وأولاده وأهل بيته ومن حوله، تعليمهم وتذكيرهم بأمر الدجال وخطره مهم جدا جدا جدا لعظيم خطره وجليل فتنته. قال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، قال: ولا سيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنن فيه كالبدع والبدعة شرعت. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعصمني وإياكم من فتنة المسيح الدجال، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
1: ذكر رحمة

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن ابن أبي الروم في علم النحو، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي على علامات الخفض التي ذكرها رحمه الله تعالى. وبهذا يكون المصنف عليه رحمة الله قد أتم الكلام على العلامات المتعلقة بالأحكام الإعرابية المتعلقة بالأسماء، وهي الرفع والنصب والخفض. وكما سبق معنا أن هذه الأحكام أو هذه الألقاب هي متعلقة بالأسماء، فلا مدخل لها، فلا تشترك مع الأفعال فيها إلا في الرفع والنصب. ولما فرغ من بيانها انتقل إلى بيان الحكم الذي اختص به الفعل. فقد تقدم معنا أن الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض وتختص الأفعال بالجزم. وآخر ما هنالك هو الكلام على علامات الجزم، والجزم حكم إعرابي مختص بالفعل المضارع، كما عرفنا ذلك آنفا من أن الأفعال كلها مبنية عن الفعل الماضي وفعل الأمر، وأيضا الفعل المضارع في بعض صوره، والفعل المعرب هو الفعل المضارع في غالب أحواله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ها هنا شرع المصنف لبيان علامتي الجزم، والجزم له علامتان لا ثالث لهما. أما الأول فالسكون، وهو العلامة الأصلية للجزم، وأما الثاني فالحذف، وهو العلامة الفرعية للجزم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى مواضعها. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل المضارع كما سيأتي معنا في باب الأفعال هو المشابه، لأنه مأخوذ من المضارعة، لأنه يشبه الاسم، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط، وهو الفعل الذي تدخل عليه أحكام الإعراب فقط كما كرر ذلك مرارا. ولما قال المصنف رحمه الله الفعل المضارع الصحيح الآخر، تبين لنا أن الفعل ليس قسما واحدا، فلما قال الصحيح الآخر دل على أن هناك فعل آخر يختلف عنه، له حكمه المستقل، وهو ما سيبينه في علامة الحذف وفي خلاصته إذا انتهى من علامات الجزم. سنذكر صور الفعل المضارع التي لا يخرج عنها شيء من كلام العرب مما تكلمت به في جميع كلامها. السكون قلنا هو العلامة الأصلية، ومحله الفعل المضارع الصحيح الآخر، والفعل المضارع الصحيح الآخر

ما كان آخره حرفا صحيحا وليس حرف علة. وحروف العلة هي الواو والياء والألف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف، وهذه حروف العلة تتكرر معك في علوم كثيرة، وهي التي يقول عنها أيضا هذا ضم الحريري. أما ابن مالك فإنه يقول: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فمعنى هذا أن الأفعال التي لا تختم بالألف ولا بالواو ولا بالياء فهي صحيحة الآخر، وعلامة إعرابها السكون، والواو هي الساكنة التي قبلها ضمة، والياء الساكنة التي قبلها كسرة، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أبدا ولا تكون إلا ساكنة، فهي دائما كما يقولون حرف مد. هذه هي حروف العلة، إذا عرفتها وتبينت لك وتمرنت عليها علمت أن ما عداها فإنه ما يسمى بالفعل المضارع الصحيح الآخر. مثل أن تقول: لم يوفق من لم يطلب العلم، لم يوفق من لم يطلب العلم. فإذا نظرت إلى كلمة يوفق وإلى كلمة يطلب ونظرت إلى الحكم الإعرابي الذي أوجبه العامل السابق لهما وهو لم، والذي هو حرف الجزم الذي يحدث الجزم في الفعل المضارع، ونظرت إلى الحرف الأخير من هذه الكلمة بعد أن كانت قبل دخول الجازم عليها يوفق ويطلب، ولما دخل عليها الجازم ذهبت الضمة حل محلها السكون بسبب أن العامل قد جلبها فجاء السكون فصار الحرف الأخير ساكنا، وهذا مؤثر في الكتابة ومؤثر في النطق، ولا يشكل عليك في الكلمة الأخيرة أننا قلنا من لم يطلب العلم لأن هي ساكنة، وإنما حركت كراهة لالتقاء الساكنين كما هو معلوم لا يخفى عليكم. قال الله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. انظر إلى كلمة يسرق، هذه الكلمة فعل مضارع ولم يختم بحرف علة فهو صحيح الآخر، وسبق بأن الشرطية، وهذه أن الشرطية من جوازم الفعل المضارع، إذن فالحالة هذه أن هذا الفعل المضارع مجزوم، وما علامة جزمه؟ السكون، علامة جزمه السكون، وهذا أمثلته كثيرة في كلام العرب. وعندما نأتي إن شاء الله تعالى على ذكر المصنف لجوازم الفعل المضارع سيتبين لنا هذا كثيرا. لما فرغ المصنف من الكلام على هذه العلامة الأصلية انتقل إلى الكلام على العلامة الفرعية، فقال رحمه الله تعالى: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هنا المصنف رحمه

الله تعالى ذكر صورتين للفعل المضارع، صورة عرفناها بمقابلها، لأننا قلنا بأن ما عدا الأفعال التي ختمت بحرف من حروف العلة فهو صحيح الآخر. إذن الأفعال التي ختمها بحرف علة وهي الألف والواو والياء فهذه هي المعتلة الآخر، تجري عليها أحكام الفعل المضارع، تدخلها الجوازم، فإذا دخل عليها جازم فإنها أي الأفعال المعتلة معتلة الآخر فإنها ينتهي عنها أو يذهب عنها حرف العلة هذا، ويكون هذا الذهاب لحرف العلة المؤثر في النطق وفي الكتابة يكون هذا هو العلامة التي دلت على جزم الفعل المضارع. فأنت عندما تقول لم يرضى الله عن القوم الكافرين، وعندما تقول لم يقضي القاضي، لم يقضي القاضي بالحق، وإن شاء الله أنه قضى بالحق لكن هذا مثال جاء على لساني، نسأل الله أن يوفق القضاء. وعندما تقول لم يدعو الكافر ربه، إذا نظرت إلى هذه الأفعال الثلاثة وإلى ختمها وأن أحدها ختم بالألف والآخر ختم بالياء والآخر ختم بالواو، نظرت أن هذه الحروف الأخيرة ذهبت بسبب العامل الذي دخل عليها فأذهبها فصارت علامة للجزم، صارت علامة للجزم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك، تر إلى ربك، ألم هذا هو عامل الجزم، العامل الذي أحدث الجزم، كما قلت لكم سيأتي معنا عوامل الجزم. وترى، ترى هذا هو الفعل المضارع، وإذا أردت أن تعرف أصله أخرج عنه حرف الجزم تقول ترى، ترى، ترى العلم نافعا مثلا، هذا لم يدخل عليه جازم، أدخل عليه الجازم فتقول ألم ترى كيف فعل ربك، أثر في صورة الحرف، أثر في صورة الكلمة، إذا كتبتها فإنك تكتبها بدون ألف وإنما تضع عليها وإنما تضع عليها فتحة لتدل على أن المحذوف هو الألف، هذا أمر. والأمر الثاني لتدل على أن النطق يكون في حال الوصل بهذه الفتحة لا أنها تكون ألفا. فأنت إذا نظرت إلى صورة القارئ مثلا هو يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنت لا ترى سكونا، لا تتصور السكون في فمه أو في كتابته، وإنما الذي حصل أنه أجلب الفتح، هذا الفتح ما فائدته، ما قيمته، ما مهمته؟ للدلالة على الحرف المحذوف. وكذلك عندما تقول في المثال الذي سبق لم يقضي، لم يقض، إذا وقفت لم يقض، لكن إذا وصلت في درج الكلام تقول لم يقضي القاضي، فاجتلبت كسرة بعد حذف الياء للدلالة عليها. وإذا كتبتها كتبتها بالضاد، ولهذا يعني يلغز بعض العلماء يقولون كلمة مكونة من حرف واحد أو فعل مكون من حرف واحد، عندما تقول عي عي عين وتحتوي كسرة من وعى، يعني كأنك تأمره بالوعي أو تأمره بالوعي، عي الكلام. وهكذا في جميع ما آخره حرف علة. من ذلك أيضا قوله تعالى ومن يدع مع
الله إلها آخر. فإذا نظرت إلى يدعو ومن سبقها وهو يعني أداة الجزم وهي من الشرطية، وهذا الفعل معتل بالواو فحذفت الواو لهذا الجزم. وكذلك في الألف ومن يتولى الله ورسوله، وهذا كثير في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العربي في شعرها ونثرها، لا يفصيه إلا الله جل جلاله. كذلك في الياء في قوله جل جلاله من يهدي الله، انظر إليها في المصحف وانظر إليها فيما يكتب من كلام أهل العلم، يهدي دخل عليها عامل الجزم وهو من الشرطية فجزم جزم الفعل. وما الذي يدلنا على جزمه؟ حذف حرف العلة، هذا هو الموضع الأول. موضع الثاني مما تكون الحذف فيه علامة للجزم في الفعل المضارع إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة التي عبر عنها المصنف بالأفعال الخمسة، سبق معنا الكلام عليها، وأن كثيرين من النحويين من المحققين يقولون بأن الأولى التعبير عنها بالأمثلة الخمسة، لأنها إذا أدرجت في الكلام، إذا دخلت في الكلام، إذا عبر عنها لا يحصي الكلام، لا يحصي ما يعبر به عنها إلا رب العالمين جل وعلا. من الكلام كلام كثير، وهي يفعلون أسفل وتفعلون أعلى، ويفعلان أسفل وتفعلان أعلى، وتفعلين، والتي عبر عنها المصنف بتعبير آخر بأنها كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، تعبر عنها بالأمثلة الخمسة، تعبر عنها بالأفعال الخمسة، تعبر عنها بما اتصل به واو الجماعة أو الألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة، قل ما شئت، المؤدى والغرض واحد. هذه مر معنا أن رفعها بثبات النون وأن نصبها بحذف النون، وكذلك أيضا يأتي معنا الآن أن جزمها بحذف النون. فإذا دخل على الفعل المضارع الذي هو من الأمثلة الخمسة جازم فإنه يحدث له حذفا في آخره. هذا الحذف ما هو؟ هذا الحذف هو حذف النون الذي كان من قبل علامة أن الفعل المضارع مرفوع. عندما تقول الطلاب لم يجتهدوا في المذاكرة، طبعا غيركم، أنتم ما شاء الله عليكم تذاكرون إن شاء الله. وعندما تقول الطالبان لم يجتهدا في المذاكرة، وعندما تقول الطالبة وعندما تقول أنت يا هند لم تجتهدي في المذاكرة، فيجتهد ويجتهد وتجتهدي أصلها يجتهدون وتجتهدان وتجتهدين، لكن هنا دخل على الفعل عامل الجزم فصار مجزوما. والذي العلامة، أنتم دائما نسمع كلمة علامة علامة، طبعا العلامة مأخوذة من العلم وهو الشيء الذي يعلمك. عندما تقول علامة ما بيني وبينك أن تجد الباب مفتوحا وهكذا لتدخل، هذه العلامة. ما الذي يدلك على أن هذا الفعل مجزوم وإن لم تعرف عامل النصب عامل الجزم؟ هو حذف النون. فإذا لم تجد النون فإن هذا دليل على أن الفعل مجزوم. قال تعالى فإن لم تفعلوا، طبعا الخلاف بين المعربين والنحويين في إعراب القرآن في ما هو الذي جزم الفعل المضارع، هل هي أن أم لم؟ والصحيح أنها لم، لأن الحكم للأقرب لم ولم.

ولم تفعلوا، تفعلوا لم، هذا هو عامل الجزم، تفعلوا هو الفعل المضارع المجزوم بلم، ما علامة جزمه؟ حذف النون. طيب، ومثله قوله تعالى ولا تكتموا، ولا تكتموا الشهادة، وهذا من أهم ما يفرق لك بين حرف، بين لا الناهية ولا النافية. إذا جزم الفعل المضارع بعدها بحذف النون فإنها ناهية، وإذا بقي فإنها نافية. عندما تقول مثلا لا يفعلون، لا يفعلون الخير، لا يفعلون الخير، هذه لا النافية. لماذا؟ لأنها لم تسلط على الفعل المضارع فتحذف النون حتى نستدل على أنه مجزوم. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من الكلام على علامات الإعراب. وتصورنا الآن في كلامه على علامات الجزم أن الفعل المضارع الذي تدخله الأحكام الإعرابية له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون صحيح الآخر، الصورة الثانية أن يكون معتل الآخر، الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة. فإذا كان صحيح الآخر فإن علامة جزمه السكون كما مر معنا، وإذا كان معتل الآخر بأحد حروف العلة فإن علامة جزمه حذف حرف العلة تذهب. وهذا تستفيده، لأننا نجد مثلا كثيرين من طلبة العلم الذين يكتبون في الشبكات والذين يكتبون في المراسلات أو ما أشبه ذلك، يدخلون الفعل، يدخلون الجازم على الفعل المضارع ويبقون حرف العلة، ويبقون حرف العلة، وهذا غلط. علمك بهذا يؤثر في كتابتك، في نطقك، في فهمك للكلام، في فهمك للكلام. الصورة الثالثة أن يكون من الأمثلة الخمسة التي سبقت معنا قبل قليل. فإذا كان من الأمثلة الخمسة ودخل عليه عامل الجزم فإن علامة جزمه والحالة هذا حذف النون، حذف النون. لأهمية هذا الباب، وأرجو أن تتنبهوا لهذه القضية التي ذكرناها في أول الباب، وهي أن هذا الباب الذي هو باب الإعراب وما يتعلق بعلاماته هو من أهم أبواب علم النحو، من أهم المباحث التي في كتب النحو والتي لم يخلو منها كتاب في النحو، لا من الكتب الصغيرة ولا من الكتب الكبيرة، لا من المنظومة ولا من المنثورة. ومع صغر حجم هذه الرسالة التي ندرسها، التي هي مقدمة ابن آجر الروم رحمه الله، ومع كونها من أخصر المختصرات في علم النحو، إلا أنه لأهمية هذا الباب أعاد الكلام عليه بأسلوب آخر ليكون راسخا في الذهن، فيكون هذا الذي سنقرأه بمثابة التلخيص لكل الأبواب التي مرت معنا في باب معرفة علامات الإعراب، في باب معرفة علامات الإعراب. فقال المصنف رحمه الله تعالى، وسنذكر خلاصة لهذا بعد انتهاء من التعليق على كلام المصنف، لأننا سنعلق عليه باعتبار أنه قد شرح. قال رحمه الله تعالى: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هنا لم يلتفت المصنف إلى ما هو العلامة الفرعية ولا ما هي العلامة الأصلية بعكس ما كان في المبحث المتقدم، وإنما التفت هنا إلى العلامة، ما هي؟ هل هي حرف، هل هي حركة أم هي حرف؟ قال: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، من الأبواب التي تدخلها الأحكام الإعرابية التي مرت معنا. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع،

أجى عن ذلك قال ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم خرج هنا نريد أن نعرف قوله رحمه الله وخرج عن ذلك، ذلك المشار إليه ما هو؟ ذلك المشار إليه هنا هو ليس الحركات، لا، وإنما هو المواضع التي تكون فيها الحركات غير ما ها هنا، لأنه قال ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة. هنا قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم، انظر قال ينصب بالكسرة، فخالف الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل مضارع لأنها تنصب بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. قال والاسم الذي لا ينصرف، لا ينصرف يخفض بالفتحة. لاحظ أن الأسماء التي قدمها دون شرط ولا قيد ما علامة خفضها؟ علامة خفضها الفتحة، لكن الاسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو جمع تكسير فإن علامة خفضه الفتحة، كما مر معنا في آخر درس. قال بعد ذلك والفعل المضارع المعتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. هنا ذكر لك الفعل المضارع المعتل الآخر، قال يجزم بحذف آخره، بحذف آخره. ثم انتقل هذا الذي خرج عما تقدم، قال والذي يعرب بالحروف، يعني الذي تكون علامة إعرابه الحروف، الذي تكون علامة إعرابه الحروف، قال أربعة أنواع: التثنية يعني المثنى، وجمع المذكر السالم ما سلم بناء مفرده، والأسماء الخمسة التي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه كلها ما علامة إعرابها؟ حروف. قال فأما التثنية يعني المثنى فترفع بالألف، قال رجلان، وتنصب وتخفض بالياء، رأيت الرجلين ومررت بالرجلين. وأما الجمع المذكر السالم فيرفع بالواو، جاء المسلمون أو المصلون، وينصب ويخفض بالياء، مررت بالمصلين ورأيت المصلين. إن شاء الله أنك ما تمر بالمصلين، صلي معهم. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتقول جاء أبوك، وتنصب بالألف رأيت أباك، وتخفض بالياء مررت بأبيك. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون يعني بثبات النون كما عبر سابقا، وتنصب وتجزم بحذفها. هنا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى لنا أيضا من هذا الباب، وهو تلخيص لما تقدم. فأنت إما أن تحفظ هذا أو تحفظ ذاك أو تحفظهما جميعا. وهناك أسلوب آخر، وهو أنك تأخذ الأبواب كل باب على مفرده مما يدخله الأحكام الإعرابية، فتقول مثلا الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ، ويجر بالكسر، جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لاحظ، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر وينصب ويجر بالكسرة، الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، الفعل المضارع الصحيح الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة يعني المقدرة وينصب بحذف وينصب ويجزم بحذف حرف العلة، وهكذا كل باب من الأبواب التي مرت معنا وهي تقريبا تسعة لو ذكرتها وشجرتها ووضعت الكلمة في أعلى وسطرت عليها بثلاثة أحكام إعرابية، لأن كل واحد منها له

له ثلاثة أحكام، لهذا تترسخ المعلومة في ذهنك، والأفضل أن تقوم أنت بهذا بنفسك، تمسك الآجر الرومية بدون شروح وتستخلص. كم معك من الأبواب؟ تقول مثلا الاسم المفرد، تقول مثلا الاسم المفرد وتبدأ به. ما أحكامه الإعرابية؟ تسأل نفسك ما أحكامه الإعرابية؟ الرفع والنصب والخفض. بماذا يرفع؟ تجيب بالضمة. بماذا ينصب؟ بالفتحة. بماذا يجر؟ بماذا يخفض؟ بالكسرة. ثم تنتقل إلى جمع التكسير وتفعل هذا أيضا، ثم تنتقل إلى جمع المؤنث السالم وتسأل نفسك بماذا يرفع؟ بالضمة. بماذا ينصب؟ بالكسرة. بماذا يجر؟ بالكسرة. وهكذا تنتقل بعد ذلك إلى جمع المذكر السالم، بماذا يرفع؟ بالواو. بماذا ينصب؟ بالياء. بماذا يجر؟ بالياء. تنتقل بعد ذلك إلى الأسماء الخمسة وتقول ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء وتجر بالياء. تنتقل بعد ذلك إلى المثنى وتقول يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع الصحيح الآخر، يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجزم بالسكون. وتنتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع المعتل الآخر، يرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة ويجزم بحذف حرف العلة. تنتقل إلى الأفعال الخمسة وتقول ترفع بثبات النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون. وبهذا تكون قد انتهيت من الأبواب الإعرابية كلها، يعني من الأشياء أو الكلمات التي تدخل عليها الأحكام الإعرابية. بعض الناس يقول بأن ابن آجر الروم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الباب لم يأتي بأي جديد. ما الجديد الذي جاء به؟ ويقلل من شأن هذا الموضع الذي ذكره ابن آجر الروم رحمه الله تعالى في هذه المقدمة والمقدمة، وهذا غلط. لأن هؤلاء العلماء وهذه المتون المختصرة كتب يعني خبرها أصحابها وسبروها وقلبوها على كل وجه، ولا يذكرون فيها شيئا إلا لمصلحة للطالب، فهو أراد أن يسهل لك مهمة هذا الباب، وأراد أن ينبهك على أهميته وأنك لا تغفله. ربما بعض الطلاب يعرف الأحكام التركيبية من جهة الجملة ولا يكون دقيقا فيها، لأن هذا متن مختصر، وهذه الأبواب لها ملحقات، المثنى له ملحقات والجمع له ملحقات، ملحق به لها ملحقات وكثيرة، فيحتاج طالب العلم أن يتعرفها، فإذا ضبط هذه الأصول ضبط ما بعدها. وبهذا الذي ذكرناه آنفا يكون المصنف رحمه الله، وبطرف أيضا مما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من القسم الأول من كتب النحو، وهو الأحكام الأفرادية الصغيرة والكبيرة، المنظومة والمنثورة تقسم قسمين. ما هما هذان القسمان؟ القسم الأول الأحكام الأفرادية للكلمة، ما نوعها؟ ما حكمها الإعرابي من جهة الجملة؟ يعني هذه أحكام أفرادية، ما علامة هذه الأحكام؟ والكلمة الأفرادية، الكلمة الفردة التي لم يتم تركيبها والحديث عنها ولم تتوارد عليها المعاني، هذه ما حكمها؟ ليس لها حكم، موقوفة من الواقفة، لا تميل إلى أحد من الأحكام، واقفة. فإذا دخلت في باب الجوازم، باب النواصب، مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مجرورات الأسماء، هنا ترتب

0: الكلمة مع غيرها، فصار لها حكم إعرابي، وهذا هو الذي سيشرع فيه المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، لأنه سيذكر قسمة الأفعال إلى كم تقسم، ثم سيشرع بعد ذلك في الحكم الإعرابي الأول للفعل المضارع وهو النصب، وسيذكر نواصب الفعل المضارع، وسنسير إن شاء الله تعالى مع المصنف شيئا فشيئا، والمهم المعتبر هو الفهم والمذاكرة. بهذا القدر سنكتفي، وإن شاء الله كما تقرر، إلا أنه لعارض في هذا الأسبوع من أجل أن نتسنى للرجوع لكتاب أو منظومة الألبيري نأخذ منها أي شيء يسير. سيكون الدرس من الأسبوع القادم عند العاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، يعني قبل الوقت الذي بدأنا به هذه الليلة بربع أو بساعة إلا ربع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن كان هناك سؤال متعلق بالدرس لا غير، متعلق بالدرس، فإن شاء الله تعالى ندلي فيه بما يفتح الله عز وجل، وإلا فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب، حفظكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، فلقاؤنا إن شاء الله في دروس قادمة نستعرض فيها إن شاء الله ما ورد من الأسئلة ما هذه الليلة، فأجد الوقت يعني غير مناسب ومداهم، ولو كانت الأسئلة متعلقة بالدرس فإنه لا يسع تأخيرها، والله تعالى
1: ذكر واحد.

نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

مِثْلُ نَسَوْفَ أُخْرَى يُحَيَّى أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَرَبِّ

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليكفر

قرجاً واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 18.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة

0: طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستعانة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب جديد في كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وتعليق وشرح العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهما. وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب مناسبة الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر الاستعاذة وهي عبادة كما تقدم بيانه، ناسب أن يلحقها بالاستغاثة لأن من استعاذ بأحد حري أن يستغيث به. وهذه الأبواب التي مضت سابق وهذا وما يأتي من باب تنويع الشرك الذي تقدم ذكره. قوله رحمه الله: من الشرك أي الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. لا شك أن الاستغاثة كما سيرد تدخل في عبادة الله ودعوته أو دعائه، وهذا من باب عطف العام على الخاص كما سيرد. نقل الشارح كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، هي طلب الغوث، ويعبر عنها أيضا بالمدد، كما تسمعون بعضهم: المدد يا فلان، فهذا من الاستغاثة به، فيعبر عنها بالمدد ونحوه. قال: وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. إزالة الشدة بعد وقوعها، إزالة الشدة بعد وقوعها، فهي نوع دعاء، لكنه من مكروب، وهذا من افتراقه عن الدعاء كما نقل هنا عن غير شيخ الإسلام. فقال: وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب أو من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة، يكون من مكروب ومن غيره. قال: لأنه يكون من المكروب وغيره، من المكروب وغيره، كما في قوله تعالى: فاستغفر

عرفه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يوم بدر. قال فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. قال فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. قال الحافظ ابن الأثير في النهاية الإغاثة الإعانة، الإغاثة الإعانة. فعلى هذا تكون، أقول فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة، فعلى هذا تكون الاستعانة هي الاستغاثة. ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فأنت في الحقيقة أيضا أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة غلب بخصوص طلب الغوث في حال الشدة، في حال ماذا؟ الشدة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستعانة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة، الاستعانة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب، وهي ألفاظ متقاربة، وهي ألفاظ متقاربة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال عن الشارح قوله أو يدعو غيره، قال اعلم أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة أي دعاء العبادة، ويراد هذا تارة أي دعاء المسألة، ويراد به مجموعهما. أقول الاستغاثة أيها الإخوة على أضرب وأنواع. النوع الأول تعبدية لله وفيها افتقار والتجاء تام له سبحانه وتعالى، وذلة بين يديه، وذلة بين يديه جل وعلا. الضرب الثاني استغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، الأحياء غير الحاضرين أو غير القادرين، فهذا شرك بالله جل وعلا. لما؟ لأنه يعتقد فيهم أن لهم تصرفا خفيا يمكنه أو يمكنهم إغاثته، ولا شك أن من اعتقد هذا قد جعل لهم حظا مع الله تعالى في ربوبيته، في ماذا؟ في ألوهيته وفي ربوبيته جل وعلا. الضرب الثالث الاستغاثة بالأحياء القادرين الحاضرين فيما

0: يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه ويستطيعون، فهذه جائزة، فهذه جائزة. ولعل التمثيل يقرب لك المعنى، فإذا ما نزل بالإنسان شيء كما يرى في بعض الطرقات من حادث أو نحو ذلك، حوادث السير، يتصلون بشيء يسمى إيش؟ الإسعاف. هو هذا فيما يستطيعون، محاولة ماذا؟ إعانة هذا المصاب والتخفيف عن ريثما يصلون به إلى المشفى. واضح؟ الرابع الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين. أحياء الاستغاثة بالأحياء الحاضرين غير القادرين فيما يقدر عليه الحي، يعني سواه من الأحياء يستطيع، أما هم غير قادرين، فطلب الغوث منهم ضرب من اللغو والعبث وخفة العقل. ما لم يعتقد فيهم، ما لم يعتقد فيهم أن لهم تأثيرا خفيا، فحينئذ ينتقل الأمر إلى الشرك، إلى الشرك بالله تعالى. وضح هذا؟ وضحت هذه الأضرب؟ نعم، تفضل.
1: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. قد قال تعالى عن خليله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شغيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله: وأدعو ربي عسى

0: شقيا كقول زكريا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه.
1: نعم. ثم تطرق رحمه الله لبيان هذين النوعين من الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وذكر ما هو دعاء المسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. ثم ذكر آية المائدة وآية الأنعام وآية يونس، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا ما يبين معنى ذلك وما يتضمنه، أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، وأن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. وهذا التقرير لم يتفرد به شيخ الإسلام، بل أيضا تابعه الإمام شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وغيره من المحققين. وأقول من تأمل الآيات العظيمة في كتاب الله جل وعلا وفي إنكاره جل وعز على من يعبد غيره مما ذكرها المصنف هنا من آية المائدة ونحوها، يلحظ المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. تأمل في قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم، والله هو السميع العليم. وكقوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وكقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إلى آخره. أقول يلحق أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى أيضا خوفا ورجاء ورغبة ورهبة دعاء عبادة أو دعاء العبادة. فعلم من هذا الكلام والتقرير أن النوعين متلازمان، أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وضح هذا؟ نعم. تفضل.
0: وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا أن كل أمر شرع،
1: هذا هو الآن يختصر لك الضابط لتفرق وتعلم. نعم.
0: وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة،
1: ففعله لله ماذا؟ عبادة. نعم.
0: فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك.
1: نعم.
0: مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
0: قال شيخ الإسلام
1: فمما أمر الله به إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأداء الحج وبر الوالدين، نعم، والقيام بحقوق الجار وغير ذلك من أنواع العبادات، ومنها ومن ذلك أعني مما أمر الله به تحقيق العبودية له والخوف له والرجاء له أو الرجاء فيه ودعائه والضراعة له، كل هذا مما أمر الله به في كتابه، ولهذا يكون ذلك كله ماذا؟ عبادة. قال ضابطه أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله ماذا؟ عبادة، ومن ذلك الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي ادعوه وحده سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال شيخ الإسلام في الرسالة الثانية: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله غيره، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى. وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس.
1: نعم. ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة الثانية، وهو يبين أن بعض من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممن انتسب إلى الإسلام قد مرق منه، الضمير راجع إلى الإسلام، قد مرق منه أي من الإسلام مع عبادته العظيمة التي كان يأتيها، إما نفاقا ويتظاهر بها أو كانت على الحقيقة ولكن زاغ قلبه. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان، أي بعد تلك الأزمان المفضلة والقرون الفاضلة، قد يمرق أيضا من الإسلام، فليس العزيز على القنا بمحرم. ما الذي يمنع من وقوعه؟ ما الذي يمنع؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد يمرق وقد يكون له سابقة إسلام وسنة ثم يتنكب عن ذلك ويمرق من ذلك، إما يخرج عن السنة إلى البدعة، وإما يمرق من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وما عبد الله القصيمي عنكم ببعيد، الذي كان سيفا مسلولا على رؤوس أهل الأهواء والمناوئين لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وله كتب عظيمة كتبها في الدفاع وبيان الحق، لكنه زاغ فكتب ما ينقض ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قد يمرق من الإسلام

0: أم لأسباب أي عديدة، وليس هنا المقام مقام حصر، إنما مقام أن يذكر من ذلك ما يناسب المقام هنا، لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ. لا شك أن الغلو باب عظيم من أبواب الشر على الإنسان، وقد جاءت الآيات الذامة في كتاب الله جل وعلا الغلو، ذمت الغلو والغلاة. لا شك أن علماء الحق وعلماء السنة يعظمون بالحق، وتحبهم الناس للحق الذي يحملون ويدافعون، لكن لا يقدسون، يعظم ولا يقدس، يحب ولا يغلى فيه. بهذا الميزان الحق صارت الأئمة رحمهم الله قديما وحديثا، فمن أولئك الذين غلوا بعض الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وغلوا في غيره، قال بل والغلو في المسيح عليه السلام، فكل من غلا في نبي المسيح أو غير المسيح، كما غلت بعض المتصوفة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرد في نبي أو رجل صالح أيا كان، عالما أو كان عابدا متنسكا، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو نحو هذه العبارات، قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. قتل من يفعل هذه الاستتابة، من يقوم بها؟ هذه من خصائص السلطان، هذه من خصائص السلطان لا أفراد الناس، فإقامة الحدود هي من ماذا؟ مما يليه السلطان، كما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله، هم يلون من أمورنا خمسة، وذكر منها الحدود، وذكر منها الحدود. نعم. ثم نقل قال: وقال أيضا أي شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. هذا النقل أيضا من كلامه في مسألة الوسائط، وهو مطبوعة هذه المسألة ضمن المجموع. ثم قال: نقله عنه، أي نقل هذا الكلام وهذا التقرير المتقدم عن شيخ الإسلام صاحب الفروع للمفلح، وهو من خواص يعني العارفين بكلام شيخ الإسلام والملازمين له، قال مقرين. نعم، نقله عنه في الفروع وصاحب الإنصاف، أقول نقلوه عنه، انتبه، وليس مجرد نقل، نقلوه عنه مقرين له، مقرين له، يعني نقلوه وأقروه ولم يتعقبوه بشيء. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: في قوله، الضمير راجع إلى من؟ إلى السبكي. نعم.
1: واجبة، لن أريد بها المبالغة،
0: هكذا يقول: إن المبالغة في تعظيمه، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، واجبة. هكذا يقول من؟ السبكي. فيورد نعم السبكي، فيورد عليه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله ويجيب على هذا، قال: إن

0: الكلمة التي ذكرها السبكي وقالها فيها تتضمن تصرفا باطلا ودعوة إلى الشرك كما يدعو إليه كثير من هؤلاء الغلاة ومنهم السبكي. فبعضهم يقولون تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب، نعم نحن معه، لكن ماذا تريد بالتعظيم؟ هل تريد بذلك التعظيم الشرعي أم التعظيم الشركي؟ هذا هو الفرق. ولهذا قال إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى القبر إلى قبره أو السجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب، هذا تعظيم؟ هذا ليس تعظيما، ولو ادعوا أنه تعظيما فهو ليس تعظيما شرعيا، ليس تعظيما شرعيا بل هو تعظيم شركي. نعم.
1: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.
0: نعم، هنا ينقل جملة من الأقوال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ليبين أن أهل العلم من سابقين ولاحقين من أصحاب المذاهب وإن كانوا شافعية أو حنابلة أو غيرهم، نعم أو حنفية، يقولون بعدم هذا الفعل وعدم جوازه، وأن الاستغاثة بغير الله ضرب من ضروب الشرك ولو كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم، تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى أإله مع الله ألا له الخلق والأمر لله ملك السماوات والأرض ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله تعالى هل من خالق غير الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره

0: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان. فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده. وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله فيكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع، لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف للضر لا غيره، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية، في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستمجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا، فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على ذلك منهم كرامات، فحاش لله تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره، ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم، كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار.
1: نعم، هذا نقل مطول رحمه الله، مختصر أيضا بتصرف نقله بتصرف من هذا الشيخ الحنفي الحلبي صنع الله المسمى.

اسمه صنع الله الحلبي في كتابه سماه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة. هذا الكتاب مطبوع وباسم سيف الله أو سيف الله على من كذب على أولياء الله. على كل حال الشيخ عبد الرحمن أو العلامة عبد الرحمن بن حسن نقل عن الحلبي الحنفي هنا رحمه الله كلاما مطولا نفيسا وهو ظاهر في بيان المراد والرد على من خالف اعتقاد أهل الحق. ثم يقول هنا في ضمن ما نقل قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق. هكذا جاء في النسخة التي بين يدي من فتح المجيد مصادرة، وهو كذلك في المطبوع من كتاب الحنفي مصادرة، وجاء في بعض نسخ الكتاب مصادمة، وفي بعضها فيما نقله العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير نقل النقل وفيه مضادة بالضاء بالضاد مضادة الكتاب العزيز المصدق، والمعنى متقارب وواحد. فالمراد بالمصادرة مصادرة تدل على المضادة والمصادمة لأنها تناقض ما جاء به الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا القول فيه مخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. ثم استدل على أنه مخالف للحق بآية النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن هذا القول مخالف ومشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لسبيل المؤمنين. ثم قال وأما قولهم أو فأما قولهم، هذا المقطع يبدأ في فصل جديد هناك فصل مهم عنوانه مهم. قال رحمه الله هناك أعني الحنفي الحنبلي الحلبي قال الفصل الأول، هكذا عنوان، قال الفصل الأول في الرد على من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. هذا الكلام وهو قوله إن للأولياء قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات ذكره تحت هذا الفصل وعده من الإفك الوخيم والشرك العظيم. فهمت هذا؟ نعم. ثم قال وعلق على الآية إلى أن قال رحمه الله فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت. أما ذكر آيات الموت وحديث مسلم إذا مات العبد أو مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، قال كل ذلك دال على انقطاع الحس والحركة من الميت وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيارة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. نعم، إلى أن قال رحمه الله وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامة

الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. ها هنا تعليق على الحنفي رحمه الله في قوله لا قصد لهم فيه ولا تحدي. أشار رحمه الله في هذا الكلام إلى أن الكرامة لا يقترن بها التحدي، لا يقترن بها التحدي. قال لا قصد لهم فيه ولا تحدي، والراجح أن الأمر ليس كذلك في الكرامة، إذ ليس من شرط الكرامة، انتبه، ليس من شرط الكرامة انتفاء التحدي بها، ليس من شرطها انتفاء التحدي بها، فقد يصحبها تحد وقد لا يصحبها، قد يصحب الكرامة تحد وقد لا يصحبها. فالنفي مطلقا غير صحيح، النفي مطلقا غير صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات: ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، من الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق ضعيفة، مثل قولهم الكرامة يخفيها صاحبها، أو الكرامة لا يتحدى بها، لا يتحدى إيش بها. فجعل هذا رحمه الله من الفروق إيش الضعيفة، من الفروق الضعيفة. ثم رد على ذلك، على هذه المقالة وهذا الفرق، بذكر كرامات أظهرها أصحابها، أظهرها إيش أصحابها. قال: كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء. والعلاء ابن الحضرمي، أقول العلاء ابن الحضرمي كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، ولشيخ الإسلام كلام نفيس حوله في كتابه الفرقان. قال: كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر لما قال له يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. أقول هذه القصة، قصة عمر مع سارية رضي الله تعالى عنه، نعم، أوردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال إسناده جيد حسن، إسناد هذه القصة جيد إيش حسن. وكذلك حسن إسناد القصة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، في ماذا؟ في الإصابة. يقول شيخ الإسلام: كإظهار العلاء ابن الحضرمي المشي على الماء، ابن الحضرمي المشي على الماء، وإظهار عمر مخاطبة سارية على المنبر، وإظهار أبي مسلم لما ألقي في النار، لما ألقي في النار، هذا مما ذكره أنهم أظهروه، أبو مسلم أظهر ذلك لما ألقي في النار،

0: في النار أنها صارت النار على أبي مسلم بردا وسلاما، صارت له أو عليه بردا وسلاما. وهذه القصة قصة إلقاء أبي مسلم الخولاني رحمه الله في النار وأنها صارت عليه بردا وسلاما، جزم الحافظ الذهبي في سير النبلاء أن إرسالا فيها أي انقطاع. قال أعني شيخ الإسلام، لا زلت أنقل عن من، هذه أمثلة لمن أظهر الكرامة، ثم يأتي إلى الرد على شق من قال لا يتحدى بها. قال ومنها ما يتحدى بها صاحبها، ما يتحدى بها إيش صاحبها؟ أن دين الإسلام حق. لماذا تحدى؟ ليظهر أن دين الإسلام إيش حق، كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السم، وكالغلام الذي أتى الراهب وترك الساحرة وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربه، وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم يتمكنوا من قتله. ومثل هذا كثير، ومثل هذا إيش كثير. قصة شرب خالد بن الوليد للسم، نعم هذه مروية عنه من طريقين وفيهما كلام، ولم يتبين لي حتى الساعة الآن نعم ثبوت ذلك، فأنا متردد فيه، لكن يعني كلا الطريقين لم يسلم. وأما قوله كالغلام الذي أتى الراهب، يشير إلى قصة الغلام المطولة التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام، وضح هذا. إذن قوله ولا تحد، هذا غير مسلم. طيب قوله أعني الحنفي صنع الله الحنفي قال كما في قصة مريم بنت عمران أو بنت عمران، يشير إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال وأسيد بن حضير، يشير إلى قصة تلاوته رضي الله تعالى عنه وحديثها في مسلم وعلقه البخاري في الصحيح، نعم أن الملائكة كانت تعلو عليه مثل الظلة، نعم، وأبي مسلم الخولاني وقد تقدم، نعم تفضل.
1: قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى،
0: المقصود يعني مما تقدم نقله، كما قلت لكم نقل جملة من الأقوال ليبين لك أن أهل العلم على تفاوتهم في الأزمان وكذلك انتسابهم للمذاهب من الحنفية والحنابلة وغيرهم، كلهم يقولون بهذه المقالة، نعم،
1: فاعتقدها أهل الأهواء. ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب.
0: وأشار العلامة عبد الله سليمان بن عبد الله في التيسير إلى جملة أكثر من النقولات، راجعوا واقرأوا كلام العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير في تعليقي على هذا الباب، مهم، نقل نقولات مهمة هناك، نعم.
1: والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان.

0: مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداء الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان.
1: إذن لا بد أن تقول قولا عليه برهان حتى تعبد الله على بصيرة، أما أن تذكر قولا لا برهان له، لا خطام له ولا زمام، إنما هي منامات ورؤى وقصص لا يستقيم بها إيمان ولا يقوم بها اعتقاد. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة.
1: ينتهي كلام ابن عطية في قوله: فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب قوله والخطاب خرج، هذا من كلام الشارح. نعم.
0: قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. قلت: وهذه الآية لها نظائر، كقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال: لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. ومن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في التعليق على ما ذكره المصنف المجدد رحمه الله من آية يونس، ويقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله.

0: يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نقل كلام العلامة ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، تقدم التعليق عليه، ثم نقل كلام الحافظ الإمام أبي جعفر بن جرير في الآية، وأن الله تعالى يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دنيا ولا في دين ولا دنيا، يعني بذلك الأصنام والآلهة إلى غير ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. لماذا؟ لأنك دعوت غيره ورجوت غيره والتفت إلى غيره استغاثة أو دعوة أو طلبا ونحو ذلك من المشركين بالله، كما قال الله تعالى، أقول كما قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. لماذا صار كذلك؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة في غير موضعها. أين هو موضعها؟ أن يصرفها لله، أن يصرفها لله تعالى لا لغيره. ثم ذكر قيدا نفيسا ومهما لما عرف الدين، قال: وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد إيش؟ على عادة السلف. هذه فائدة مهمة في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، ببعض أفراد معناها. ثم قال: فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله تعالى في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى، فذكر الآية آية المؤمنين: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. هذه الزبدة أو الخلاصة، أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. السؤال: يدخل في هذا الاستغاثة أم لا تدخل؟ تدخل أم لا تدخل؟ تدخل، لأن فيها دعاء مسألة، فيها دعاء ماذا؟ مسألة. نعم، كما مر.
1: وقوله تعالى،
0: نعم، أزيد أيضا في قول المصنف رحمه الله الشارح، وهو يعلق على قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. قال: فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع إلى آخر كلامه. قال: ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. أقول هذا الكلام الذي سبق والذي وقفنا عنده، هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فهي لا تنفع ولا تضر استقلالا إلا به سبحانه وتعالى ومشيئته. ولما كان الأمر كذلك فلا يليق بعاقل أن يعبدها مع علمه بذلك أنها لا تنفع ولا تضر، فما من نفع يقع أو ضر يقع إلا بتقديره ومشيئته. وانتبه مع هذا، استحضر ما ذكرناه من أضرب ماذا؟ من أضرب الاستغاثة، ولما قلنا منها النوع الجائز حتى

0: ذلك النوع الجائز فلا يقع منهم إلا بمشيئة الله وقدره النافذ الغالب سبحانه وتعالى. يقول العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التفسير في التيسير معلقا على هذه الآية قال: وفي الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه، لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر حتى يعطي من دعاه ويبطش بمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده، فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه. قال: والآية شاملة لنوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. انتهى كلامه. نعم.
1: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك، فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معادا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله: وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه،
0: يعني تاب وأقبل عليه سبحانه وتعالى حتى ولو كان من الشرك، فهو غفور رحيم لمن تاب وأناب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشارح رحمه الله: يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله: واعبدوه، من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير: فابتغوا، أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه، أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له، أي على ما أنعم عليكم. إليه ترجعون، أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الشارح رحمه الله: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب، وأنه غافل عن داعيه، وإذا

0: ترى الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره، وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين، يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن، وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة. ثم قال
1: نعم، ثم ذكر رحمه الله وعلق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية العنكبوت وهي ظاهرة وشرحها بين، ثم أيضا علق على كلام المصنف من آية الأحقاف وهي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية في قوله تعالى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من لا يستجيب أي استجابة نفع أو دفع ضر، استجابة نفع أو دفع ضر. هذه الآية المباركة أو الآيتين المباركتين من آية من سورة الأحقاف تضمنت أربع صفات. الأولى أنهم لا يستجيبون، هؤلاء المدعوين لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، بمعنى أنهم عاجزين، لا يستجيبون لداعيهم يوم القيامة، هذه صفة. والثانية أنهم غافلون عن دعائهم، أنهم غافلون عن دعائهم. لماذا هم غافلون؟ إما ميت لا إحساس له، إما ميت لا إحساس له ولا شعور بما عليه الناس، ولا شعور له بما عليه الناس، وإما جماد كشجر أو حجر أو نحو ذلك، أو حي مشهود كالملائكة أو الجن ونحوهم، لكن ليس لهم علم بالغيب، ليس لهم علم بالغيب. والصفة الرابعة الثالثة أنه إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، أي المعبودون أعداء للعابدين، المعبودون أعداء للعابدين، فقبحت، أقول قبحت هذه العبادة الخاسرة الخائبة والنادمة أصحابها والنادم أصحابها. الصفة الرابعة كفرهم بعبادتهم لهم فيتنكرون.

0: ذلك،
1: ويقولون أنهم لا يعلمون بالعبادة هذه ولا هم راضين عنها، فصار الداعي لغير الله، هذا الداعي الذي دعا هؤلاء وفعلوا أو يفعلون معه هذه الأفاعيل، هذا الداعي صار هذا الداعي لغير الله من أخسر الناس،
0: صحيح؟
1: من أخسر الناس في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، ما لم يتب، ما لم يتب، فصار من أخسر الناس وأضلهم، نسأل الله السلامة والعافية. في قول الشارح: والآية تعم كل من يدعى من دون الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، واضح؟ نعم.
2: ثم قال، يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى: تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم، انتهى. قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة.
1: طيب نقف عند هذا، أقول نقف عند هذا. يقول ابن مسعود: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم، فإذا رأيت رؤوسهم تدور أو عيونهم تدور فأمسك. نعم، فنحن نمسك، بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وإن كنا نرغب أن نأتي على الباب. هذا يسأل عن النوع من الأنواع التي أو ضرب من الأضرب التي ذكرناها في الاستغاثة بالحاضرين غير القادرين، كمن يأتي فيستنجد مثلا، هو غريق أو عنده غريق ويستنجد بإنسان أمامه لكنه مشلول، هذا حي حاضر غير قادر، هو يحتاج من يعينه، فكونه يستغيث به لإنقاذه من الغرق أو من إنقاذ غريق، هذا كما قلنا ضرب من ماذا؟ من اللغو ومن العبث وقلة العقل، ما لم يعتقد فيه أن له قدرة على الإنقاذ وعلى ماذا؟ وعلى إجابة هذا الملهوف أو المكروب، واضح؟ هذا هو، يطلب مثالا أو أمرا يقرب إليه. هذا يسأل يقول: أبي مريض جدا، سائل، ويحتاج إلى من يساعده دائما، وهذه الجمعة يعني الآتية غدا إن شاء الله لا يوجد غيري، فهل لي أن أصلي الظهر في البيت إذا كان والدك في حاجتك ومضطر إلى ذلك؟
3: يا عين صاد ذكر

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

لم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

يبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الإلحاد على الشباب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابقة.

0: المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن يوم الأحد 23 من شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: الحمد لله رب العالمين، ارتضى لعباده دين الإسلام وختم به الأديان، وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالملة الحنيفية وبعثه سراجا منيرا ومبشرا ونذيرا. جعل الله الفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك بالإسلام واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الخسارة من خالف أمره. إخواني، إن أعداء الإسلام لا يستعون بإغلال عباد الله المؤمنين وأهل الإسلام، وفي هذا العصر كثرت وانتشرت ظاهرة الإلحاد والدعوة إليها، وركز في ذلك على الشباب لإضلالهم عن دين الإسلام. حول هذا الموضوع ومخاطره على الشباب محاضرتنا لهذه الليلة، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما سمعتم في المقدمة فضيلة الشيخ عن أهمية هذا الموضوع، وفي هذا الزمان وفي هذا العصر نحتاج إلى بيان خطر هذه الظاهرة العظيمة التي عمت العالم كله وانتشرت وأصبحت شرا على المسلمين وعلى أبنائهم وبناتهم. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوة؟ لماذا هذا الموضوع؟ أهمية هذا الموضوع، واخترنا الشباب بالذات في هذا السن المعين لأن الشباب لا يدركون المشاكل ولا يعرفون الحلول المناسبة ولا يعرفون خطرها، ويخطئون في تشخيصها ويغترون بالأشخاص وبالشعارات ولا يحسنون التعامل معها كما يجب، ولذلك تجرفهم الفتن والقلاقل وتصيبهم نارها وينكوون بها. الشباب لا بد من الاهتمام بهم والعناية بهم ذكورا كانوا أو إناثا، فهم رجال الغد وهم من تقوم عليهم الأسر والبيوت وهم عماد المستقبل. ففي فساد الشباب فساد جيل كامل لا يعلم أثره ذلك إلا الله جل وعلا، فهم من يحرك الناس وهم من يقوم بالأعمال، هم الشريحة الكبيرة في المجتمع،

أكبر شريحة في المجتمع هم شريحة الشباب، هم رجال المستقبل، وحاضره الآن الشباب مرحلة عمرية لا بد أن توجه وأن يهتم بها، وإلا وقعوا في أشياء تضر بهم، فقل إنتاجهم وقلت قوتهم وفقدهم المجتمع وخسرتهم أسرهم. الشباب كما قيل هم عماد الأمة، الشباب هم عماد الأمة. أيها الأخوة، بعد هذا عن أهمية الشباب نأتي إلى عناية الإسلام بالشباب، فهل اهتم بهم الإسلام؟ نعم أيها الأخوة، جاءت أحاديث تدل على العناية بهذه المرحلة المهمة التي ذكرنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. وذكر الله عز وجل آيات قصة كاملة تتلى ويرددها الناس ويتعبدون الله عز وجل بتلاوتها ويرجون ما عند الله من الأجر. تذكر قصة شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة أصحاب الكهف، ماذا حصل لهؤلاء الفتية وكيف حصلت قصتهم؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلجأوا إلى الغار وهربوا من الفتن وبقوا فيه فأماتهم الله ثم بعثهم، وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة، ذكرها الله جل وعلا لأخذ العبرة من هذه القصة وأخذ الدروس في وجوب العناية بالشباب والمحافظة عليهم. فإذا سلم الشاب سلمت له حياته كلها، إذا حفظ شبابه حفظ الله عمره كله. احفظ الله يحفظك، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو شابا صغيرا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده رجاه، إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال الشاب الذي ينصرف إلى الخير ويقبل على طاعة الله وعلى العلم وعلى مجالسة العلماء، إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعجب من الشاب الذي ليس له صبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الشباب وما يجب عليهم أن يجعلوا أوقاتهم تمضي فيه، يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فاغتنموا شبابكم أيها الإخوة واحرصوا عليه، لا تضيعوه ولا يذهب هدرا، فإن وقت القوة، قوة الجسم والحواس والفراغ، هو في هذا السن، في سن الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على الشباب، فمن نظر في هديه واتبع

سيرته صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يهتم بالشباب ويكل إليهم مسائل عظيمة كبيرة. فنذكر من ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد، أرسله إليهم ليعلمهم أمور الدين ويؤمهم ويرشدهم وهو شاب صغير. وأيضا أمر أسامة بن زيد على قيادة جيش إلى الروم وهو شاب، ومعه في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن صور اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها. الشباب عندهم قوة وعندهم طاقة وجهد أكبر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أصوم ولا أفطر. سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، عندهم قوة أكثر من ذلك. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قال كذا فإنه من رغب عن سنتي فليس مني. تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير للشباب من الغلو والتطرف وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، يقول صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشباب أيها الإخوة، هناك أخطار تهدده، أخطار عظيمة تقف أمامه. هناك أخطار شبهات وهناك شهوات. الشبهات انحرافات في العقيدة، انحرافات في العقيدة، انحرافات فكرية ومناهج تريد من الشاب أن ينصرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. تريد منه أن يذهب هذا الجهد وهذا العمل في غير الطريق الصحيح السليم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شهوات تعترض الشباب لتأخذهم عن طريق الحق وعن طريق العلم وعن طريق حفظ القرآن وعن طريق السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات كما ذكرت انحراف أولها الإلحاد، وهناك المناهج التكفير، تكفير والخروج على ولاة الأمر وحمل السلاح عليهم. ومن الشبهات أيضا ما يحصل من الافتيات على العلماء وعدم الرجوع إليهم. وأما الأخطار التي تهدد الشباب في الشهوات فهي انحرافات في الأخلاق وانتشار للمخدرات وعواقب وعوائق تقف أمام الزواج والإقبال عليه. يحمل هذا كله الإعلام الجديد الذي انتشر الآن وعم كل بيت وكل قرية ومدينة في أي مكان من هذه الحياة الدنيا. هذه الوسائل والقنوات الفضائية التي تبث على الناس وتنشر

في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل تبث إما شهوات وإما شبهات تريد بالشباب والفتيات أن يضلوا عن الصراط المستقيم وأن يتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى بهم الوقت ومضى به ومضت الساعات والأيام والليالي رجعوا، فإذا الأمر قد فات، فاتهم ركاب العلم وفاتهم حفظ المتون وفاتهم المزاحمة بالركب في مجالس العلم والعلماء. في هذه اللحظة يندم الإنسان لكنه لا ينفع الندم. أيها الإخوة، ومن الأخطار التي تهدد شبابنا وفتياتنا في بلاد الإسلام والمسلمين الإلحاد، وهو الميل والعدول عن الشيء. وقد جاء ذكر الإلحاد في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كما في سورة الحج، يذقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في سورة النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وفي قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف: والذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها آيات تبين خطر الانحراف والميل والعدول عن الصراط المستقيم. يقول الراغب: والإلحاد ضربان، إلحاد إلى الشرك بالله عز وجل، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، والإلحاد في أسماء الله عز وجل على وجهين: أن يوصف بما لا يوصف به جل وعلا، والثاني أن يتأول أوصاف الله وصفات الله عز وجل بما لا يليق به جل وعلا. ويطلق الإلحاد على معان أخرى، يطلق على من أنكر وجود الله جل وعلا وأنكر الدين وبذل في ذلك الكثير من وقته لسب الدين وإنكار الدين، فيجحد وجود الرسالات والأنبياء. وقد كان قديما لا يوجد هذا أبدا، وإنما كان يوجد الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل وهو المنتشر. أما إنكار وجود الله فهذا حدث في هذه القرون المتأخرة، إنكار ينكرون وجود الله عز وجل أو ينكرون أحكام الدين ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا أقسام منهم كثيرة، ومنهم من ينكر وجود الخالق كما ذكر، ومنهم من ينكر دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. فمن أنكر دين الله عز وجل أو أنكر وجود الله عز وجل أو شك في وجود الله عز وجل فقد مال عن الحق ووقع في الإلحاد. وأيضا من الإلحاد هناك من ينكر البعث والحشر وينكر يوم القيامة وينكر عذاب القبر وأيضا منهم ما ذكرت قبل قليل من ينكر صفات الله عز وجل. وهناك قسم ينكر أركان الإسلام، ينكر الصلاة ووجوبها وينكر الزكاة وأنها شرعت حق في المال للفقير في مال الغني، وينكر الحج.

ويشبه من يذهب للعمرة والحج، هذا كله إنكار لأركان الإسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والملاحدة المنكرون لوجود الله أكثر الناس وأضلهم شركا وضلالا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا كله يجب على الإنسان أن ينتبه إليه ويحذر. هذا الفكر أيها الإخوة الإلحادي قامت له مدارس في أنحاء الدنيا تدرسه وتدعمه وتنشره، منها الشيوعية ومنها الدنيوية والوجودية، وأخطرها في عصرنا هذا المذهب العقلاني الذي يقدم العقل على النقل فيضل الإنسان ضلالا عظيما، ومنها المدرسة العلمانية التي تلغي أحكام الدين ولا تقبل به ولا ترضى به في حياة الناس، وتجعله فقط كشعار إنسان يأتي إليه بشيء نفسي فقط. هذه هي العلمانية، إلغاء الدين عن حياة الناس كلهم. أما سبب ظهور الإلحاد بين الشباب فأولا الطرح الذي تطرحه هذه المدارس في وسائل التواصل والقنوات الفضائية، طرح قوي عبر ندوات ومؤتمرات ونقاشات يتأثر بها الشباب، خاصة الذي لم يحصن بالكتاب والسنة فإنه يزل، يطرحون شبهات والشبهات تخطف الشباب، والشبهات خطافة كما قيل. فيجب الحذر مما يعرض في هذه الوسائل بأنواعها وأشكالها والتحذير. ولذا كان السلف يحذر من أهل البدع ويشددون في الجلوس معهم والاستماع لهم بخطرهم على دين الإنسان وعلى أخلاقه، فالحذر من ذلك. أيضا من الأسباب تقديم العقل على النقل، وهذا كثير تبناه كثير من يسمون أنفسهم بالمفكرين وبالمدرسة العقلانية، تجده يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا واضحا بينا والآية واضحة فيردها لأنها لا يقبلها عقله. وهذه تأثر بها كثير ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، دخلوا في هذه المدرسة فبلعوا هذه الفلسفة السيئة، تأثرت في أفكارهم وفي طروحاتهم وفي أقوالهم. أيضا من أسباب تأثر الشباب قسوة الأنظمة في بعض الأنظمة الرأسمالية في تعاملاتها المالية، جعلتهم يهربون إلى النظام الشيوعي الاشتراكي في الأموال ويقبلون عليه، الذي هو في نهايته ظاهره علاج لمشاكل مالية لكنه ينتهي بإنكار وجود الله عز وجل، يبدأ باشتراكية وينتهي بالشيوعية وهي إنكار وجود الله عز وجل. أيضا من الأسباب ضعف المسلمين، ضعفهم وعدم التصدي لمثل هذه الظاهرة وهذه المشكلة، وترك الشباب يخوض ويسمع دون بيان لخطر هذا الأمر. أيضا مما أوقع الشباب في الإلحاد أنه وقع عنده ردة فعل لمنهج التكفيريين الذي انتشر وعم وأصيبت به بلاد الإسلام والمسلمين، فوقع تفجير واعتداء على الناس وترويع للآمنين، فما كان من بعضهم إلا أن أصيب بردة فعل وتصرف منه سيء، أخذ بمنهج هؤلاء يريد يرى فيه النجاة والفلاح، ولم يسلك الطريق الصحيح المنهج الوسط الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وسلم. أيضا انشغال الدعاة والوعاظ والخطباء عن نشر العلم الصحيح الذي يعرض الكتاب والسنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أحكام الدين، ويهتم برد الشبهات وتأصيل الأحكام وبناء العقيدة الصحيحة السليمة. نتج عن انتشار ظاهرة الإلحاد كثرة الأمراض النفسية التي أصيب بها الناس، خاصة فئة الشباب من الذكور والنساء. وأما ظاهرة الإلحاد عند النساء فإن اضطهاد المرأة وعدم معاملتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل حقوقها المالية وانتقاص من حقها الشرعي، جعل بعض النساء تذهب وتلتجئ إلى فكر الإلحاد لتعبر عما في نفسها، وفي الحقيقة هي تقع في خطأ وفي زلة، تقع في أمر عالجت الصواب وعالجت ما كان خطأ في أهلها وما كان خطأ وقع عليها بأنها ردت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحلال هذه الثورات والمظاهرات التي وقعت في العالم وقام بها الناس وخرجوا في الشوارع، حملت الناس حينما لم يروا من هذه الثورات ومن هذا الانفلات أي فائدة، حملهم على كما حصل كما قلت قبل قليل عند النساء، حمل الشباب إلى الإلحاد وإلى تغيير هويتهم والتنكر لدينهم الذي فطرهم الله عليه. ولا شك أيها الإخوة أن أضرار هذا الإلحاد عام يشمل جميع جوانب الحياة، أضرارا اقتصادية وأضرارا سياسية وأضرارا صحية وأضرارا تعليمية وأضرارا دينية وأضرارا اجتماعية على الأسرة وعلى البيت وعلى جميع جوانب الحياة. ومن ذلك شيوع الجريمة، لأنهم يدعون إلى انتشار الزنا والفاحشة وإلى الاعتداء على حقوق الناس باسم الحريات وباسم يعني الحقوق، فيعتدون على حريات، يعتدون على الناس وعلى حرياتهم وعلى عاداتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم، فيحصل هذا كله. الأهداف التي من أجلها ينشر الإلحاد بين الشباب، ما هي الأهداف؟ أولا أقصد شباب المسلمين، أولا إبعاد الشباب عن مصادر دينهم الصحيح، إبعادهم عن دينهم، وهذا ما يحرص عليه الأعداء. فحينما فشلوا في بث الثورات بينهم وأن يتحول العالم إلى فوضى، بدأوا في نشر هذا الإلحاد حتى يبتعدوا عن دينهم وعن رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ذلك تم السيطرة على عقولهم وعلى أفكارهم. أيضا من أهدافهم إضعاف اللغة العربية وإبعادها عن حياة الناس وعن تعاملهم والتحدث بها والكلام فيها. أيضا تفكيك الترابط الاجتماعي بين الناس والتعاون بينهم، وذلك بجعل عقبات أمام الشباب الذي يرغب في الزواج، وأيضا إبعاد الشباب عن والديه وعدم الاتفاق بينه وبين إخوانه وما يحصل من ذلك من شر وبلاء.

عظيم. أيها الإخوة، بعد أن بينا هذا الإلحاد وخطره، نأتي إلى علاجه والوقاية منه. كيف نقي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا ومجتمعنا وأسرنا من هذا المرض العضال الخطير، كما أننا نحتمي من أي مرض وبائي، فإننا نحتمي عن هذا البلاء الذي يذهب عقيدتنا ويذهب أركان الإسلام ويضر ويفسد علينا أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود في ذلك. أولا أيها الإخوة، أن نكون قدوة صالحة في مجتمعنا وأمام أبنائنا وإخواننا وأسرنا وجيراننا وأهلنا، نكون قدوة صالحة. ثانيا، ألا نفارق الجماعة، ألا نفارق الجماعة، وأن الاجتماع تحت ولي الأمر خير لنا، ولا نفارقه ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج أبدا. وإذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أن يصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الثاني، أن نحذر من الإلحاد ومن دعاته ومن كتبه ومن مواقعهم ومن أفعالهم، نحذر منهم أشد التحذير ونبين خطرهم. الأمر الآخر، الرجوع إلى العلماء الربانيين، الرجوع إليهم إذا وقع عندنا إشكال أو شبهة وثيرة، فالرجوع إليهم والصدور عن أمرهم وأخذ الفتوى منهم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا نحذر أيها الإخوة من مجالسة أهل الإلحاد والحديث معهم، فهم أشد أصدقاء السوء، ومن ذلك جليس نجالسه دائما، وهو هذا الجهاز الذي معنا مع الصغير والكبير في الليل وفي النهار، فمواقعهم، تغريداتهم، فيسبوك، السنابات، كل هذه غير مكتوبة إلى آخره، نحذر منهم ومن أفعالهم ومن أقوالهم، ونتجنبها ونحذر منها ونبين خطرها، كما حذر سلفنا الصالح من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم ولا كلمة واحدة نقبلها أو نستمع إليها. أيضا نبين للشباب خطر الانخداع بالرايات الخداعة التي تغش الناس، فقد كان الإخوان المسلمين سابقا يخدعون الناس بإقامة الخلافة وإحيائها في الأمة وإعادة عصرها المجيد، ويخفون خلفها الطمع والانتقام من ثروات البلاد وإفساد الدين وعدم نصرة التوحيد وعدم الإصلاح، وإنما يسعون في الأرض فسادا. ومن هذه الشعارات أيضا شعار الملاحدة الذين يرفعونه باسم الحقوق، ويطالبون الناس بالخروج على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى أهلهم بهذه الأشياء، فيجب أن ننتبه لذلك ولا ننخدع بها. أيضا نوجه الشباب ونحرص أن يوجهوا طاقاتهم وقوتهم إلى ما ينفعهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فخير تحصين للشباب هو الزواج، المسارعة في الزواج وتسهيل أموره وعدم التشدد في نفقاته وشروطه، بل يكون زواجا يسيرا، فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وتأسيس أسرة مسلمة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم هذا من الخير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فحق الناس بصحبتك يا عبد الله أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم قال أبوك. تكوين الأسرة على احترام وعلى تقدير وعلى ود، هذا ما يريده الإسلام وما يسعى إليه. ثم على الزوج أن يسعى دائما إلى أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. المسؤولية أيها الإخوة عظيمة جدا، المسؤولية علينا جدا عظيمة، فلا بد أن نتشارك في ذلك، وأن نكون على حذر ألا يزل شبابنا وفتياتنا فيحصل لهم هذا الفكر وهذا الطرح الذي يطرح في هذه القنوات، يريدون للشاب أن يفسد وأن يضل. فمن رأى في قريب الله أو أخ الله انحرافا فليبادر إلى مناصحة إن كان يستطيع، أو يرفع ذلك إلى أهل العلم وإلى الجهات المسؤولة حتى ينتبهوا إليه ويقفوا في توجيهه وإرشاده وإعانته على ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: جزى الله فضيلة الشيخ على ما بين حول موضوع الإلحاد وأسبابه، ونعرض على فضيلته بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. جاءت عدة أسئلة يسألون عن الكتب التي يستفيدون منها في رد شبه الملحدين.
0: الكتب التي في الملاحدة لهم شبه في كل عصر، شبه جديدة وقديمة، لكن خير ما يرد على شبههم أن تتحصن بالعلم، تحتمي بالعلم، تعلم العلم. فإذا تعلم الإنسان العلم وأصله وأخذه على أصول ثابتة قوية بإذن الله، الفتن كما ذكر ابن القيم والشبهات التي تأتي لا ترد أمامه، كما قال: العالم إذا جاءته الشبهات وقف في وجهها كالموج إذا نزل يقف وجهه ولا تضره ولا تحركه. فكذلك رأي أن تتحصن بالعلم وأن ترجع إلى كتب العلماء المعتبرين الثقات في كل عصر، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الفلاسفة والملاحدة وابن القيم كذلك.
1: يقول السائل: هل يجوز الإقامة مع أهل الإلحاد عند عدم القدرة على الهجرة؟
0: يعتزلهم، يخرج لا يجلس معهم، يعتزلهم لا يجلس، إن كان لا يستطيع الهجرة لا يجلس معهم، كلا يستطيع الهجرة من بلده لظروف الآن الحاصلة والأنظمة، ولكنهم لا يجلس معهم في بيت ولا يؤكلهم ولا يشاركهم.
1: قريب من هذا السؤال يقول: إذا واحد من أهلي ترك الإسلام ماذا أفعل به؟ هل أتركه ولا أكلمه، أو أصبر عليه وأنصحه ونحن نعيش في بلدان الغرب؟
0: أكثر الإخوة يعيشون هذه المشكلة. أولا درجة هذا القريب، إن كان أما أو أبا فله حق عليه، لا بد أن تستمر في المناصحة والتوجيه والصبر عليه. ثم يأتي بعده الإخوة والأخوات، يجب عليك أن تستمر في دعوتهم، وتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مكة يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم ويبلغهم.

0: دين الله عز وجل وصابرا محتسبا.
1: يقول: هل الشرك أخطر أم الإلحاد؟
0: الشرك خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا. والإلحاد كفر بالله عز وجل لأنه ينكر وجود الله عز وجل، وكلها خطيرة.
1: يقول: أحسن الله إليكم،
0: كما قال شيخ الإسلام الطواغيت خمسة، هذا كلها واحدة.
1: هل الدعوة إلى حرية الاعتقاد وتسوية الأديان علاقة بالإلحاد؟
0: هذه ذكر أهل العلم فيها وردوا عليها، أن الدين هو دين الله عز وجل، أن الدين عند الله الإسلام، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وهو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ودينه مهيمن على الأديان كلها، فيجب على الناس أن يتبعوا دين النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يأتيه الشيطان بالوساوس في وجود الله عز وجل؟
0: نعم، هذا.
1: وهل يدخل ذلك في الإلحاد؟
0: لا، الوساوس ما دام في النفس هذا من الشيطان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك الشيطان: من خلق فلان، من خلق فلان، حتى إذا قال: من خلق الله، فقل: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتقوم المكانك وتستعيذ بالله الشيطان الرجيم. الشيطان لا شك أنه عدو مبين، يريد الإنسان أن يشرك، يريد منه أن يقع في البدعة، يريد منه أن يكفر، يريد منه أن يبدأ به، يتدرج به حتى يضل، لا يترك الشيطان إلى آخر لحظة في حياته، صلى الله عليه وسلم.
1: يقول: كثر في هذا الزمن الفكر الليبرالي بين الرجال والنساء، خاصة بين المثقفين، فكيف ينجي الشاب نفسه من هذا الفكر؟
0: لا شك أن الفكر الليبرالي خطير، ويجب على الشاب أن يعرف خطره ولا يتلبس به، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل. والنجاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خط وخط عليها خطوط، قال: هذا سبيلي، قل: هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه، صراط الله المستقيم صراط الله، فأن تعرف هذا الصراط وتمشي عليه، ولا تنظر إلى الهالكين كيف هلكوا، لا تنظر إلى يمين ولا يسار، وإنما تنظر إلى الناجين كيف نجوا، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، فأن تنظر إلى الناجين، أما أن تنظر لهؤلاء وهؤلاء ولا تغتر بما معهم وما في أيديهم من مال أو من جاه أو من يعني من صناعة أو كذا، لا تغتر بها، اعلم أن الله معك ناصرك ومؤيدك سبحانه وتعالى.
1: يقول: هل الخروج إلى البادية يكفي في اعتزال أهل الإلحاد لمن كان عاجزا عن الهجرة؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بحديث حذيفة ماذا يجب على الإنسان، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل اعتزال، حتى ولو أن تعض على جذع شجرة، فالإنسان يعتزل هذه الفرق إما في بيته أو مسجده، يعتزلها، ليس معناها أنه ينقطع ويخرج، لا، الذي يخالط الناس ويصبر خير من الذي ينقطع عنهم ولا يصبر.
1: قل: ما نصيحتكم لمن يضيع أوقاته في برامج التواصل الاجتماعي؟ وما نصيحتكم للآباء والأمهات؟
0: حقيقة أن هذه بلوى ابتلي بها طلبة العلم والشباب، نتكلم طلبة العلم لأن الحضور كلهم طلبة العلم، ابتلوا بأوقات تضيع على هذا الجهاز. يعني لو واحد منكم شاف كم معدل الشهر الأسبوعي، كما بعضها تعطي التقارير، كم معدل الأسبوعي يمضي يوميا على هذا الجهاز، سيجد رقم مهول ساعات. إنسان يتذكر أن هذه الساعات التي ضاعت في قيل وقال، أو ضاعت في طرف ونكش، أو في مشاهد لا تنفع ولا تضر، أن هذا الوقت أنت مسؤول عنه يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ستسأل يا عبد الله، تجعل وقتك نافعا في طلب علم، في حفظ قراءة القرآن، في ذكر لله عز وجل، في دعوة إلى الله عز وجل. يجب أن يكون هذه الأجهزة التي معنا تستخدم في طاعة الله، في سبيل الله. ترفع الجهل عن نفسك، تبحث في مسألة. أما أن تضيع هكذا وتتناقل بين الناس في الجروبات وفي مجموعات أشياء قد لا تضر ولا تنفع، هذا أخطر التي تضر ولا تنفع، أو ينقل شيء محرم، فهذا كله خطير أيها الأخوة. أشياء تنقل فيها موسيقى ولا فيها محرمات وإلى آخره، فالإنسان يكون على حذر ويعرف الضوابط الشرعية لاستخدامه. والإنسان على ما تعود عليه أيها الأخوة، ما تعود عليه، إن تعود يجلس مع ساعة جلس مع ساعة، وإن تعود ست ساعات سبع ساعات جلس سبع ساعات ست ساعات، فعلى ما تعود عليه الإنسان. الإنسان يأخذ نفسه ويأخذ ذمة أمره، خاصة في هذا السن، سن الشباب، سن طلب العلم، سن الجلوس، فيجلس على هذا الخير ويستفيد من وقته فيما ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون.
1: هل الفكر الليبرالي سبب انتشاره اختلاط المسلمين بالكفار؟
0: الفكر الليبرالي هو فكر من الكفار، هم اللي مدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر، يعني تقرأ فيه ومدرسة كاملة تتبنى هذا الفكر وتنشره وتدعو له، وتقيم جامعات يعني تسعى لنشر هذا الفكر. فتأثر بعض أبناء المسلمين به حينما درسوا فيه، أو حينما حضروا هذه المؤتمرات وهذه المناقشات، تأثروا به هذا الفكر ووقعوا في خطر، ولكن إن شاء الله طاهرة وتزول. الإسلام باقي ومنصور ولله الحمد والمنة، ومر على الأمة فتن عظيمة، قوميات واشتراكيات وإلى آخره من الشعارات التي رفعت، كلها ذهبت وبقي الإسلام إلى قيام الساعة. لكن الإنسان يدعو نفسه وينجي نفسه ويحرص على نفسه وعلى أهل بيته، كلكم راع كما قال صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يثبت على دين الله ولا يتزعزع ولا ينزع يدا من طاعه، ولا يخرج على علمائه ولا على أمرائه، ويبقى ثابتا وينشر العلم الصحيح الصافي الذي فيه الخير العظيم للناس جميعا، في العلم وحياة الأبدان، حياة القلوب وحياة البلاد، كله في العلم النافع الصحيح.
1: نكتفي بهذا.
0: تفضل.
2: هل يجوز التعاون مع السرورية وقادة السرورية في محاربة العلمانية والإلحاد؟
0: ضابط السؤال الثاني، هو التعاون مع السرورية أو الإخوان المسلمين أو التبليغ في حرب الإخوان المسلمين، نقول العلمانية.
2: لأن السرورية بالذات يا شيخ هم أحيانا يتبنون هل يجوز أن نتعامل معهم؟
0: المسلم السلفي له منهج وهو أقوى من هؤلاء كلهم، ولا يحتاج إليهم، بل بالمتابعة هم يحتاجون إلى السلفي ليأخذوا منه العلم ويأخذوا منه التأصيل في الرد على هؤلاء. فإنسان لا يتعاون معهم ويتجنبهم، ويدعو الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نكتفي بذلك، وجزى الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى إجابته للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شر الملاحدة والعلمانية والليبراليين وغيرهم من الأحزاب، وأن يحفظ البلاد
3: يا عين صاد. ذكر رحمة

لقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

عملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

السجن سوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

ما فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: هذا الحاسب من الأمور التي يجب الإيمان بها الحسر، حسر الناس بعد القيام من قبورهم، حسر الناس بعد القيام من قبورهم، يسيرون من القبور إلى المحشر، وهو مكان يجمع الله فيه الأولين والآخرين، مكان مستوي ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان، أرض مستوية يجتمعون فيها، ينفذهم الداعي ويسمعهم الداعي وينفذهم البشر، كل الخلائق تجتمع في هذا المحشر حفاة ليس لهم ميعاد، عراة ليس عليهم قياس، غرلا غير مختونين، القلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكانها، بهما ليس معهم شيء، بهم يعني ليس معهم شيء، عراة ما معهم شيء، حفاة ليس معهم نعاس، ما معهم شيء أبدا إلا الأعمال، فيقفون في المحشر، يقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمعهم الله فيه، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. نعم.
2: فيقفون في موضع القيامة حتى
1: يشفع فيهم
2: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يطول وقوفهم في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس ويتصبب منهم العرق ويأخذ من كل واحد منهم بحسب أعماله، فيصيبهم الحرق الشديد والضنك الشديد والتعب الشديد من طول الموقف، 50,000 سنة، 50,000 سنة، عند ذلك يتراجعون فيما بينهم فيما يخلصهم من هذا الموقف الذي طال جمله واشتد حاله، فيقولون ليس لكم إلا الشفاعة، أحد يشفع لكم عند ربك في أن يخلصكم من هذا الموقف، فيذهبون إلى آدم أبي البشر يطلبون منه الشفاعة إلى ربه، وطلب الشفاعة من الحي القادر لا بأس، الحي القادر لا بأس أن تطلب منه أن يشفع لك عند ربك، بمعنى أن يدعو، بمعنى أن يدعو لك عند ربك، طلب الدعاء شفاعة، فيعتذر آدم عليه السلام، يذهبون إلى نوح أول الرسل فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر.

0: يذهبون إلى عيسى فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يذهبون في النهاية إلى محمد صلى الله عليه وسلم قاتل النبي. فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم الخمسة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أولي العزم الخمسة هو آدم عليه السلام أبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيقبل الشفاعة لهم عند الله، لكنه لا يشفع عند الله امتداد إلا بإذن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتضرع إليه حتى يؤمر برفع رأسه، حتى يؤمر برفع رأسه، ويقال له سل تعطى، فيشفع للصلاة في فصل القضاء بينهم، فيقبل الله شفاعته. ثم يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، يأتي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده، كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء لفصل القضاء بين عباده. وكما في قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذا مجيء الله وإتيان بفصل القضاء بين عباده، مجيئا وإتيانا يليقان به سبحانه وتعالى وبعظمته، نثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه، ولا نقول نؤول نقول يأتي أمره، لأن هذا تأويل باطل، بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه. أما الكيفية نحن لا نتعرض لها، كيف يجي وكيف يأتي، لكن نثبت المجيء ونثبت الإتيان لله جل وعلا، وأنه بالذات كما أخبر الله بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى، فيحسن بين عباده. نعم.
1: حتى يتعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاكمهم الله تعالى.
0: هذه هي الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة، منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين. ومن الشفاعات الخاصة به شفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى، ويأتي بقية أنواع الشفاعات. نعم.
1: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى.
0: يحاسبهم الله، الحساب معناه إيقافهم على أعمالهم ومناقشتهم عليها وتقريرهم بها. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين الحسنات والسيئات.

وليس لهم حسنات، ولكنهم يحاسبون حساب تقرير فقط، يقررون بأعمالهم ويوقفون عليها. وأما المؤمنون فيحاسبون حساب موازن بين السيئات والحسنات. فمن المؤمنين من لا يحاسب أبدا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، منهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب ويثقل عليه الحساب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فهذه أنواع المؤمنين في الحساب، منهم من لا يحاسب يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حساب مناقشة ويدخل في حقه الحساب. وقد يعذب بذنوب. وأما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، وإنما يحاسبون حساب تقرير، فيعترفون بذنوبهم. هذا هو حساب الكفار. نعم. كذلك مما ما يجري في يوم القيامة نصف الموازين، موازين الأعمال، موازين الأعمال. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وهذا من تمام العدل، عدل الله سبحانه وتعالى. فمن رجحت حسناته سعد وفاز، ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية، أمه الأم الشيء الذي يصار به فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله. وقيل أمه أم دماغه، بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه، أمه هاوية والعياذ بالله. وهذا الوزن حقيقي، ميزان حقيقي حسي، له كفتان كما جاء في الأحاديث، له كفتان، لكن الله أعلم بكيفيته لأنه من أمور الآخرة، لكن معناه معلوم، معناه معلوم، وهو أنه ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وأيهما رجح فإن صاحبه يعامل بحسبه خيرا أو شرا. وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون. أما المعتزلة فيقولون: لا، ما فيه ميزان حق.

0: وإنما هو كناية عن العدل، إقامة العدل. وهذا على منهجه الخبير وهو تحكيم العقول وعدم النظر إلى النصوص، وهذا مذهب باطل وضال. نعم.
1: وكلها
0: الدواوين هي الكتب التي سجلت فيها أعمال من آدم، وهي الصحائف، صحائف الأعمال، لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا هو مكتوب، كتبته عليه الحضرة، ملائكة الحضرة، من خير أو شر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيعطى الإنسان كتابه المملوء بأعماله ويقرأه، أما المؤمن فإنه يعطى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابه، يفرح وجه الناس يطلعون على كتابه، لأنه سار، والشيء إذا كان سارا فإنك تود أن الناس يطلعون عليه. هاهم اقرأوا كتابه إني ظننت، يعني آمنت وأيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية حقوقها جانب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر فإنه يلقى كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله يده الشمال من وراء ظهره والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه، يتمنى أنه لم يعطى كتابه. الأول فرح بكتابه، وهذا يقول يا ليتني لم أوت كتابه، تمنى أنه ما فتح الكتاب ولا عرض عليه، لأنه فضيحة، ولم أدري ما حساب، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتني لم أبعث، وليت الموت كان هو النهاية، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليت الموت كان هو النهاية. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. هذا بعد فطائر الصحف، فطائر الصحف باليمين أو بالشمال. نعم. هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يظلم أحدا أو يحمل أحدا ما لم يعمله. لا.
1: فما أمرهم يقتدارهم بيمينه فسوف يحاربهم قتالا كثيرا ويغفرهم إلى أهله مكرورا، وأما أمرهم يقتدارهم وراء ظهره فسوف ينهر ثبورا.
0: في آيات جاء بشماله وفي آية من وراء ظهره، والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله، ويحصل هذا وهذا له. ومن طرائف ما يذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يقطعون يده اليسرى، يقول علشان ما يلقى الاحتمال يوم القيامة، علشان يعطى كتابه باليمنى إذا ما وجدت اليسرى

0: يلقى كتابه باليمين ولا يؤمنون أن الله يعيد يده التي قطعوها كما كانت. هذا من طرائف أخبار بعض الفرق الظالمة. نعم.
1: فما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
0: نعم.
1: والميزان يطيعه بالسلام والميزان ينزل بالأعمال.
0: هذا رد على المعتزلة. الميزان له كفتان حقيقيتان وله لسان يعني الذي يدل على تعادل كفتين او رجحان احداهما لسان الميزان المعروف. نعم.
1: ينزل بالأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
0: قد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال أما في ثلاثة مواضع فلا أحد يذكر واحد. عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح أعماله ترجح حسناته أو سيئاته. هذا موضع. والموضع الثاني عند تطاير الصحف حتى يعلم هل يعطى صحيفته بيمينه أو بشماله. والموضع الثالث على الصراط المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو أو لا ينجو. نعم.
1: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض القيامة.
0: مما يجب الإيمان به الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وسلم. والحوض مجمع الماء. الحوض مجمع الماء. يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مملوء بالماء العذب يشرب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء. من يشرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. وذلك أن الناس يعطشون في المحشر يحتاجون إلى الماء. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه الحوض فيشربون وهم أهل الإيمان الصحيح. أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا عليه الحوض ينادون عنه ويمنعون من الورود. فيقول صلى الله عليه وسلم يا ربي أصحابي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما لا أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين. فهذا هو الحوض نؤمن به ونثبته كما جاء وصفه في الأحاديث. نعم.
1: ماءه هو أشد غيارا من اللبن وأحلى من العسل.
0: يصب فيه الكوثر يصب فيه الكوثر نهر من أنهار الجنة. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. والمشهور أن المراد بالكوثر نهر من أنهار الجنة يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم. وقيل الكوثر الخير الكثير ويدخل فيه يدخل فيه النهر لأنه من الخير. نعم. هو تفسير عام. نعم.
1: ما هو أشد غيارا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عبر نجوم السماء من شرب من منه.
0: أباريقه يعني آنيته التي يشرب بها. نعم.
1: من شرب منه شربة لم يبقى بعدها أبدا.
0: كان قبل أن يشرب وهو ظمأ فإذا شرب ذهب عنه الظمأ ولا يعود إليه أبدا. نعم.

كذلك من أعمال يوم القيامة وأهوالها الصراط والمرور عليه. والصراط هو القنطرة والجسد، القنطرة والجسد المضروب على متن جهنم يعبر منه الناس كلهم يمرون من عليه، ولا يمرره عليه إلا أعماله. فمنهم من يمر كالبرق، كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعماله، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كلما ضعفت الأعمال ضعف المرور. ومنهم من يقصد فيلقى في جهنم. تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم والعياذ بالله. وهذا كما في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم على يشمل المؤمنين والكفار إلا واردها يعني جهنم. وهذا الورود هو المرور على الصراط ثم النجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين في هذه يتساقطون في النار والعياذ بالله. نعم هذا هو الصراط. نعم. رجع إلى الشفاعة. الشفاعة هي في اللغة الوساطة في الخير، الوساطة في الخير هذه هي الشفاعة. وقد تكون وساطة في غير الخير في الشر كما قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة كله كفل منه. ومنه الشفاعة في الحدود في إسقاط الحدود، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشفاعة في الأصل. أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء. الشفاعة في الآخرة هي الدعاء، وذلك بأن يكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأن يتقبل دعاءه في المشفوع له. والشفاعة تكون بشرطين: بإذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وبرضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإيمان. أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان، وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل الشفاعة ووساطته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان. الشفاعة الثانية من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم

0: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، تفتح لهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، هذه خاصة بالرسول، لأن أبا طالب كاذب، أبو طالب كاذب، مات على الكفر على ملة عبد المطلب وهي عبادة الأوثان، ولكن لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه العذاب، لا يشفع فيه الخروج من النار، الكافر لا يشفع، لكن يشفع في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من النار، أو يكون في أقمة قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذابا. هذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأبي طالب، أما بقية الكفار فلا أحد يشفع فيهم، ولا تنفعهم شفاعة الشافع. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار، فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء ألا يدخلوا النار، وقد يقبل الله شفاعتهم فلا يدخلون، أو إذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجهم، في إخراجهم منها يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع غيره من الأنبياء، ويشفع إلى الله في إخراجهم من النار، فيقبل الله شفاعتهم ويخرجهم من النار، وهذه خاصة بأهل الإيمان. الخوارج والمعتزلة ينفون هذه الشفاعة، الشفاعة هي الكبائر ينفونها، لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر، فلا تنفعه الشفاعة عندهم، ويقولون من دخل النار لا يخرج منه، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل، بل من دخل النار من أهل التوحيد وأهل الإيمان فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها أبدا، إنما يخلد في النار أهل الكفر والشرك والعياذ بالله، أما أهل التوحيد المذنبون وأصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون، بل يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين، وإما برحمة أرحم الراحمين، وإما بنهاية عذابهم، عذابهم ينتهي مقدر ينتهي، يخرجون من النار كالفحم محترقين، يخرجون من النار كالحمم يعني كالفحم أو كالشيء الأسود من الاحتراق، فيلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. نعم.
1: يقولون شفاعة بعد ما اقتربوا والله حرما وقلما فيدخلون جنة بشفاعته، ومن ذلك أن يدخلوا المؤمنين والملائكة شفاعات.

0: في مثل هؤلاء. هذه الشفاعة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي مشتركة، يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والمرسلون ويشفع الأولياء والصالحون، لكن لا بد من الشرطين، أن تكون الشفاعة بإذن الله وأن يكون المشفوع به من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. نعم.
1: قال الله تعالى:
0: ولا يشفعون إلا من اتقى. الشفاعة تطلب من الله، ما تطلب من المخلوق. فتقول: اللهم شفع بي نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك وعباد المؤمنين. تطلب من الله جل وعلا لأنها ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، أن اتخذوا من دونه من دون الله شفعاء، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، أي تطلب من الله. هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور والأموات يطلبون منهم الشفاعة، هذا الشرك أكبر. الميت لا يطلب منه شيء، والحي تطلب منه الشفاعة بمعنى الدعاء، فيدعو الله جل وعلا لك، يدعو الله لك، هذه شفاعة، وهذه تكون من الأحياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا غيره. ميت. فهؤلاء الذين يتوجهون من القبور ويطلبون الشفاعة من الأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بتربتهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل بإنكاره، وشرع الجهاد في سبيل الله من أجل إزالته. نعم. فالقبور لا يطلب منها شيء، وإنما المشروع في القبور زيارتها للاعتبار والدعاء للأموات المؤمنين، هذا هو المقصود. أما أن تزار لأجل طلب الشفاعة أو طلب الغوث أو طلب الرزق أو الولد أو كف شر الأعداء، فهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. وهذا هو الشرك الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
1: قال الله تعالى: فلا يشفعون الا من ارتضى ومن خشيته مشفقون.
0: الملائكه، يعني هذا فيه اثبات الشفاعه للملائكه، وانها لا تكون الا برضا الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. أما الكافر فإنه لا يرضى الله عنه. نعم.
1: ولا
0: تنفع
1: الكافر شفاعة الكافرين.
0: نعم.
1: والجنة والنار.
0: فكون الكافر لا تنفعه شفاعة الكافرين دل على أنها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: والجنة والنار
0: مما يكون في يوم القيامة، الجنة والنار هما الداران الباقيتان، الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، وهما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن. ليس معنى أنها تخلقان يوم القيامة، لا، هما مخلوقتان الآن، كما قال تعالى: أعدت، قال في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. ومعنى أعدت أنها مخلوقة وموجودة،

0: وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إن ما تجدونه من شدة الحر وشدة البرد من أنفاس جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة وأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد، ونفس في الصيف وهو ما يجدونه من شدة الحر، فدل على أنها موجودة. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا سقط، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، فدل على أن النار موجودة الآن، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من والجنة كذلك، وأن الميت إذا وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار، دل على أنها موجودة، يفتح له باب إلى الجنة ويفتح له باب إلى النار، فدل على أنهما موجودتان. نعم، ويجب الإيمان بذلك أنهما موجودتان الآن، وأن القول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل، وكذلك لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. فهما موجودتان في الماضي ويستمر وجودهما إلى الأبد، لا تفنيان ولا تبيدان، وأهلهما مخلدون فيهما، أهل الجنة مخلدون في الجنة وأهل النار مخلدون في النار. نعم،
1: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة ما هو أولياء والنار عظام لأعداء،
0: دار جزاء، دار جزاء، الجنة جزاء لأوليائه والنار عقاب لأعدائه وجزاء على كفره. نعم،
1: وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
0: هذا من الأدلة على بقاء النار والحرارة، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، والخلود معناه المكث الدائم الذي لا ينقطع، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، آيسون من رحمة الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون، ونادوا يا مالك، مالك خازن النار يقضي علينا ربك، طلبوا من مالك أن يشفع لهم عند الله في القضاء عليهم ومفارقة الحياة حتى يستريحوا، شوه يتمنون الموت، الموت أمنيتهم والعياذ بالله، يقضي علينا ربك، فما كان الجواب؟ قال إنكم ماكثون، يعني باقون أبد الآباد حتى ييأسوا والعياذ بالله. نعم،
1: ويؤتى بالنصر في قوة كف يمنح، فيؤتى بين الجنة والنار،
0: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود وموت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فحينئذ ييأس

0: الإبلاغ من الخروج منه ومن الاستراحة منه. ما في موت، المراد بالموت هنا ما هو ملك الموت، ملك الموت لا يموت ولا يكتب، هذا ملك الموت، لكن الموت يتصور يوم القيامة فيكون في صورة كبش، الموت نفسه يكون في صورة كبش. والله قادر سبحانه على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيادا وأشخاصا، قادر على ذلك سبحانه وتعالى. نعم. يعني انتهى الموت، انتهى مفعول، فحينئذ ينبع يعني يقضى عليه ينتهي. نعم.
1: ثم يقال يا اهل الجنه خلود ولا موت، ويا اهل النار خلود ولا موت.
0: نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين.
0: يكفي نقص الباب، انتهى البحث في الايمان باليوم الاخر وما يكون في اليوم الاخر من الاهوال العظيمه والمقاصد العظيمه، ومعرفه المسلم بذلك رحمه به لاجل ان يستعد ولا يفجعه الامر وما درى عن شيء. هذا من رحمه الله، يبين لنا كل ما امامنا بالتفصيل والايضاح حتى كاننا نشاهده، من اجل ان ناخذ حذرنا ونستعد لذلك، ولا يبقى لاحد الحج يقول انا ما دريت. هذه هي الحكمه من اخبار الله بتفاصيل اليوم الآخر وما يجري فيه، الرحمة بالعباد لئلا يقول يوم القيامة إننا ما درينا ولا بلغنا ولا حسبنا حسابنا إننا سنرد على هذه المهالك. كل إنسان يعرف هذا التفصيل. نعم.
1: قضية
0: الشيخ وفقكم الله، أن يقال من الله سبحانه وتعالى يحيى بذاته وفي النزول ينزل بذاته، أم لا؟ النزول ينزل بذاته والمجيء بذاته سبحانه وتعالى والإتيان بذاته. نعم، هذا لا شك فيه، أو يجي أمره أو ينزل أمره كما يقول عن البدع. لا، أما أنه يعني يحيى بذاته فالسؤال ما له داعي، السؤال ما له. الله جل وعلا حي، ما قال يحيى، قال حي، وصفه الحياة الدائمة سبحانه وتعالى، ليس لها بداية. يجلس يحيى معناه أنه صار له بداية. نعم.
1: ما هو التوفيق
0: بين قوله سبحانه
1: في يوم
0: كان مقداره 40 سنه
1: وقوله في يوم
0: كان مقداره 40 سنه مما شاء الله؟ هذا في العروج الى الله جل وعلا، العروج الى الله، تعرج الملائكه يعني تصعد، تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، وفي الآية الأخرى تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعرفون. هذا في عروج الملائكة والمسافة التي يقطعونها، وتقدير 50 ألف سنة، وفي آية أخرى بـ1000 سنة، الله أعلم بالمراد بذلك. وبعضهم يقول هذا بحسب اختلاف السير، لأن يعني السير منه ما هو بطيء ومنه ما هو سريع، حسب اختلاف السير. ومنهم من يقول أقوالا، والإمام ابن القيم لما ذكر

0: ميتة تلقى في الأرض ثم تسقى ثم يظهر لها عروق ويظهر لها أغصان وورق تحيا بعد موتها. من الذي أحياها بعد موتها؟ هو الله جل وعلا. فكذلك الأجساد مثل هذه الحبة، مثل هذه الحبة تحيا بعد موتها. هذا من باب الاستدلال. نعم. وهذا فيه التحذير من الكذب والعياذ بالله، ولا سيما الكذب على الله وعلى رسوله، لأن الله أحل كذا أو حرم كذا من غير علم ومن غير دليل، أو أنه يعلم خطأه ولكن يريد أغراضا دنيوية أو رفعة عند الناس أو يوافق أهواء الناس، فهذا أشد الكذب والعياذ بالله. وكذلك الكذب على الخلق، تغرير بهم لأكل أموالهم أو غير ذلك من المقاصد. فالكذب داء خطير والعياذ بالله، وأعظمه الكذب على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. خصوصا في هذا الزمان الذي يشيع الكذب فيه بسرعه بواسطه وسائل الاعلام، هذا خطر عظيم. هؤلاء الذين يحللون ويحرمون باهوائهم من غير علم ومن غير دليل، يخشى عليهم أن يصابوا بهذه العقوبة والعياذ بالله، لأنها تنتشر على الناس ويأخذون بها ويعملون بها. نعم.
1: وقال الشيخ أخبركم الله، هل هو رسول في حق المسلم الذي يقدر الله عليه دخول النار عن كيفية كلامه لكتابه، أم سكت عن ذلك فنفسه؟
0: قد يستلم كتابه بيمينه، لكن يكون مكتوب عليه عذاب بسبب كبائر ارتكبها وهو من اهل الايمان، وهو اخذ صحيفته بيمينه لكن مآله الى الكذب. من ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. فالمؤمن مآله الى الكذب حتى ولو عزه النار. نعم.
1: وقال الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بقول اللهم اغفر فيا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، هل يكون فيه اقرار من الداعي انه في اهل النار، لانه قد ورد عن بعض السلف انه سمع رجلا يقول اللهم اغفر فيا رسولك، فقال اذا انت من اهل النار؟
0: لا، هذا ما له وجه ابدا. لا بأس بأن تقول اللهم شفع لي نبيك، وأن تزكي نفسك من أهل الجنة، تزكي نفسك المالك ذنوب ولا سيئات تاما على

0: نفسك من دخول النار احد يامن على نفسه. فهذا الكلام لا اصل له ولا باس. يقول شفع ايام دينك وعباده الصالحين، اللهم لا تحرمنا شفاعته. نعم.
1: قبل
0: ذلك وفقكم الله، هل الحشر بالنار الذي تنظر من قاعدته هو نفس الحشر المذكور ام غيره؟ تسوقه حشر يعني تسوقه، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث يقيلون الى ان يصلوا الى ارض المحشر. هي تسوقهم، تحشرهم يعني تسوقهم. نعم.
1: بين
0: الشيخ وفقه الله ألف 50 عاما في السنة أيامها كأيامنا هذه. الله أعلم، ما بين لنا هذا مما تعودون، ألف سنة مما تعودون، هذا الإعلام من جنسي، لكن 50,000 سنة هذا ما بين. نعم. وبين الشيخ
1: وفقه الله
0: نحن قلنا لكم إن القاعدة فيها لأننا ما نتكلم في أمور الآخرة إلا بحسب الدليل، فما بين لنا الدليل قل قلنا، وما لم يبين الدليل نسكت عنه. ما الإيمان به؟ نعم.
1: تداوي
0: مباح، تداوي بالأمور المباحة مباح، والرقية الشرعية مباحة، هذا لا شك فيه، هو من تعاطي الأسباب. ولكن هؤلاء السبعون لجأوا إلى سبب أقوى من التداوي بالأعشاب أو بالرقية، إلى سبب أقوى وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهم عملوا بالسبب أيضا وهو التوكل على الله جل وعلا، لذلك استحقوا هذه المرتبة. نعم. خلاف بين العلماء، الله أعلم، خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها هي الجنة الخلد ومنهم من يرى أنها جنة أخرى، الله أعلم بذلك، ما بين لنا هذا. نعم.
1: من العلماء رحمهم الله من قال ان النار في اسفل الزاهدين لقول الله سبحانه كلا ان حساب الفجار الذي في الحين حديث صلاه العالم فيقول الله تعالى ارسل كتاب عبدي في سجين في الارض السفلى هذا بيان ذلك وتوضيحه.
0: نعم. الجنه في اعلى عليين، الجنه هي اعلى عليين سقف عرش الرحمن، وأما النار والعياذ بالله فإنها في أسفل السافلين تحت الأرض السابعة سجين. نعم. هل ورد فيه الأدلة؟ نعم. الله جل وعلا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقكم يعني المطر وما توعدون يعني الجنة في السماء. نعم.
1: قال
0: الشيخ وفقه الله يقول احد الاخوه ان الجنه لا تفتح ابواب الناس لاوصاف معينه، فهل قوله هذا صحيح ولا ذلك؟ هذا مثل ما ذكرنا يحتاج الى دليل، نحن ما نتكلم في امور الغيب الا بدليل صحيح، يعني متى تفتح ابواب الجنه ما ندري، الله اعلم. نعم.
1: قبل
0: الشيخ وفقكم
1: الله
0: العمامه ترتيب صحيح لاحداث يوم الجمعه. بلا شك الترتيب الذي ذكره المصنف على مستوحى من الادله، اولا البعث من القبور

0: ثانيا الحشر القيام بالمحشر، وثالثا الحساب، رابعا الميزان، خامسا تطاير السحر، وثالثا المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، هي على هذا الترتيب. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل علم ما هي مهما كبر تكون أقوال من أجل بدعة مهما كبر أم هناك تفصيل؟
0: لا شك أن البدعة حد للشيطان من المعصية، لأن العاصي توقع منه أن يتوب وأن يندم، ويعرف أنه مخطئ، العاصي يعرف أنه مخطئ، لكن غلبه الهوى أو الشهوة، وقريبا ما يتندم ويرجو، لأنه يعرف أنه مخطئ، ولكن المبتدع والعياذ بالله يرى أنه مصيب، وأن عمله صحيح، فلا يتوب إلى الله عز وجل. من هذا الوجه كانت البدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية. نعم.
1: قضية الشيخ وفقه الله، هناك من يجزأ الإنسان في عرض لأنه شهد ونطق بالشهادة ويقول إن أولى النار يكون الآن في عرض لا من في عرض نفسه، وأن الله فتنجاة والنجاة واقعة على بدنه وروحه معا بسبب حبه وشهادته، فكيف يرد عليه؟
0: هذا كلام باطل. فرعون والعياذ بالله مات على الكفر، ونطقه بالشهادة عند الموت ما ينفع، إذا لما عاين الموت والتوبة ما تنفع عند الغرغرة، لا فرعون ولا غيره، عند الغرغرة الآن وقد عصيت، الآن استنكارا، قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وإن جاءوا بدلا ما هم على شان أنه مؤمن، على شان يعتبر جماعة فيه يرون بنو إسرائيل ينظرون إليه، ينظرون إلى عدوهم وقد أهلكه الله فكفر عيونهم بذلك، هذا يعني سبب إن جاء جثته يراه بنو إسرائيل هذا الرجل الذي عذبهم وسامعهم سوء العذاب يرونه أمامهم جثة هامدة، تقر أعينهم بذلك ويقوى يقينهم وإيمانهم بالله عز وجل. اليوم ننجيك بجننك لتكون لمن خلفك آية، علامة على قدرة الله عز وجل، وأيضا علامة على أنه مات، لئلا يقول أنه ذهب إلى كذا أو ذهب إلى كذا حتى يروه مات صحيح. نعم. وآل فرعون يدخل فيهم فرعون، يدخل فيهم فرعون يقول أوليا. نعم. آل فرعون يعني أتباعه، وهو يدخل المتبوع لا شك انه داخل مع المتبوعين في الضلال والكفر والعذاب. قال تعالى فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون براشد يقدم قومه يوم القيامه فاورده من النار وبئس الورد المورود ويتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المردود. نعم.
1: قوله
0: الشيخ وحفظكم
1: الله، ما
0: حكم تسمية النبي
1: صلى الله عليه وسلم بسيد
0: الوجود؟ ما له اصل، ما له دليل، سيد بني ادم هذا هو الثابت، يقول صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فنقول هو سيدنا وسيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام، مسيد الوجود هذا هو الله جل وعلا، مالك الوجود، السيد يطلق على المالك والخالق، سيد الوجود هو الله جل وعلا وهو المالك وهو الرب سبحانه وتعالى. نعم. فهذا من الغلو في حقه.

0: صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: فضيلة
0: الشيخ
1: وفقكم الله، هل القبور التي مضى عليها أكثر من 100 سنة وهي متفرقة بين المزارع يجعل تحليتها والانتفاع بمكانها في زراعة أو غيره؟
0: ما دام معلوم أنها قبور لا يجوز، ما دام معلوم أنها مقبرة لا يجوز ولو تقادم عليها ملك صان، لأن فيها رفات الأموات تصان وتسوى، لا يجوز استعمالها. وما ذكر بعض الفقهاء من أنها بعد 100 عام، يعني أنها بعد 100 عام توخذ وتستعمل، ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وإنما يعللون هذا بأن أجسامهم تحللت، الله أعلم، كل الأجسام تتحلل، الله يبقى أجسام الشهداء وأجسام بعض المؤمنين ما تتحلل، وأيضا ترابهم ورميمهم له حرم، فلا يجوز استعمال المقابر ولو طال عهدها. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا رامي لنفسي وأحتاج إلى خلاف، أحدهما قال في القرآن براءتكم كافر ولكنه مسلم بثيابه حالف لحجته، والثاني براءته ضعيف ولكنه لا يمكن القراءة، فهذا رجل موفيا للحية مقصرا في الثوب،
0: الذي لا يلحن في القرآن هذا حصل به المطلوب، والمطلوب عدم اللحن في القرآن، فإذا كان يجيد القراءة ولا يلحن فيها فهذا يقدم لتمسكه بالسنة ولأنه يكون قدوة حسنة. أما الأول ما يكفي صوته جميل وأنه يعرف أحكام التجويد، هذا ما يكفي، لأنه مظهره مظهر سيء، يكون قدوة سيئة لغيره. نعم. فيقدم المتمسك، والحمد لله إذا كان ما يلحن في القرآن هذا هو المطلوب، وأما التجويد هذا شيء جائز، محسنات إن حصلت فلا بأس، فلا بأس، وإن ما حصلت ما هو أريد. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، وردت الأذكار المشروعة بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا مانع لنا أعطيت ولا موفي لنا منحت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فأرجو من فضيلتكم توضيح هذا الدعاء.
0: واضح، على مثل قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فالله جل وعلا لا أحد يمنع عطاءه ولا أحد يعطي ما منع سبحانه وتعالى، هذا واضح. ولا ينفع للجد عن الغنى، المراد بالجد هنا الغنى، لا ينفع الغني غنى من الله سبحانه وتعالى، كما يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المؤلف رحمه الله في أول هذه العقيدة عن الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، بعد ذلك عقد هذا الفصل ببيان حق النبي صلى الله عليه وسلم أو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق أصحابه وحقوق زوجاته، لأجل أن يكون المسلم على بصيرة مما اختلف فيه أهل الأهواء

0: والمبتدعة في حق الصحابة وفي حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لئلا تؤثر عليه هذه الأهوى وهذه الشبهات التي يريدها هؤلاء الضالون، يكون المسلم على بصيرة. هذا هو السبب في النقص على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه وحقوق زوجاته عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن حقوق أصحابه وحقوق زوجاته داخلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فحق النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، وهذه داخلة وتابعة لحقوقه صلى الله عليه وسلم، وهذا فصل مهم يجب العناية به ومعرفة أحكامه، وكذلك ذكر في هذا الفصل حقوق المسلمين وعدم تكفير المسلم بسبب ذنب ارتكبه وعدم الغلو في الأشخاص وأن يحكم لأحد بالجنة أو بالنار بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كل هذه المسائل وقع فيها كثير من أهل الضلال فخالفوا الحق فيها، فكان واجبا على أهل السنة والجماعة أن يبينوها وأن يوضحوها. نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنبيين وسيد المرسلين.
0: محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، فهو آخر الأنبياء وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو أو الخاتم بالكسر هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس بعده رسول ولا نبي، ولكن شريعته صلى الله عليه وسلم باقية ومستمرة إلى أن تقوم الساعة وكاملة، لا تحتاج إلى بعثة نبي جديد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر بين أظهرنا، وذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كانت تبعث. إذا جرحت آثار الرسالات وعم الجهل في الأمم السابقة، كل ما مضى نبي خلفه نبي آخر يجدد للناس الدين. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الكاملة المحفوظة من التغيير والتبديل الوافية بحاجات العباد إلى أن تقوم الساعة، فكأنه صلى الله عليه وسلم حي لا يحتاج الناس إلى بعثة رسول جديد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فلذلك ختمت الرسالة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة.

0: وإنما يأتي بعده المجددون من أهل العلم الذين يوضحون الشريعة للناس ويعلمون الناس، فليس بعده رسول وإنما بعده العلماء والمجددون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما العلماء ورثة الأنبياء. العلماء من هذه الأمة يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان والإيضاح والهداية للناس. فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا في القرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، إنه سيأتي بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن اعتقد أنه يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أو أنه يبعث نبي فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لإجماع المسلمين. فلذلك حكم أهل العلم بكفر كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة الكذاب والأسود العنسي ومن جاء بعدهم لم يدعي النبوة، حكموا بكفر. إلى ما يوجد في هذا الزمان هم القاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام أحمد القادياني في الباكستان، هؤلاء الكفار خارجون من الملة، لأنهم زعموا أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول أبعث، نبي أبعث، فكفروا بهذا باعتقادهم أن هذا الرجل هو غلام أحمد القادياني أنه نبي، يسمون بالقادياني نسبة إليه. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقده، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه ينزل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة ولا يأتي بشريعة جديدة، فهو يعتبر من المجددين ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بعث وإذا نزل هو من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشكل نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، ومع قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لأن المسيح عليه السلام في نزوله ومكثه في الأرض يحكم بالإسلام وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين،
0: وهو سيد المرسلين أفضلهم عليه الصلاة والسلام، هو أفضل المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فقط. فهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وذلك لما خصه الله به من عموم رسالته إلى جميع الناس. وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس عامة،

0: ولما ظهر من قوله في ليلة الإسراء والمعراج على الأنبياء في كونه صلى بهم إماما في المسجد الأقصى ورفع صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى، وهذا المقام لم يصل إليه غير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو أفضلهم على الإطلاق. نعم، والأنبياء يتفاضلون لا شك في ذلك، أن الأنبياء يتفاضلون كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. الأنبياء يتفاضلون، ولكن لا يجوز لنا أن نتنقص المطلوب وأن نثير هذا الأمر من أجل أن يتنقص المفعول، هذا أمر لا يجوز. نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى. فلا يجوز انتقاص المفعول من الأنبياء، لأن الأنبياء لهم فضل، لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، وكون بعضهم أفضل من بعض لا يقتضي هذا التنقص المفعول، بل كلهم عليهم الصلاة والسلام كلهم لهم مكانة عند الله لا يصل إليها غيرهم. نعم. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويقر بنبوته. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على الإيمان وأنهم أتباع للأنبياء، ولكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ينكرون عموم رسالته، يقولون هو نبي لكنه إلى العرب خاصة، وينكرون عموم رسالته، على كفر لله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، وإن ادعى أنه يؤمن بموسى أو بعيسى كاليهود والنصارى. وفي هذا رد على من يريد التقريب بين الأديان الثلاثة وينادي الآن بتقارب بين الأديان الثلاثة ويقول كلها حق. صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس كلهم باتباع هذا الرسول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، فمن خالفه وبقي يظن أنه على دين من دين اليهود أو دين النصارى فإنه كافر بالله عز وجل حتى يؤمن برسالته إلى الناس كافر. نعم. يؤمن برسالته ولا يكفي هذا، بل برسالته إلى الناس كافة، لأن في من يرى أنه رسول لكنه من العرب فقط. نعم.
1: ولا يقرأ الناس في القيامة حتى يؤمن برسالته.

0: يشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: ولا يرى
0: هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته، وهذا كما مر بنا أن الناس إذا طال عليهم الوقوف في المحشر يتقدمون لطلب الشفاعة لهم من الأنبياء في أن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول الوقوف، فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يعتذر، تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بها فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سأل ويقضي بين العباد. فهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ولا يدخل الجنة
0: إلا على الخلق أمته، فهم السابقون، أمته هم الآخرون السابقون يوم القيامة، فلا يدخل الجنة أحد قبل أمته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يفتح باب الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام.
1: صاحب
0: لواء الحمد، اللواء هو العلامة التي يتخذها قائد الجند أو قائد العسكر، العلامة التي أو الراية، الراية التي يتخذها القادة لأجل اجتماع أتباعهم عليها، اجتماع الجند على الراية، والراية في يوم القيامة تكون بيد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقام المحمود الذي سبق في الشفاعة العظمى. نعم.
1: والحوض
0: أيضا سبق، الحوض سبق بيانه والكلام عليه. نعم. وهو إمام النبيين كما صلى بهم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومقدمهم صلى الله عليه وسلم إذا وفدوا على ربهم، وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وصلوا إلى ربهم. نعم.
1: وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم
0: وصاحب شفاعتهم كما سبق في المقام المحمود. نعم.
1: أمته خير أمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام،
0: أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهذه الأمة تستشهد يوم القيامة على الأمم أنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة، فيشهدون أن الرسل قد بلغوا أممهم.

0: وما الذي أدراهم من ذلك؟ قرأوا هذا في كتاب الله، قرأوا هذا في كتاب الله وعلموه من الوحي المنزل. ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويزكيها، يكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذا لفضلهم، قبول شهادتهم عند الله على جميع الأمم هذا يدل على فضلهم وذكائهم وإيمانهم بالله عز وجل. قال تعالى: وكذلك، وقال تعالى: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه شهادة من الله على خيرية هذه الأمة. ثم ذكر صفاته: تؤمنون، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. فأمته خير الأمم. نعم.
1: وأصحابه
0: خير أصحاب الأنبياء. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير أتباع الأنبياء. والأصحاب جمع صاحب وصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج بذلك من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يره، كالنجاشي رحمه الله، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى صحابيا وإنما يكون من التابعين. وكذلك من لقيه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، من لقيه واجتمع به ولم يؤمن به، وذلك كسائر الكفار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا، فمجرد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي، لا بد مع الإيمان مؤمنا به ومات على ذلك. يخرج بذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد ومات على الردة، فإنه تبطل صحبته، تبطل جميع أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا يزاد أقوام عن حوله صلى الله عليه وسلم إذا وردوا فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعد، إنهم لم يزالوا بعد مرتدين على أدبارهم. فمن ارتد عن الإسلام بطلت صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وبطلت جميع أعماله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحابة. فصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه مؤمنين به وثبتوا على ذلك إلى وفاته. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء، وذلك لفضل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولفضل

0: هذه الأمة عن الناس. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فجعل قرنه صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهذا يشمل الأولين والآخرين. نعم. ثم الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون أيضا بالسبق إلى الإيمان وبالجهاد والهجرة والنصرة، تفاضلوا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الصحابة يتفاضلون بسبقهم إلى الإسلام وجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم، تفاضلوا فيها. لكن هم في جملتهم هم خير القرون وأفضل الأمم، وإن كانوا فيما بينهم يتفاضلون. فالمهاجرون منهم أفضل من الأنصار، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم، هؤلاء أفضل من الأنصار. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا في الأنصار، والإيمان من قبل، يحبون من هاجر إليهم، هذه في الأنصار، والتي قبلها في المهاجرين. فذكر الله المهاجرين قبل الأنصار دل على فضله، وهذا مضطرب في القرآن أن الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فتقديمهم في الذكر يدل على فضله على غيره. ثم المهاجرون أيضا يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وهم أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ثم من بعدهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة خلفاء الأربعة: طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة ابن الجراح، هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة، سموا بالعشرة المشهود لهم بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة وهم أحياء كما يأتي في الحديث. فهؤلاء بقية العشرة بعد في المرتبة بعد الخلفاء الراشدين. ثم السابقون إلى الإسلام أفضل ممن تأخر إسلامه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. الله جل وعلا نص على السبق، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء لهم مزية على غيرهم بقية الصحابة، لهم فضائل عظيمة. أولا السبق إلى الإسلام، وثانيا الجهاد والهجرة، وثالثا أن منهم من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لغيره. نعم.
1: أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن الوليد، ثم علي بن المرتضى رضي الله عنهم أجمعين.
0: أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر، واسمه عبد الله بن عثمان، وأبو بكر كنيته اشتهر بها، وهو من أسبق السابقين إلى الإسلام، ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار، يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في الهجرة، وكان معه في الغار إلا تنصروه وقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، غار يحتوي في مكة، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر، شهد له بالصحبة، شهد الله له بالصحبة، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته.
2: أيها الأحبة في الله،
0: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
2: نتبقى من الناس في
3: يا عين صاد ذكر رحمة

السنة فوق يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.